جات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعينا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما زلنا مع متن الجزرية شيخ معز، وقفنا في باب الضاد والضاء. يقول الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لضا شواذ كظم ظلما، أغل الظلام ظفرا انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظين ظل النحر زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محذورا مع المحتضير، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. شيخ معز، هذا باب الضاد والضاء، شنو يقصد به الإمام رحمة الله عليها في هذا النظم الجميل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة، مازلنا في رحلتنا مع هذا المتن المبارك، متن الجزرية لابن الجزري رحمه الله. كما نذكر المستمعين الكرام، كون الإمام الجزري في الأبواب المتقدمة ذكر بعض الحروف اللي تشتبه ببعضها، والإنسان يجب يميز الحرف من حرف، كما محذورا من محظورا، كما عسى من عصا، لأنه بالطبع التجويد من ثمراته المهمة المحافظة على المعنى، لأنه ساعات كي نغيروا حرف بحرف يتغير المعنى متاع الكلمة ويتغير المعنى متاع الآية الكريمة. فمن ثمرات حسن التجويد وحسن التلاوة هو المحافظة على معاني القرآن الكريم للتدبر وللتفسير والباقي العلوم. فلهنا واصل ابن الجزري في تنبيهاته على تمييز الحروف بعضها من بعض، ولهنا تعرض الحرفين اللي هما يقربوا لبعضهم ويكثر الخلط بيناتهم، والمبتدأ يجد صعوبة في التمييز بين هذا وهذا، فطلب منا باش نميزوا ما بين حرفين الا وهما الضاد والضاء. علاش قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء؟ يعني يلزمنا الضاد باش نميزوها من الضاء، يلزمنا ديما نشوفوا المخارج متاع الحروف والصفات. الضاد والضاء يشتركوا في برشا حاجات، لكن فما زوز فروق أساسية ما بيناتهم، اللي كونوا الضاد مخرجها مختلف عن الضاء، وصفة الاستطالة اللي هي تتميز بها حرف الضاد، ينفرد بها من بين حروف العربية الكل. فهذوما الميزتين متاع حرف الضاد بالنسبة لحرف الضاء، يلزم الإنسان عند النطق يلزم يركز معهم الحاجتين هذوما، خشية أن تتحول الضاد إلى ضاء. هذا شنو البداية مع تعليش قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. بعد وكلها تجي، هذايا الإمام الجزري رحمه الله باش يسهل على المبتدأ، حتر هو بالمعنى الإنسان يعرف الضاد من الضاء، لكن المبتدأ مش بالضرورة باش يكون عنده معلومات في اللغة تسمح له باش يميز وحده. فذكر الألفاظ القرآنية اللي بالضاء، يقول قايل علاش ذكر اللي بالضاء مش مذكرش اللي بالضاد؟ خاطر لعادة العلماء يذكروا الأقل، ومن بعد الإنسان في القرآن أي لفظ ما يلقاهش في الألفاظ اللي باش يذكرها من جملة الأقل يعرف اللي راهي من الفعل القسم الآخر، لأنه يعني هما قسمي الألفاظ، فما اللي بالضاء فمن بالضاد الأقل منها كانوا بالضاء المشالة يعني ضاء تشال، هذك هي الأقل في القرآن. فهو الإمام ابن الجزري ذكر الأقل، وإحنا بطبيعتنا من بعد كي نبدأ ونقرأ أي لفظ ما نلقاوش من الألفاظ المذكورة هذية راهو باش يكون بالضاد، فهذي علاش ذكر الضاءات وما ذكرش الضادات ابن الجزري. وطبعا هو التمييز بين الضاد والضاء هذا حتى فما علماء أفردته بالتأليف، يعني فما مؤلفات كتبة تلقاها خاصة بالضادات والضاءات فقط، ألفت فيه فقط في الشيء هذا. علاش؟ خاطر يعرفوا اللي هي حاجات فيها نوع صعوبة خاصة المبتدئين، وبتبعهم فما علماء ألفوا في العربية بصفة عامة الألفاظ بالضاد والضاء، لكن هنا احنا اهتمامنا أساسا مركز على اللفظ القرآني. فابن الجزري ذكر الألفاظ التي ذكرت في القرآن بالضاء، وبعد كلها تجي كلها يعني أفادت الحصر، يعني هو حاول يستقصى الألفاظ الكل وكلها تجي، وبدأ بش الأبيات الموالية بش يتعرض للألفاظ هذية الكلها بالضاءات، وإذا كان اشتبهت بحاجة يفصل.
1: واضح شيخ معز القولة نسمعها أنه العربية لغة الضاد، فشيخ معز معناتها نزيد نفسروها هذه خاصة لوليداتنا وشبابنا.
2: هي هي العلماء اللغة يقولوا ليه مش صحيحة طبعا، مش يقول بالعكس الضاء هو اللي صوت متميز أكثر من صوت الضاد معناتها. ولكن احنا هذي بالطبع هو الادعاء كونه لغة تتميز بحرف معين يجب يكون استقراء تام باش تكون القاعدة معتها قطعية ويقينية تفيد اليقين، ونقول نجزم كونه اللغة العربية تنفرد من بين اللغات جميع اللغات بحرف معين ولا أي لغة أخرى. نجي نقول مثلا اللغة الفلانية تتميز بالحرف الفلاني، باش نقول أنا ندعي الدعوة هذه باش تكون الدعوة متاعي صحيحة وتكون القاعدة قطعية لازم يكون يصير استقراء تام لجميع اللغات الموجودة على وجه الأرض، وذا يصعب بمكان معناتها قد فما اللغات المحلية لقبائل ولا حاجة ما نجموش، لازم نكون نتبع وتتبع تام استقراء تام لجميع اللغات ونشوف الأصوات اللي في اللغات هذيك الكل، من بعد باش نخرج بخلاصة نقولوا فما صوت معين موجود كان في لغة برك. هذه صعيب يعني الادعاءات هذه متاع اللغة العربية تتميز ولا يزم يصير استقراء تام، وإذا ما دام ما صارش ما نجموش ندعيوه معناته.
1: واضح شيخ معز بارك الله فيك. كذلك نبهنا الإمام عليه رحمة الله وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم.
2: نعم
1: هنا نبهنا من التقاء الضاد بالضاء.
2: أي طبعا في أنقض ظهرك ذي في سورة الشرح، يعني سورة تقريبا الناس كل نحفظها، وهو مش فقط في اللفظ ذي لكن هو مثل
1: عطاء أمثل
2: بالضبط خاطر لهنا تلقاو يعني الصعوبة أكثر، يعني إذا كان تلقاو هو أصلا حتى الحرف المتماثلين يزمنا نميزهم، إذا كان عنا إظهار يزمنا نميزوا الحرف من الباء، باء من الباء، عين من العين، لام من لام، ولهنا هما زوز حروف متلاقيين يعني في جرت بعضهم في اللفظ لكن كل حرف على روحه واحد ضاد واحد ضاء، فيزم الإنسان ينتبه كي بشي خرج زوز حروف ما خرجهمش زوز ضادات وإلا زوز ضاءات. هذاك علاش الإمام الجزري رحمه الله نبه عليه، خاصة أنه أعطانا مثل وأحسن التمثيل مثل بلفظ اللي تقريبا الناس كل تعرفه، يعني بما أنه في سورة الشرح سورة نحفظوها من اللي نحن صغار يعني الناس كل ومدولة بين المسلمين، فنبه تنبيه جيد معناته لأنه يكثر فيها الخطأ.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: يكونوش العرب يقولوا ما يكونوش في لفظ واحد، معناتها بطبيعتهم ما نجموش نلقاهم في لفظ واحد، لكن ديما التلاقي يكون حرف منهم آخر حرف من الكلمة والحرف الآخر يكون أول حرف من الكلمة من الموالية. فهذاك علاش يعني التلاقي لهنا تلاقي لفظي فقط، لكن خطا بطبيعتهم ما ينجموش يكونوا في لفظ واحد.
1: أكيد أنا أخطأت شيخ، قلت لك التقاو في كلمة واحدة زلت لسان.
0: لا هو مثال الشيخ، هو خطر التلاقي مطلقا ينجم يكون في كلمة ولا في كلمتين، لكن العلماء باستقراء كلام العرب القوى اللي الضاد والضاء لم تقع في لفظ واحد. فتلاقي لهنا مقيد، وإن كان في الظاهر كونه مطلق مطلق التلاقي، لكن هو مقيد باستعمال العرب كونه ما يكونوا كان تلاقى لفظا لا خطا، ما يكونوش في كلمة واحدة معناتها. ومن بعد التلاقي بالطبع والتلاقى البيان لازم، يلزم ديما نبينه كما قلنا احنا اي حروف متلاقيه ديما يلزمنا نبينه حرف من حرف، لكن خص لهنا بعض الالفاظ القرانيه اللي اجتمعت فيها ضاد وضاء. لهنا كما قلنا احنا خذينا المثال اللي سهل ومعروف والناس الكل تعرفه تقريبا، اللي هو في سوره الشرح اللفظ ما بين انقضى وظهرك، عنا كلمة أنقضى توفى بضاد وظهرك تبدأ بضاء، فإنسان يلزم يميز ما بيناتهم بحيث المستمع يكون متبين كانوا الحرف الأولاني هو الضاد والثاني هو ضاء، ما يجيبهمش الزوز قرب للضاد ولا زوز قرب للضاء، حتى حرف ما ياخذ يطغى على الحرف الآخر. ومثل زادة بكلمة يعض الظالم في سورة الفرقان، كيف كيف زادة عنا الأولانية ضاد من عض يعض، وعنا الظالم بتبيع الضاء حرف شمسي يعني لام التعريف هذيك ما ننطقهاش، والضاء تكون مشدة يعني عنا الضاد مشدة خاطر من فعل مضاعف، والظالم زاد الضاء مشدة لأن أضغمت فيها لام التعريف. فنلقاو زوز حروف في اللفظ لاصقين في بعضهم والزوز مشدين، نحاول نميزه بحيث يكون الأولاني الضاد والثاني ضاء، كيف كيف نفس التنبيه متاع سورة الشرح، لكن في سورة الشرح جاءوا زوز حروف مخفين وفي سورة الفرقان زوز حروف مشدين معناتها زوز بالتشديد. كيف كيف التنبيه مطروح فيهم للزوز معناتها صالح لهم الاثنين، التنبيه متاع ابن الجزري رحمه الله، سواء كانوا الحروف مخفة وإلا مثقلة يعني عليها شدة، كيف كيف يلزمنا ننتبه ونميزوا الحروف بهذه. بالنسبة إذا كانت لقاو الضاد والضاء، ومن بعد انتقل ابن الجزري في البيت الموالي لبعض التنبيهات على ألفاظ قرآنية جاء فيها حرف الضاد ويلزم وإلا حرف الضاء ويلزمنا أن نميزوهم، معناتها يلزمهم يظهروا ويلزمنا نبينوهم خاطر فيهم نوع صعوبة. مثل هنا بالفعل اضطر عنا الضاد ساكنة وبعدها طاء، الضاد الساكنة بعدها طاء هذه يلزم نميزوها الضاد هذيك، معناتها فما بعض جملة من الأخطاء اللي يلزم تفاديها يعني
1: يضغمها
0: بالضبط، ما يلزمناش نردوها ضاء وما يلزمناش نقلق له خاطر ساعات فما نوع صعوبة يتخلص منها يقلق للضاد ولا حاجة، لا وما يلزمناش نضغموها في الطاء تولي كانها طاء مشد اضطر، فما نضطر مثلا غير باغ ولا عاد هذا خطأ ما يلزمناش نعملوه. وهذه الحاجات اللي يلزم الإنسان يتجنبها، يلزم تكون ضاد تاخو صفاتها من رخاوة واستطالة وكل شيء، لا تقلقل وما توليش طاء وتدغم في الطاء اللي بعدها، هذه كلها يلزم الإنسان يحذر منها الأخطاء هذه. وعندك زيادة تنبيه بالنسبة للفظ في حرف الضاء اللي هو وعظت، لفظ وعظت في سورة الشعراء، عندنا لهنا ما نقولوش وعظت ما نفخموش التاء، ولكن زيادة ما نرقوش الضاء وعظت تولي أقرب للذال، وما نضغموش في بعضهم تولي طاء وعطاء وإلا وعدت، كيف كيف هذه كلها أخطاء. يلزم تكون الضاء تاخذ صفاتها مستعلية وكل شيء، وبعد التام ورقة وكل حرف ياخذ حقه معت وعظت، لازم تبدأ واضحة. وعندك من بعده لفظ أي بالضبط لفظ آخر هذه فيه الضاد، هذه فعل أفاض كي معتها عند الضاد ساكنة خاطر لهنا معناتها التحق به ضمير الرفع لهنا أفضتم شوالي مبني على السكون شوالي الضاد ساكنة وبعدها تاء، ردوا بين ما نتردوهش ضاء هذيك ديما يزم كما داخلة تندرج تحت قول ابن الجزري والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء، هذيك ديما تميز عن الضاء ديما يزم إنسان ينتبه له وما يزمش يعمل في كل إدغام تولي أفضتم تولي كانوا حرف مخلط كانوا خلط الضاد

0: الت تولي الطاء مشدة، وما يلزمش يعمل الادغام هذايا ويرد باله معناتها، وما يلزمش زادة يفخم التاء، زادة خطأ شائع. بعد ما يفخم الضاد يولي التاء تتفخم، يقول أفضتم طم، تولي أقرب للطاء، أفضتم تو تا تو، تقعد مرق على روح أفضتم. وكيف كيف كيف معناتها الألفاظ أفضتم هذايا مجرد تمثيل، لكن الضاد الساكنة بعد ت جت في ألفاظ أخرى. أي عرضتم به من خطبة النساء مثلا في سورة البقرة، هذا كيف كيف، كما عرضتم كما أفضتم كيف كيف. وبعد انتقل
1: نبه هنا من وصفها جباههم عليهم،
0: بالضبط هو تولى هنا من جملة البيان متاع الحروف، خرج من تولى من الضادات والضاءات وانتقل الحرف عنده خصوصية اللي هو حرف الهاء. حرف الهاء صفات الحروف فما صفات قوة وصفات ضعف، الحرف الهاء جمع تقريبا صفات الضعف الكل، بحيث هو يكون أضعف حرف والمخرج متاعه من أقصى الحلق، مخرج متاعه بعيد وصفاته كلها صفات ضعف، فإذا كان إنسان يهمله ما يعطيهش عناية خاصة بسهولة ما يظهرش حرف الهاء. فنبه على حرف الهاء صفي، يعني يخرج صافي، يعني ياخذ صفاته كاملة ويخرج من مخرجه اللي هو فيه نوع بعد ونوع صعوبة، يزمو يخرج صافي الحرف الهاء، موش مخلط بحد شيء آخر ولا ما يبداش واضح في الصوت، يزم المستمع يبدأ يسمع حرف الهاء بالقداء. وقالوا صفي هاء، ومثل زوز أمثلة، مثال للهاء اللي هي مجاورة مع هاء واحد أخرى يزم ميزوهم من بعضهم، كما قلنا وإن تلاقى البيان لازم، وذي قاعدة مش كان في الضاد والضاء، أي حرف متجاور مع حرف يزم نميزوهم، خاصة كي يبدأ الهاء هنا عناية خاصة، ما نقولش جباههم وخلطه، جباههم جباههم زوز هاءات. وعنا حتى كي تبدأ الهاء منفردة زادة عليهم عليهم يزمنا ننظر الهاء، وخاصة زادة الإمام ابن جزري ما أشار الهاش لهنا، لكن أنا باش نستغل الفرصة، الهاء التأنيث مثلا كي ناخذوا صورة مثلا منعرفش حتى من قصار الصور، مثلا كي ناخذوا صورة القارعة مثلا ما نقولوش مثلا فأمه هاوية، ونحي التاء التأنيث هذيك سماه العلماء نحو هاء التأنيث، في الوقف تولي هاء، والهاء قلنا حرف ضعيف لازم نعطيه عناية خاصة، يعني نقولوا هاوية ما هي هاء سكت كيف كيف، مادام هاء ساكنة باش نقف عليها نعطيه عناية خاصة، نار حامية كيف كيف، ديما ردوبين
1: تصعب شيء خاصة في الوصل، في وصلها تصعب تثقل أكثر،
0: هو بالنسبة لهاء التأنيث
1: بعض القراء ما ي...
0: طبعا هو التنبيه على الهاء بصفة عامة، لكن نبهت على التاء ذيك اللي يشوفوها الأخوة المستمعين كي يجيوا يقرأوا في المصحف يشوفوها تاء، لكن هي في الوقف تتولي هاء، التاء داخلة في القاعدة هذه يزمنا نبينوها يكثر الخطأ فيها، مثلا ويل لكل همزة لمزة، يزمك الهاء تكون بينة واضحة تاخو صفاتها وتخرج من مخرجها، ما نقولش ويل لكل همزة لمزة كأن وقفنا على زاء مفتوحة وكهو، من هذاك شنو حبيت نشير له بالنسبة لحرف الهاء، يعني حرف الهاء يزم ديما نعتنيو به عناية خاصة، سواء جاء وحده منفرد وإلا جاء مجاور الحرف هاء واحد آخر كيف كيف، ديما البيان متاعه لازم، هو كل ما الحرف أضعف كل ما العينية به تكون أكبر وأشد
1: وبعيد في المخرج،
0: طبعا هذاك علاش قلنا هو فيه ضعف في الصفات وفيه بعد في المخرج،
1: المخرج
0: يعني من نواحي الكل يزم عينية خاص، هذاك علاش العلماء ينبهوا عليه حرف الهاء.
1: واضح شيخ معز بارك الله فيك، ربي جزيك كل خير شيخ معز. مع هذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة، مستمعين الأوفياء دمتم في حفظ الله ورعايته، وعلى أمل أن نلتقي في حصة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: إذاعة الزيتونة للقراء.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القيم القيم.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ صدق الله العظيم.
7: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف،
8: بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 37 إلى الآية 43 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونبدأ بالتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
2: فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بك ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: مرحبا بك ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
4: فاطمة
1: الله.
4: الزهراء بن عباس.
1: مرحبا بك. إذن على بركة الله نواصل تلقي سورة الزمر. أعوذ بالله

0: الناس بالحق
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق
0: فمن اهتدى فلنفسه

0: أم اتخذوا من دون الله شفعاء
1: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا

0: يستعجلون بالآخرة
1: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
0: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ننتقل المستمعين الكرام إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

0: الناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون.

0: عظيم.
1: بارك الله فيك، طيب الله أنفاسك يا آمنة، أحسنتي. نواصل إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
0: بسم الله.

يجزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.

0: عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا

0: يختلفون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، واعف عنا يا

0: كريم، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير.

له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات

تغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين.

كتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية حفص عن عاصم الكوفي. مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك
1: الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
4: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
5: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق.

0: وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. صلى الله عليه بها 100 مرة.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية 1 من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

جئناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

نخلفه نحن ولا أنت، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدك

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

أرضا؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني والثلاثين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.

0: أنا من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لعبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
3: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هو ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
4: ذكرنا صلى الله عليه وسلم قالوا: ردوا بالكم بعد، يجي وقت وتقتلوا بعضكم وردوا بالكم، لا ترجعوا بعدي كفار. فوصف ذلك بالكفر صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفار، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه تذكير، وإن شاء الله ربي يهدي المؤمنين.
5: هذه البلاد هذه جاءها أكثر من 3000 صحابي ودعوا لها. البلاد هذه معناها بلاد العلم، بلاد هذا جمع الزيتونة.
4: ديننا واضح وما ينجم حتى حد يدردحونا ولا يخلخلنا إيماننا، ما دامنا متمسكين بالقرآن العظيم اللي هو أصل الرحمة، واللي نبينا صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
5: العمق الذي في رسالة جامع الزيتونة التي كانت معناها تعدل معناها في التدين في العالم كامل، لأن ثم مدارس عندها قراءة متطرفة للإسلام وهي اليوم سيدة. جامع الزيتونة كان هو اللي عدل.
6: أما تاريخ تونس هو تاريخ الوسطية والاعتدال.
5: الإرهاب كظاهرة مقيتة لا علاقة لها بدينا.
6: ستبقى تونس ويبقى شعبنا محافظ على خاصيته الإسلام الوسطي، الإسلام الذي يؤمن بأن إسلامنا بالحوار بالفكرة بالعقل بالبيان على نهج الأنبياء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 من الآية الأولى من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ أنور قذوم، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: لسان نبي الشريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
4: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورزق الله يوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفضل أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام تحية دار الجنان فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة ولطف وتوفيق وضياء وسداد ونجاح وفلاح منه تبارك في علاه ولا موفق إلى الخير إلا هو ولا دال على الفضل إلا هو سبحانه وتعالى. فاللهم إلا تقبلتنا يومنا هذا بقبول حسن إلا كتبتنا عندك يا رب في ديوان المهديين المرضيين المرضي عنهم دنيا ودين. آمين آمين يا حي يا قيوم. جمعة طيبة مباركة متقبلة للجميع. أسأل الله لي ولكم فيها حسن العمل والقول وأن يكتبنا وإياكم من أكثر من العمل الصالح فيها وممن اغتنم تلك السويعة اللي حدث عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مطوية في ثنايا هذا اليوم السعيد وهي مخبأة تلكم السويعة في ثنايا هذا اليوم المبارك. وأسأل الله أن يجعلنا كما قلت وإياكم ممن اغتنمها إن شاء الله تعالى باسطا يديه وأكفه للدعاء. فاللهم يا مجيب أدعية السائلين إلا كتبتنا يا رب عندك من المقبولين. اللهم آمين آمين ووفق الله الجميع لأداء تلك الشعيرة الطيبة المباركة التي أحبها النبي وهدانا لحبها صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الجمعة. فاللهم تقبلها منا يا رب طيبة مباركة واجعل عملي وأعمالكم خالصا يا رب لوجهك الكريم مبرأ من كل نفاق ورياء ووسواس الشياطين. أعنا يا رب على مقامات الإخلاص وأوقفنا يا حي يا قيوم عند تلكم العتبات الندية البهية وهي عتبات الإخلاص. جعل الله أنفاسنا أعمالنا أقوالنا خطراتنا خالصة لوجهك الكريم. حفظ الله كل مسلم حيثما شرق وغرب في هذه المعمورة وحفظ الله البلاد والعباد بجميل حفظ الله بما حفظ به الكتاب وبما ستر به الحجاب وحفظ الله إخواننا المرابطين في عموم فلسطين وفي غزة خاصة خاصة. اللهم إلا تجليت عليهم يا رب بنور الكفاية منك والنصر المبين وأقر أعيننا يا رب بنصر يتحقق على أرض فلسطين يا رب تتشوفه أعيننا وتشرب إليه عناقنا وما ذلك على الله بعزيز. وأنت القوي المتين وأنت الفعال لما تريد تبارك وتعالى. أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة فؤاد اليعقوبي شكر الله لكم وفي هندسة الفيديو زميلتي كريماتي بارك الله فيكم. يا رب يجعل إن شاء الله كل طاقم هذه الإذاعة المباركة يا رب مفاتيح للخير. جعلنا وإياكم مفاتيح لكل خير ومغاليق لكل شر كما ارتضى لنا نبينا وهادينا إلى الرشاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعانني الله وإياكم على شكر نعم الله لأنه مع بداية كل صباح جديد يتهيأ المرء ويهيئ قلبه بداية مبتدأ وخبرا حتى يجعل هذا القلب بإذن الله معقودا على معاقد الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. فإذا أفاق المرء من نومه توكل على الله ومن قبل ذلك حمد الله سبحانه وتعالى على ما أصبح به من نعم تترى لا يحصيها الواحد منا. ولعل أجل هذه النعم أن أصبح مسلما على فطرة الإسلام وأن بارك الله له في هذا العمر حتى يستزيد من سويعات حياته الدنيا. فلا كتبني الله وإياكم من الغافلين آمين بل جعلني الله وإياكم يا رب من
الذاكرين. إذا من جملة المحامد التي يحمد الواحد منا عليها ربه تبارك في علاه أن أصبح معافا ولله الحمد، سالما آمنا في أهله وسربه، واجدا ومحصلا قوت يومه، كما أخبر بذاك سيد المرسلين وشبه هذا العبد كأنه حاز الدنيا بحذافيرها. فاللهم لك الحمد على ما أصبحنا به من نعم، لعلنا نقصر أحيانا ونغفل عن الإتيان بمقام الحمد والشكر، إلا أنك أنت المعين، فعونا منك تباركت وتعاليت. لأنه كما معلوم، كما هو معلوم، المعاصي تزيل النعمة. سلم يا رب، حفظ الله جوارحي وإياكم من أن تجترح سوءا في حق نفسها أو في حق عباد الله الموحدين. كما يقال، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. إذن إذا كنت في نعمة فرعها، كيف ترعى النعمة؟ ترعى النعم من الله سبحانه وتعالى بحسن ذكرها، وحسن ذكرها لا يكون إلا بالشكر عليها. وكما وصانا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أحبتي الكرام، هدانا الله وإياكم للسؤدد وللفهم عن الله ثم عن رسول الله. كما قلنا، كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، من نظر إلى من فضل عليه في المال والولد فلينظر إلى من هو أسفل منه. علاش؟ حتى لا يزدري نعم الله سبحانه وتعالى. إذن إذا ضاقت بالواحد منا النفس، أيا كان هذا الضيق وهذا الكدر في النفس، فضاقت به أن الأنفس لضعف فيها ولهشاشة حاصلة في باب الإيمان بطبيعة الحال، وكلنا على قدر من الهشاشة، قوى الله منسوب الإيمان عندنا وعندكم، آمين آمين أجمعين. إذن إذا حصل هذا الضيق وهذا الكدر، يعني سبحانك اللهم، في مطلب لم يحصله الواحد منا، وفي أمنية لم يدركها الواحد منا، وفي مأرب لم يقضه الواحد منا، ماذا يفعلها هنا؟ يحمد الله سبحانه وتعالى وينظر في خاصة نفسه إن كان مقصرا في باب التوكل حتى يتدارك، ثم من وراء هذا كله ينظر إلى من هو أسفل منه. لأنه كل واحد منا سبحان الله، إذا بشي قيس نفسه بغيره، ثمة من هو أسفل منك، يعني في الرزق وفي الوضعية الاجتماعية وغير ذلك من متاع هذه الدنيا الزائلة الفانية. علاش ينظر إلى من هو أسفل منه؟ حتى يحمد الله سبحانه وتعالى، وحتى تتنزل الطمأنينة على قلبه فيحمد الله. محلها الكلمة النبوية، فلا يزدري نعم الله. الإزدراء يعني عنده معاني كثيرة، فلا منها الاحتقار، ومنها عدم الشكر، ومنها التكبر على ما آتى، على ما رزقه الواحد منا من نعم، عن يمين وعن شمال. هذا هو الإزدراء، عنده معاني في اللغة كثيرة. إذا نظر الواحد منا إلى من هو أسفل منه، لا يتحقق في قلبه بحول الله مقام الإزدراء الذي نهينا عنه من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما قيل أيضا في هذه الحكم النيرات البهيات، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون، إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. يعني الإنسان يتخذ الأسباب ويقصد غيره بطبيعة الحال،
لقضاء حاجة من الحوائج، ولكن من وراء هذا القصد الله هو المقصود ابتداء مبتدأ وخبرا، الله هو المقصود، ومن وراء ذلك يتعاطى الإنسان الأسباب فيتجه إلى زيد وإلى عمر بعد التوجه إلى الله لقضاء مأرب من مآرب الدنيا حتى يتيسر بين يديه. ولكن قال الناظم هاهنا: إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية يعني من الخلائق مسكين ابن مسكيني، ما أحسن الدين ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا دين، لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكان كل لبيب مثل قارون، لكنما الرزق بالميزان من حكم، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكم، وهو الحكم العدل تبارك في علاه. إذن لكنما الرزق بالميزان من حكم يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون، والمأفون كما ذكرنا في أحد المرات هو ضعيف الرأي والناقص العقل، يعني كل يرزق سواء كان الذكي الشاطر، يعني سبحان الله بين المعقفين كما يقولون أخوانا المشارق الفهلوي أو غير ذلك، أو كان الإنسان ضعيف رأي ناقص عقل، كلاهما يرزق بإذن الله. إذن لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكان كل لبيب مثل قارون، لكنما الرزق بالميزان من حكم يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون، صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. الله.

0: في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم يا رب بهذا الذكر الحكيم، جعله الله لقلبي ولقلوبكم شفاء ترياقا إن شاء الله تعالى وبلسما. اللهم إلا كفيتنا، رفعتنا، هديتنا، رزقتنا يا رب أي الذكر الحكيم، واجعله لنا يا رب صاحبا ومؤنسا في مشاوير دنيانا وفي القبر، اجعله شافيا لنا، ويوم التناد يوم جمع العباد اجعله يا رب لنا ولكم حجة لنا لا حجة علينا. أجدد لكم التحية، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 7:23 سائلا الله لنا ولكم البركات في الأوقات وفي الأعمال وفي كل تفصيل من تفاصيل حياتنا الدنيا. إذن الواحد يحمد ربي سبحانه وتعالى على ما أصبح به من نعم، وذكرنا قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الرزق والمال والولد فلينظر إلى من هو أسفل منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وختمنا الكلام علاش ينظر المرء إلى من هو أسفل منه، حتى لا يزدري نعم الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الازدراء له في اللغة معاني كثيرة، ومنها احتقار النعم. إذا نظر الإنسان دوما إلى من هو يعني يفوقه في متاع الدنيا ونعيمها، ماذا سيورث هذا في قلبه؟ ازدراء يعني احتقارا لنعم الله التي بين يديه. والإنسان مطلوب أنه كما قلت في أحد المناسبات، رب إن شاء الله يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسول الله، أنه ينظر في هذه النعم التي صار الواحد منها يتعاطى معها ويتعامل معها بمنطوق العادة، خصوصا فيما يتعلق بعافية البدن. إذن ينظر في سمعه وفي بصره، الحمد لله رب العالمين، وفي كل جوارح جسده سليمة الحمد لله رب العالمين، وإن كان مبتلى في أحدها نسأل الله لنا وله شفاء، وأن يتجلى علينا وعلى عموم المرضى إن شاء الله بالشفاء والبراءة يا رب من الأسقام ومن العلل ظاهرها وباطنها. إذا نظر في هذه النعم التي كما قلت أحيانا كثيرة يتعاطى معها بمنطق العادة، إذا حفز نفسه على شكرها فبإذن الله ذاك هو اللبيب. لأنه ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، ولكن الدعاء أيضا الذي لابد أن نعتصم به وأن نقف عند عتباته هو الآتي: اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. اللهم إذن عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها، يعني كتزول النعمة الواحد يعرف قدرها ويعرف قيمتها. لا يا رب لا تجعلنا من هؤلاء، عرفنا نعمك يعني حتى نكون لك شاكرين حاملين أزمنة الرخاء بإذن الله تعالى وأزمنة العافية، حتى يكون المدد منك يعني إن شاء الله تعالى أزمنة أشد. أسأل الله لي ولكم البراءة والعافية من الشدائد، آمين آمين اللهم آمين. قلت النعم هذه البسيطة، يظن الإنسان أنها بسيطة لأنه الواحد إذا تخلق بيدين سليمتين وبأرجل سليمتين وبعينين الحمد لله سليمتين، بطول الوقت يتناسى سبحان الله تلك النعم. لكن لو صار الابتلاء في أحدها نسأل الله السلامة لنا ولكم فيها، وقتها يعرف الإنسان قيمتها، قيمة التذوق أيضا. سبحانك اللهم لصديق شفاه الله يعني سبحان الله لا محروم من هذه النعمة، يعني حسن قضاء من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على أن قدر ثم لطف، يعني ما يتذوقش، فاق لحاسة الشم ولحاسة التذوق. معناها لك أن تتخيل أخي الحبيب، سبحان الله، إنسان لا يتذوق طعاما ولا يشتم، نعمة هذه، نعمة التذوق، أن يتذوق المرء شرابه وطعامه وأن يشتم الروائح الطيبة من حوله، سبحانك اللهم. إذن ما يحس بها الإنسان إلا لما يبتلى فيها، ولذلك يحصن المرء نفسه بتلكم الأدعية التي هدينا بالقرآن وبالسنة إلى الاعتصام بها وإلى طرق بابها كل وقت وحين، ومنها الدعاء الذي ذكرت آنفا، اللهم عرفنا نعمك يا رب بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه يوصف ابنه، ونحن نتحدث على مقام الذكر وعلى الاعتصام بالدعاء، يوصي فيه إذا مر بالقرآن الكريم كيفاش يكون حاله عند المرور بآيات البشارة وعند المرور بآيات يعني الوعد والوعيد، لأن مقام المرء، مقام المسلم، بين الرجاء وبين الخوف، لكنه دوما معتصم بإذن الله برحمات الله تترى عن يمين وعن شمال. هو القصيد طويل، ولكن بعض منه يقول لبنيه وهو يعظه: أبني إن الذكر فيه مواعظ، فمن الذي بعظاته يتأدب؟ فاقرأ كتاب الله جهدك واتله في من يقوم به هناك وينصب، يعني يقوم به وينصب، يقصد ها هنا الإمام من يتلوه بالليل يعني متهجدا بالقرآن الكريم، فأصابه مقام النصب والتعب، يعني سبحان الله يجد في نفسه تعبا لأجل تبتله وقيامه متهجدا بالليالي، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاقرأ كتاب الله جهدك واتله في من يقوم به هناك وينصب، بتفكر وتخشع وتقرب، إن المقرب عنده المتقرب، واعبد إلهك ذا المعارج مخلصا، وأنصت إلى الأمثال فيما تضرب، وإذا مررت بآية وعظية تصف العذاب فقف ودمعك يسكب. إذن هؤلاء يقول إن مررت بآية تصف العذاب وفيها مقامات النذير دعاه إلى التأثر وإلى الخشوع عند هذا المقام. إذن وإذا مررت بآية وعظية تصف العذاب فقف ودمعك يسكب، يا من يعذب من يشاء بعدله، لا تجعلني في الذين تعذب، إني أبوء بعثرتي وخطيئتي، هربا إليك وليس دونك مهرب. وإذا مررت بآية في ذكرها وصف الوسيلة والنعيم المعجب، فاسأل إلهك بالإنابة مخلصا، دار الخلود سؤال من يتقرب، واجهد لعلك أن تحل بأرضها وتنال روح مساكن لا تخرب. ما أجمل هذا الكلام. إذن الآن على خلاف مقتضى الشق الأول من هذه الأبيات، وهو يدعوه كيف يكون حاله عند المرور بآيات النذير والعذاب، يعظه هاهنا ويؤدبه حين يمر بآيات النعيم وآيات البشارة، فقال له: وإذا مررت بآية في ذكرها وصف الوسيلة والنعيم المعجب، فاسأل إلهك بالإنابة مخلصا، دار الخلود سؤال من يتقرب، واجهد لعلك أن تحل بأرضها وتنال روح مساكن لا تخرب، وتنال عيشا لا انقطاع لوقته، وتنال ملك كرامة لا تسلب، بادر هواك إذا هممت بصالح خوف الغواية إذ تجيء وتغلب، وإذا هممت بسيء فاغمض له وتجنب الأمر الذي يتجنب. لأنه يقول له إذا هممت بسيئة فاحذر يا بني واتذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. كان الصالحون إذا هم الواحد منهم أن يعمل أو يقترف سوءا في حق نفسه أو في حق عباد الله كأن يظلمهم مثلا، يذكر نفسه بالآية الكريمة سبحانك اللهم، بآيات كثيرة في القرآن الكريم، آيات كثيرة. يعني الإنسان لما يوقف نفسه عند تلك الآيات إلا ويرتع يرتدع بإذن الله، حتى لا يكتب من الظالمين وفي ديوان الظالمين، سواء اجترح في حق نفسه ظلما أو في حق عباد الله. إذا قال له بادر هواك إذا هممت بصالح خوف الغواية إذ تجيء وتغلب، وإذا هممت بسيء فاغمض له وتجنب الأمر الذي يتجنب. حب يقول له فاغمض له الجفنة، ولكن مسكوت عنه لمقتضى وزن البيت ها هنا. إذا أردت أنك تهم بسيئة فأغمض عينيك أن تأتي بتلكم السيئة، يعني اطرحها جانبا، واخفض جناحك للصديق وكن له كأب على أولاده يتحدب، والضيف أكرم ما استطعت جواره حتى يعدك وارثا يتنسب. يوصي فيه بإكرام الضيف يعني وبحسن وفادته إلى غير ذلك من الوصايا. أي والله على كل هذا الباب باب طويل في باب الحكم، وإحنا كل مرة نأخذ نتف وأجزاء من لغتنا العربية البهية الندية لعل القلوب بها ترتوي إن شاء الله تعالى، سائلين الله لنا ولكم من رفعة في الذوق. علاش؟ هي نوايا كثيرة ينويها الإنسان وهو يطالع الأدب ويطالع الشعر والنثر والسنة والأحاديث وغير ذلك من جملة الأداب ومن جملة النوايا، كما قلنا أن يرفع المرء والواحد منا مستوى الذوق ومستوى الأدب، لأنها لغة الأدب والجمال والذوق وكل أمر مستساغ حسن بإذن الله، ولذلك هي لغة القرآن. أودع الله حبها في قلبه وفي قلوبكم، آمين. بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
0: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا أولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمته القرآن، اللهم اجعلنا ممن تعاهده أناء الليل وأطراف النهار حتى يكون على اللسان بإذنه تعالى، حتى يكون على اللسان رطبا نديا، ونحن نتلوه ونحن نتعاهده ونحن نتدبره. وأعانني الله وإياكم على مقام العمل بآي الذكر الحكيم، اللهم آمين آمين. والإنسان لما يسمع القرآن يطمئن وتتنزل السكينة على القلب، و

يأتي مقام التسليم والرضا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فوائده وأسراره لا تحصى ولا تعد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجائب القرآن لا تفنى عجائبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا معاشر المسلمين بهذه النعمة العظيمة الموصولة من الله على يدي نبيه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن العظيم. لا حرمني الله وإياكم الوصل بالآيات الكريمات كل وقت وحين، شفاء كما قلت وترياقا وبلسما يتنزل على هذه القلوب الضعيفة، على هذه الأنفس الوجلة المترددة الخائفة بين الحين والآخر، التي ترجو من الله السكينة والثبات. فاللهم ثباتا ثباتا يا رب على دينك حتى نلقاك، اللهم ثباتا ثباتا يا رب على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا حي يا قيوم، وهون علينا سويعات الدنيا حتى تختم لنا بإذن الله تعالى لنا ولكم بالسعادة وحسن الخواتيم. اللهم آمين. لأن الإنسان على شنو في النهاية يكون رهانه وتكون مطالبه ومآربه هو تحصيل اللحظات الأخيرة من الدنيا، أن يحصلها بتحصيل وتقدير حسن على الأقل. وكيف يكون التقدير الحسن؟ هو حسن الخاتمة، وهي من الله منة وفضل لعباد الله الصالحين. ولذلك يسبقها هذه المحطة الأخيرة وهي محطة الخاتمة والخواتيم، يسبقها عمل ويسبقها يعني كل أمر حسن يصنعه المسلم، سواء كان بجارحة القول أو بالعمل بكل جوارحه، وخصوصا في باب المعاملات، حتى لا يسقط الواحد منا في فخ سوء المعاملة والظلم لعباد الله لمن حوله. سلمنا الله وإياكم أن نقترف ظلما كما ندعو دوما. إذن يسمع الإنسان التلاوة فيحمد الله على نعم كثيرة، ومنها أن يحمده على هذا النبي الكريم العزيز الحبيب إلى قلوبنا صلى الله عليه وسلم، من وصفنا بالأحباب صلى الله عليه وسلم، ومن له شوقنا يزداد كل وقت وحين. فاللهم أذقنا يا رب، أذقنا حلاوة حبه في القلوب صلى الله عليه وسلم حتى تلهج الألسن ومن قبل ذلك القلوب والمهج بذكره والثناء على محمود خصاله وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الله تعالى قد وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فسره غير واحد من أئمتنا رضوان رب تعالى عليهم قوله تعالى نور، هو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد هو القرآن. ولكن على كل حال وصف أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهنيئا لنا معاشر المسلمين بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أقسم الله سبحانه وتعالى بالبلد الأمين وهو مكة العاصمة المقدسة، كتب الله لي ولكم زورة إما حاجين وإما معتمرين، وهو بلده عليه الصلاة والسلام، وقيده بحلوله فيه إظهارا لمزيد فضله
صلى الله عليه وسلم، وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله. ولذلك ها هنا السياق ورد بالخطاب، وأنت يعني يا محمد وأنت حل بهذا البلد، يعني ليس بعد هذا المقام من مقام في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن وقيده فيه أو قيده بحلوله فيه إظهارا لمزيد فضله، وإشعارا بأن شرف المكان كما قلنا بشرف أهله. قال الإمام البيضاوي: ثم أقسم بالوالد وما ولد، وهو فيما قيل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن قيل فيما قيل إبراهيم وإسماعيل وما ولد محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أنت حل بهذا البلد هو من الحلول، فيتضمن قسمه تعالى ببلده المشتمل على عبده ورسوله، فهو خير البقاع واشتمل على خير العباد. شوف مقام الدلال ومقام التكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقسم بهذا البلد، والحقيقة ها هنا كما تعلمون في اللغة لا أقسم وإثبات القسم، يعني أقسم بهذا البلد. نعم، إذن خير البقاع لأن فيه البلد الحرام، لأن فيه الكعبة المشرفة، ولكن ذهب كثير من علماء المسلمين في بيان أن المدينة المنورة على ساكنها وقاطنها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي أفضل. ولكن على كل حال الحرم المكي والمدني هي أفضل بقاع الدنيا، إذن فهو خير البقاع واشتمل على خير العباد، فقد جعل الله تعالى بيته هدى للناس ونبيه إماما وهاديا لهم، وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه. ولا يخفى ما في قسمه سبحانه وتعالى ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيادة التعظيم. وقد روي، ونختم في هذا الباب، وقد روي أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، يعني قال سيد النبي سيد عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن أقسم بحياتك دون سائر الأنبياء. شوف محلها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا يا سيد النبي راك بلغت من الفضل أنه ربي سبحانه وتعالى أقسم بحياتك دون سائر الأنبياء، ولقد بلغت من الفضل أو بلغ من فضيلتك عنده أن أقسم ببلدك، فقال: لا أقسم بهذا البلد، وهو كما قلنا قيل مكة وقيل المدينة، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك الخير على المديح يا فؤاد، وأنت له محب ووفي له، كتب الله لي ولك يا رب حسن التعلق بالجناب الأحمدي المحمدي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبهى الترنم بخصاله وشمائله، وما أبهى الترنم بالصلاة على مقامه وحضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فكتبنا الله وإياكم من المكثرين من الصلاة والسلام على نبي الله ومجتباه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن شاء الله في هذه المداخلة وعبر الهاتف بإذنه تعالى فضيلة الدكتور أحمد السيلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ ماهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن ينور دربكم وأن يرفع قدركم
0: يا رب، وإياكم جاه النبي.
1: تحياتي موصولة أخي ماهر إلى جميع الإخوة والأخوات العاملين بإذاعة الزيتونة وجميع المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء.
0: الله يبارك دكتور أحمد، شكر الله لكم جميل قبول الدعوة، ويومكم طيب مبارك، وجمعة طيبة متقبلة لكم ولذويكم ولقرباكم سيدي، وأعانك الله على ذلك والثغر وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأعانك الله على منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة، وأنت تنثر الحمد لله مقالة طيبة عصماء في محبة الله، ثم في محبة رسول الله، ثم فيما فتح الله على لسانكم الكريم. أسأل الله لكم رفيع الدرجات. دكتور أحمد، قل أمين سيدي.
1: بارك الله فيك. أمين. بارك الله فيك ولكم بالمثل أستاذ ماهر. بارك الله
0: وللسادة عموم المستمعين والمستمعات، بارك الله فيكم دكتور أحمد سيدي. إذن أردنا في هذه الفسحة الطيبة معكم سيدي أنه نتحدث عن أمر مهم لا ينفك يهتم به المسلم كلما أراد أن يتحرى حلالا في مطعمه، مشربه، ملبسه، وكل تفصيل من تفاصيل حياته الدنيا. الحلال، وما أدراك ما الحلال في هذا الزمان وفي كل زمان في الحقيقة، حتى تزدري نفسه وتعافى الحرام. احنا موضوعنا دكتور أحمد، الله يفتح عليك ورزقت السؤدد والتوفيق والفلاح لكم وللمستمعين، العلاقة السببية بين تحري الحلال يعني اللقمة الحلال وبين إجابة الدعاء. أي علاقة سببية بين الأمرين؟ هل ترى ثمة من علاقة بين اللقمة الحلال والمطعم الحلال والمشرب الحلال والكسوة الحلال وبين إجابة الدعاء بإذن الله؟ ثم يأتي الحديث تباعا. هات في طوطئة سيد أحمد نتحدث عن الحلال، تفضل سيدي.
1: نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أخي ماهر، من أعظم القضايا التي يغفل عنها كثير من الناس قضية العلاقة بين الدعاء وأكل الحلال. كثير من الناس يرفعون أكف الذراعة ليلا ونهارا ويشتكون من تأخر الإجابة، وربما يعني بعضهم يظن أن الله لم يسمع دعاءه أو لم يلتفت إليه، بينما يكمن السبب أحيانا في أمر خطير يتعلق بالمطعم والمشرب والمال الذي يدخل إلى البيوت. الدعاء أخي ماهر هو يعني إن شئنا أن نشبهه هو ملف يوضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الملف له شروط حتى يقبل. من أهم هذه الشروط أكل الحلال. الله سبحانه وتعالى أمر بذلك يعني أنبياءه ورسله وأعظم من خلق وأحسن من خلق في هذه الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه الآية أخي ماهر قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق تحري المأكل والمشرب الحلال، فقد بعثت السيدة أم عبد الله وهي أخت سيدنا شداد بن أوس الأنصاري الخزرجي، بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن في يوم شديد الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما. فوقت اللي وصل له القدح سيدنا صلى الله عليه وسلم فيه الحليب يعني اللبن، رده النبي صلى الله عليه وسلم، رده إليها وبعث إليها يسألها: من أين لك هذا؟ هل بن هذا الحليب هذا مني؟ فبعثت فقالت: يا رسول الله هو من شاتل. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية سائلا إياها: من أين هذه الشات؟ إنه يعرف سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي ما عندهاش غنم. فقالت: يا رسول الله اشتريتها بحر مالي. عندها أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنها بعد ذلك جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب رده هذا القدح من اللبن، فقالت: يا رسول الله لما رددته؟ فقال: بذلك أمرت الرسل أن لا يأكل إلا طيبا ولا يعمل إلا صالحا، بإشارة إلى الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. طبعا نحن يعني لو كان حد يقدم إليه يعني مشرب أو مأكل أو طعام، إحنا مش واحد مش يسأل بالله منين هذا يجب، ولكن هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول مأمور كغيره الرسل أن يأكل من الطيبات. ولهذا هذا المعنى الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في الآية ورد في حديث نبوي يؤكد على هذا يعني المعنى الذي أشرنا إليه. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له.
0: يعني فأنا يستجاب له، يعني كيف لك أن تتوقع يا عبد الله أن يستجب له؟ الشيخ أحمد نوصلها إن شاء الله لو تسمح، ولكن محلاها الحديث لما قلت أنه الخطاب: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هو أيضا لعموم المسلمين، وأنت ضربت المثل في الاتيان بقدح من اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه. توا في زماننا أحيانا تلقاه الوليد يروح للدار يعني بدراجة ولا بأي حاجة غريبة عن البيت من برا، وتلقى الوالدين أحيانا يستحسنون فعلا، يقول: والله ولدي شاطر فهلوي هاوك يجيب روحه وهاوك يجيب برشا حاجات، فهمت، شاطر يعني كل مرة يجيب حويجة للدار. إذا من باب أولى يسهلوه والديه، يقولوا له: يا وليدي منين جبت هالشيء هذا؟ كيفاش حصلته؟ فهمت سيدي؟ الله يبارك. أي نتمها إن شاء الله، يقول لي سي فؤاد ثم وصلة، ثم نواصل بمعيتكم دكتور أحمد. الله يبارك فيك، بجاه نبي محمد. أي والله
2: إشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
0: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك، نفع الله بكم دكتور أحمد بجاه النبي محمد. إذن ما نقول نهات ناخذ فائدة محصلة، وهم يقولوا في اللغة محصلة مش حوصلة، هكا ولا سيد أحمد؟ أي الحوصلة متاع الله يعزكم الله متاع الطيور اللي هي هذيك اللي فيها يقع وتقع حبات القمح وغيره في مثل في العنق، هذيك الحوصل، ولكن في اللغة يقال المحصلة. من المحصلة الأولى دكتور أحمد إنه الخطاب وإن كان للرسل والأنبياء فهو لعموم المسلمين بصريح ما بينت ووضحت يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. أيضا نحن المؤمنون والمؤمنات مطالبون بتحري الطيبات. واصل سيدي تفضل.
1: نعم، يعني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يعني الوصف هذا النبوي لهذا الرجل اللي هو تعب وسفر وكذا، والأصل هو هذا ما ظنت استجابة الدعاء الحمار رجل المسافر أشعث أكبر، ولكن
0: دعاء المسافر مستجاب.
1: نعم، ولكن مطعم هذا الرجل حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ يعني بعيد هذا قاسد وصل، فأنا يستجاب له. إذن وسبب عدم الاستجابة الحمار باعتبار أن الدعاء يعني كما أشرنا في اللقاء الماضي هو عبادة، لا ينبغي أن تختلط بحرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبا كما يعني بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن في الآية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يعني قرن أكل الطيبات بالعمل الصالح. فالعمل الصالح لا ينشأ ولا ينتج يعني إلا من أكل من أكل أو مطعم يعني حلال، ولا ينشأ من أكل أو مطعم حرام. الإمام الطبراني في الأوسط أخرج حديثا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن لما تليت هذه الآية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قام سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك، اجعل مطعمك طيبا، يعني تحرى الحلال في المأكل والمشرب، إذن يعني تستجب أو يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعوتك. والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. هذا يتم الحديث. يعني هنا بشي بيّن سيدنا صلى الله عليه وسلم خطورة يعني هذا الأمر وخطورة الحرام وخطورة أكل الحرام وإدخال الحرام في الجسم. يعني أي يعني بدن أي جسم يعني نبت لحمه من سحت أي من الحرام فالنار أولى به.
0: وهو حديث كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
1: وهو كذلك.
0: بارك نعم. الله فيك. نعم. وسئل في السياق سيدي على الحلال.
1: لا تكون إلا بسلامة المعاش.
0: بارك الله فيك. وكلمة الحلال في حد ذاتها ما أباها وما أنداها. أي والله ربي يرزقنا وإياكم إن شاء الله تحري الحلال. لما سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه بما تلين القلوب أجاوب دكتور أحمد تصور سبحان الله بكلمة قال بأكل الحلال.
1: وهو كذلك. وهو كذلك لأن أكل الحرام معناتها مدعاة لقساوة القلب. ولا شك في ذلك. نعم.
0: من يأثر سيدي شفت كيفاش من السحت اللي هو الحرام يأثر على القلب.
1: وهو كذلك.
0: والرهان الرهان اللي المسلم يحافظ عليه طول حياته واللي قاعد يراهن عليه قبل أن يلقى ربه هو يصلح قلبه. ما نسأل عليش القلب مشوش وعليش القلب غير مطمئن وعليش لا تجاب الدعوات وغير ذلك. سبحان الله الإنسان يرجع نفسه أحيانا بمطعم أو مشرب أو ملبس ماهوش من طرق الحلال.
1: وهو كذلك ترى بعض الناس يقول لك مثلا أنا قرأت القرآن أو ذكرت الله سبحانه وتعالى ولم يطمئن قلبي، والحال أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان قريت القرآن وذكرت ربي لكن ما حسيت على شيء، فسماش القرآن، رغم أن العلاقة في الآية علاقة شرط بمشروط، يعني إذا قرأت القرآن، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، إذا سبحته، إذا مجدته، إذا قدسته، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، في يطمئن القلب. ولكن في بعض الأحيان يقول لك أنا ما اطمئنش القلب بتاعي، شو السبب؟ السبب واضح، هو أنه ينبغي أن يرجع الإنسان إلى نفسه، أن يفتش قلبه، أن يبحث عن أدواء في قلبه. ولهذا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه يقول، يعني الإنسان يعني الغارق في المعاصي والذنوب والآكل للحرام، هذا مثله كمثلي، وهو يريد أن يعني يجد حلاوة الذكر، قال لا يمكن هذا، قال هذا مثله كمثلي المريض المحموم الذي يعطى أو يسقى العسل فيجده في فمه كيف؟ مرا، يجده في فمه مرا. وبالتالي لا يمكن أن يكون القلب يعني الذي اسود بالمعاصي والذنوب وأكل الحرام أن يجد حلاوة في الذكر وأن يجد حلاوة في العبادة، وسيجد نفسه طبعا مقطوع،
0: ثم حجاب. نعم، القلب محجوب عن تلقي الأنوار،
1: وهو كذلك. نعم، ولهذا بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأن سيدنا بعث ربي سبحانه وتعالى لهذا الغرض. ومن الطيبات أكل الحلال والمشرب الحلال. وقوله تعالى أيضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قيل لسيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستجاب الدعوة، وكان كذلك رضي الله عنه وأرضاه، قيل له تستجاب دعوتك يا سعد من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكا كيف اللي يعني هو غبطوه الصحابة على هذا الأمر، قالوا له أنت يعني دعوتك مستجابة، شو السر في هذا يا سعد؟ فقال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. قال لهم منهز لقمة فمي إلا ونعرف أنا منين هاللقمة دي، منين جدها ومصدرها بالضبط. ولهذا كان السلف الصالح أخماد يعني يخشون الحرام أشد من خشيتنا نحن للفقر. أنا تمشي واحد يحب الفقر الناس كل شدة خايفة من الفقر. هما السلف الصالح وعلمانا تبني والصحابة وغيرهم والتابعون كانوا إذن يخشون الحرام أشد من خشيتنا نحن للفقر. كان بعضهم يقول، وأظنه هو سيد يوسف بن أصباط هذا من أتباع التابعين، قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. أخي ما
0: يحجب الدعاء، يحجب أن يرفع لسوء المطعم، يعني لعلة في تحري الحلال فيه. أي أنت ذكرت الصالحين، محلى كلامهم سيدي، ومن أقوالهم المأثورة من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، ومن كانت طعمته حلالا استقامت جوارحه ووفق للخيرات. ما ثم علاقة أيضا تلزمية بين الحلال وبين التوفيق للخيرات.
1: والإثم محاك في الصدر أخي مار، ولا شك في ذلك. سيدنا ابن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنه وارضاه يقول كان الرجل من السلف إذا خرج من منزله يقول له أهله يعني زوجته وكذا إياك وكسب الحرام، اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يبدأوا هكا
0: يعني بل ما يخرج من الدار شوف ايش تقول له أهله زوجته، ايش تقول له إياك واتق الله فينا. أي
1: أيوة وكسب الحرام.
0: أيوة علاش
1: نصبر على الجوع؟
0: نصبر على الفقر ولا نصبر على الجوع؟ نصبر على الفقر ولا نصبر على الحرام؟
1: أي ولا نصبر على النار سيدي، فما أصبرهم على النار. ولهذا يعني شوف معناتها البيوت والأسر الصالحة تكون فيها امرأة صالحة تتحرى الحلال، تذكر زوجها وتنبهه على أن يأتي بالحرام إلى البيت. يعني سبحان الله، يعني ولينا نشوفه عكس هذا، سوى الزوجة تقاعد تدز في رجلها مش يجيب الحرام ويجيب كذا ويغش هذا وكذا ويعديها على هذا وكذا، المهم أنه يجيب الفلوس، والمهم أنه يجيب الثروة، والمهم أنها تحقق ما في بالها من من من يعني من متاع الدنيا. الإمام أحمد خيمها في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، هكذا قال صلى الله عليه وسلم.
0: الخبيث لا يمحو الخبيث.
1: إيه نعم.
0: أيوة.
1: ما يمحيش السيء، اللي يمحي السيء هو الحسنة، هو الحسن، هو الطاعة، العبادة، إن الحسنات يذهبن السيئات، مش إن السيئات يذهبن السيئات، هذا لا يمكن أن يقع. وبالتالي لا بد من تحري الحلال حتى تستجاب يعني دعواتنا ونكون أقرب إلى الله. ولهذا وجب أخي ماهر، وجب علينا أن نطهر أموالنا. يعني كيف يتم ذلك؟ بمراجعة مصادر الدخل، نشوف أنا منين قاعد يجيب في المال. ولهذا الحديث المشهور أخي ماهر: لا تزل قدم ابن آدم في النار حتى يسأل عن أربع، من بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما
0: أنفقه. أقول لك كلمة وخليك تعقب عليها في دقيقة شيخ أحمد. من ثمرات تحري الحلال قال لك يا سيدي سبحان الله صلاح الأبناء. الإمام إسماعيل ابن إبراهيم البخاري اللي هو والد الإمام البخاري فهم سيدي صاحب الصحيح، قال فيما أثر عنه: لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. شوف كيفاش جاء ولده يعني الإمام البخاري، معنى ثم علاقة لازمية بين الحلال وبين صلاح الذرية.
1: وهو كذا ولا شك في ذلك. نعم نعم نعم نعم. إذا لابد أخي ماهر أن نطهر أموالنا ونراجع مصادر الدخل، وأن نرد المظالم إلى أهلها، ونجتنب الغش، ونبتعد عن الرشوة والمعاملات المحرمة، ونبتعد عن الأموال المشبوهة. كل ذلك سيساعدنا بحول الله على تطهير أموالنا وتطهير
0: خصوصا الرشوة سيدي.
1: نعم
0: سلم يا رب. نعم
1: زمان. أي نعم، هذا مما يعني ابتلينا به منذ زمان.
0: نسأل الله السلامة والعافية. أي والله
1: سيئة. نعم، حتى تكون بحول الله، إذا كان ابتعدنا عن هذه السبل المشبوهة تكون دعواتنا بحول الله مستجابة، ويعني تفتح لها أبواب السماء بصدق رجوعنا إلى الله، بصدق توبتنا، بطهارة يعني المكتب، لا بكثرة الكلمات وبكثرة أحسنت. الدعوات.
0: نعم.
1: إيش الفائدة في الدعاء وكثرة الكلام
0: وتنميق الدعاء. أيوة. وحسن الخطابة وغير ذلك، ولكن كما قلت أحيانا مصادر المال تكون مشبوهة. نسأل الله السلامة والعافية. دكتور أحمد بارك الله فيك، شكر الله لكم. نخليك سيدي تتهيأ لخطبة صلاة الجمعة، أعانك الله، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
4: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: اي أيوة والله ما أباها وصية الإمام الشعراوي رضي الله تعالى عنه. اللهم آمين آمين وكلتك أمري وأنت خير وكيل، يا وكيل يا حي يا قيوم. ناخذ فكرة إن شاء الله على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة، ولا يعلم الغيبة إلا الحق تبارك في علاه، مستأنسين بنور العلم. اللهم زدنا وإياكم علما وفهما إن شاء الله تعالى. من معهد الرصد الجوي مباشرة سبلال اليحيوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخمير مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعي داب زيتون.
4: أيوة مقطعي مبارك وجمعة مباركة وموفقة لكل زملائك في المعهد. تفضل سيدي.
5: توقعات الجوية بالنسبة لهذا اليوم الجمعة إن شاء الله، الطقس عامة بشيكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. تيارات هوائية من القطاع الشرقي اللي بشيكون قوية شوية خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حارة البحر بالتالي بشيكون مضطرب بخليج قابس وأقل الإثيرة إلى محلين مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تشهد ارتفاع اليوم طفيف مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل، بين 33 و38 درجة في المناطق الداخلية، وتصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور شهيلي محليا. يوم غد السبت إن شاء الله الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، بتكاتف نسبيا السحب خاصة في فترة ما بعد الظهر نظرا للحمل الحراري بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية ومصحوبة بأمطار وأيضا تساقط محلي للبرد. الريح بتتواصل من القطاع الشرقي، تتقوى أكثر خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شد الإثيراب خاصة بمنطقة خليج قابس، ويبقى قليل الإثيراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة تقريبا في استقرار وفي نفس المستويات كما هو الحال يوم الأحد خاصة بأغلب مناطق البلاد. ويتميز أيضا مع تحت الطقس يوم الأحد معتها بالخلايا الرعدية اللي بتكون موجودة في فترة بعد ظهر مرتفعات غربية لشمال الوسط اللي تكون مصحوبة ببعض الأمطار. طيارات هوائية بشبكة نفسها من القطاع الشرقي تتقوى أكثر خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. والبحر يكون مضطرب خلال يوم الأحد إلى شد الاضطراب خاصة بمنطقة خليج قابس.
4: نختم أوقات صلاة سبيلة.
5: أوقات صلاة الجمعة لهذا اليوم تكون ابتداء من الساعة 12:25، صلاة العصر إن شاء الله في الساعة 4 بعد الزاوية 9 دقائق، غروب الشمس لهذا اليوم يكون في الساعة 7:36، وبالتالي صلاة المغرب تكون في الساعة 7:38، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 9:26. صلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 3:10، وشروق الشمس في تمام الساعة 5 صباحا إن شاء الله.
4: بارك الله فيك سبيل الحيوي، شكرا. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ندعو كما ندعو دوما أن يلطف بنا وبكم في الذي أجره لنا من مقادير، إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إلى القلب.
1: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم، زدنا له محبة هياما شوقا وأكثر من ذاك كله إن شاء الله تعالى لي ولكم العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. وإن فرطنا وحالنا التقصير فاجبر اللهم ما كان من أمرنا من تقصير وتفريط، أنت الجابر يا حي يا قيوم. نأخذ إن شاء الله مداخلة عبر الهاتف، نتحدث في آيات كريمات إن شاء الله، نديات بهيات مسترسلات إن شاء الله. الله يعيننا وإياكم على مقامي الفهم، نقف عند حدود وبيان بعض المعاني مع فضيلة الشيخ سيف الدين فهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة مباركة لكل من يبتغي فهم البيان ويسير في ظلال آيات القرآن طالبا لطائف العقيدة والبرهان ومستمتعا بأسرار اللغة والتبيان. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، أسعد الله صباحكم أستاذ ماهر.
1: الله يبارك فيكم ويحفظكم، نفع الله بكم شيخ سيف إن شاء الله في الغدو والأصال في الحل والترحال يا رب، وجعلت إن شاء الله وجعلك الله إن شاء الله غصنا طيب القطاف نديه لعموم طلبة العلم، اللهم آمين، مشرقا ومغربا بتونس المحروسة. جمعة طيبة سيدي.
2: ولكم بالمزد والزيادة جمعة مباركة، وإن شاء الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أستاذ.
1: يا رب لنا ولكم سيدي. إذن حبينا نقف عند

0: الله سبحانه وتعالى. إذا استوقفتني هذه الآيات الكريمات سيدي كما قلت وهي أواخر سورة النجم بما فيها من أسرار، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى إلى آخر الآيات. إذن شيخ سيف نبدأها إذن كما قلت هذه الآيات وسياقها يعني سياق البيان اللغوي فيها محطات قصيرة بأسلوب برقي تلفت انتباه القارئ والمسلم إلى ضرورة تصحيح الاعتقاد، وبعدئذ نتحدث إن شاء الله عن الثمرات بإذن الله. تفضل سيدي.
1: وهو كذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن الإعجاز القرآني يظل معينا لا ينضب وتتعدد أوجهه بتعدد زوايا النظر في آياته، وتعد هذه الخواتيم المباركة من سورة النجم نموذجا فذا لتلاحم الفنون البلاغية في القرائن العقدية، حيث يتجلى فيها إعجاز النظم في رعاية معاني النحو وأساليب القصر والالتكاس، وتبرز من خلالها السنن الإلهية الحاكمة لحركة الإنسان في الكون. ونحاول من هذه المدارسة القليلة إلى تتبع الأسرار اللغوية والبيانية في هذا المقطع الشريف بالاستئناس بآراء أئمة البلاغة وعلى رأسهم شيخ البلاغة الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أصول النظم، مع التقاطات العلامة ابن عاشور في توجيه اللفظ المقاصدي. فلا تقف عند هذه المداخلة عند عتبات التنظير اللغوي، بل نحاول من خلالها إلى رصد الأبعاد التنموية والآثار السلوكية والنفسية لهذه العقيدة في حياة الفرد دنيويا، لإثبات أن النص البلاغي المعجز هو ذاته المحرك الأساسي لصناعة واقع إنساني حضاري متميز. جاء قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا
0: ما سعى.
1: ما سعى. هذه الآية أستاذ ماهر تقرر قاعدة عقدية في العدل الإلهي، فكل إنسان مرتهن بعمله ولا يتحمل أحد وزر غيره،
0: وهو إذن مجزي عن عمله ذاك. بارك الله فيك. أيوة
1: نعم. جاء قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية القرآنية التي التقط منها بعض علماء التفسير المقاصد النفسية والاجتماعية خلف الاختيارات اللغوية، ولعل من أكثر من أبدع في هذه المسألة العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه. نعم. فقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وجاءت اللام في للإنسان هي لام الاستحقاق والملك، أي لا يملك الإنسان ملكا حقيقيا ينفعه عند الله إلا كسبه وسعيه.
0: ما نسميه هذه قصيدنا محمد طاهر بن عاشور رضي الله تعالى عنه، اللام في قوله تعالى للإنسان لام الاستحقاق والملك.
1: نعم.
0: أحفظها من إن شاء الله. للإنسان ها هنا اللام لام الاستحقاق والملك هكذا نعم. في اللغة نعم به.
1: نعم. وجاء اختيار لفظ السعى مأخوذ من المشي السريع وهو الكدح، ليشير إلى أن العمل الصالح يحتاج همة وحركة.
0: شفت هزيت نتو سيدي للسعي والمروة، قلت المشي السريع الحثيث هوك أيضا سعى يسعى، ولذلك ثم السعي والمروة. نعم
1: نعم بوريتا. وحقب على ذلك بقول تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
0: بارك الله
1: يعني
0: فيك.
1: لأن تفخيم الجزاء بالأوفى وهو اسم تفضيل من الوفاء يدل على أن الله يعطي العبد فوق ما يستحق كرما وفضلا، فالمقابلة ليست عملية حسابية رياضية جافة، بل هي عز يعقبه فضل. نعم. هذا ما جاء في قول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، السعي، أن الإنسان مرتهن بسعيه فالإنسان مرتاح.

0: يؤمنون بسعيه. ثم جاء قوله تعالى بعد أن قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وهو أسلوب قصر ينفي بنفي ليس واستثناء إلا ليفيد حصر الاستحقاق الحقيقي للإنسان في سعيه، في سعيه فقط. ثم قال سبحانه وتعالى وأن سعيه يعني سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى أصل الكلام في غير القرآن، وأن المنتهى إلى ربك. عدل النظم القرآني فقدم إلى ربك الجار والمجرور على المبتدأ المؤخر. ما فائدة ذلك؟ هذا التقديم يفيد القصر الحقيقي القطعي، فلا منتهى لأي أمر ولا مرجع لخلائق ولا نهاية لتدبير إلا إلى الله وحده. فهذا الترتيب النحوي يقطع أصناع المشركين في شفاعة الأصنام ابتداء.
1: آه شفت المقصد سيدي، يقطع أطماع المشركين في شفاعة الأصنام، لأنه الأصل في اللغة إيش نقوله؟ وأن المنتهى إلى ربك. ورد نعم. التقديم والتأخير فصار العكس، فقال الله جل من قائل وأن إلى ربك المنتهى، لبيان المقصد الذي ذكرت. واضح؟
0: نعم، وهو كذلك أستاذ. ثم يعني في قوله تعالى يعني وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك
1: وأبكى.
0: نعم أستاذ ماهر، تكرار ضمير الفصل المنفصل وأنه هو، يعني تكرر هذا التركيب الإسنادي متواليا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر. هذا يعني التكرر في هذا التركيب الإسنادي المتوالي في ضمير الفصل والمنفصل، يعني لم يقل وأنه أضحك، بل جاء بضمير الفصل هو بين اسم أن وخبرها. نعم، ما الفائدة من ذلك؟ ليفيد هذا النظم الرد على إنكار منكر أو شك شاك. فالقرآن يرد على المشركين الذين كانوا ينسبون الإضحاك والإبكاء المشاعر الطبيعية لطبيعة النفس والموت والحياة للدهر في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، والغناء للذكاء وعبادة النجم الشعراء. فجاء الضمير هو لخلع هذه الصفات عن كل سبب ظاهري وقصرها على مسبب الأسباب وحده وهو ربنا سبحانه وتعالى. أنا أستنطق هذه الآيات أستاذي الكريم، تتجلى لي مبادئ عقدية وقواعد عقلية عقدية تمثل منطوق عقيدتنا، والآية تنطق بها يعني نطقا عجيبا. فهي تقرر في آية السعي نظرية الكسب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنا أتجلى الموقف العقدي والقاعدة الكلية في قول علمائنا أن الأفعال تنسب لله خلقا وللإنسان كسبا.
1: أيوة، أن الأفعال تنسب لله خلقا وللعباد كسبا. أحفظها إذن، الأفعال تنسب لله خلقا وللعباد كسبا، وهي مسألة في أم العقيدة.
0: نعم، وهو كذلك كذلك تتجلى دي قاعدة أخرى، وأنا أستنطق، وأنت بالأمس فاجأتني بالموضوع الكريم. حاولت أن أستنطق في قراءة ليلية تدبرية تجمع بين جوانب اللغة العربية ومنطلق اللسان العربي جمعا بقواعد العقل والنظر العقدي، فنقرأ وأنه هو وأنه هو وأنه هو إبطال للقول بالعلة والطبع، أن الأسباب الظاهرية لا تخلق المسببات بذاتها، فالله يخلق الضحك والبكاء والموت والحياة عند وجود السبب اقترانا عاديا لا عقليا فرديا. أضحك وأبكى، أرى المقابلة أستاذ الكريم بين أضحك وأبكى.
1: نعم سيدي.
0: أمات وأحيا. يعني هذا تتجلى فيه قاعدة بلاغية، وهي الإيجاز بالحذف. حذف المفعول به، لم يقل أضحك الإنسان، لم يقل أمات الأحياء، حذف المفعول به. ونحن لنا قاعدة في اللغة العربية تقول حذف المعمول يؤذن بالعموم. حذف المعمول يؤذن بالعموم.
1: أيوة
0: فعل المتعد
1: هذا نعم. يتسمى حذف الإيجاز في اللغة، بارك الله فيك. حذف نعم. المفعول ها هنا للإيجاز،
0: للإيجاز ولعموم المعنى،
1: بارك الله فيك. به
0: فحذف المفعول هنا يجعل الفعل مطلقا ليفيد التعميم والشمول العجيب، فالله هو خالق جنس الضحك والبكاء في كل الكائنات إنسا وجنا وحيوانا، وهو موجد الموت والحياة لكل روح، وفي هذا تلوين للذهن ليتفكر في اتساع القدرة الإلهية.
1: أيوة نعم.
0: نعم
1: عجيبة والله الآيات، عجيبة واسترسالها نعم. عجيب والله، تغز النفس، الله يحبب القلب، يحبب القلب وقلب السادة المستمعين وقلوبكم سيدي حب آية ذكر الحكيم وحب سورة النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أي بلاغة، سبحان الله.
0: يعني أنت مهما يعني أتيت يعني إلى أشعار العرب، إذا قرأت شعر زهير وجدت زهيرا، إذا قرأت شعر امرئ القيس وجدت امرئ القيس، لكن إذا قرأت القرآن انطفأ وهج ذلك الشعر أمام فصاحة وبلاغة القرآن الكريم،
1: بارك الله فيك. نعم
0: نعم أستاذي الكريم، في عجالة قال أغنى وأقنى، يعني الجناس هذا اشتقاق بديع في جناس المضارع، يعني أغنى جعل غيره غنيا يملك المال الحاضر لإنفاقه، وأقنى هنا مشتقة من القنية وهو المال المدخر المستمر الذي لا يراد ليراد إنفاقه بل لاقتنائه، مثل الأصول والعقارات والأنعام. المعنى النفسي هنا الذي أشار إليه ابن عاشور أن الله واهب المال المتبلغ به من السيولة اليومية، وواهب الأصول الثابتة التي تطمئن بها نفوس البشر، فلا رازق سواه.
1: بارك الله فيك، هذا كلام سيدنا محمد الطاهر بن عاشور رضي الله عنه، أن الله واهب المال وهو بما تطمئن به القلوب. هزيتني لكلام عبد الرزاق بن حلبي، النفس إذا ضمنت قوت، هو قال قوت سنتها اطمأنت، لأنه النفس مجبول على الخوف وعلى الجزع. شيخ سيف إن شاء الله أنت خلاص الوقت، نكملوها إن شاء الله نوصلها بمعيتكم، الله يبارك فيك وثبتكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله سيدي، وجعلكم غصنا وارفا إن شاء الله طيب القطاف لعموم الطلبة في تونس يا رب. الله يبارك فيك، نتمها بإذن سميع مجيب. الله يبارك فيكم سيدي، الله يبارك فيكم. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. ما أبهى هذه الآيات أواخر سورة النجم، احنا أتينا شيئا ما على الجوانب اللغوية والجوانب الإعجازية وصولا إلى المقاصد، إن شاء الله سنأتي إلى المقاصد في باب تصحيح الاعتقاد، لأنه الإنسان ينوي على الله قبل أن يفارق مشاوير الدنيا أنه ديما يصحح اعتقاده وحسن اعتقاده في الله، لأنه من أجل مقامات الطاعة، وحسن اعتقاده في أسماء الله الحسنى أنه هو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الوهاب سبحانه وتعالى وهو الفعال لما يشاء. من أمن هذا الصوت لهذه الصبيحة فؤاد اليعقوب، الله يجزيك كل خير، كريم عتيق بارك الله فيك على هندسة الفيديو والإخراج، ربي يجزيك كل خير. أترككم أنتم تصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعة طيبة للجميع، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
5: قصدت يدي ما اللي ألوذ به إلا كسندي.
6: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى.

0: ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، عندها بشوية بشوية، وذكى حاجات حتى الوليدة الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الوذنين، يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار، ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ

نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. ونوح

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه

وإبداله من جنس حركة ما قبله، وهو المراد بقوله وأبدلوه، حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز. وحذفه وهو نوعان، حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط، وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقلوه أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض، كما جاء أمرنا شقره جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة، وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا قسمان في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا، فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين، كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين ذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربعة مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربعة مواضع، وهي قل أنبئكم، وهي أصل أنبئكم، تنشوف وش كل يدخل وش كل يخليها

العصري بآل عمران، وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في 9 ألفاظ، وهي أئذا أإله أإنكم أإنك أإن أإن لنا معناتها لا أجرا، أإن ذكرتم أئمة أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل، وهو كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة، لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، أنذرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكرا مزيلكم مزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، راه فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني هذي أنذرتهم، مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها ها خالص، أهنزل، أهذا، كانت تسمع بتاع وحدك غلط، لا ماهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذا، لكن هذا عندهم سندهم
معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء. آن ماهيش آينا وماهيش آن بيناتهم، آن. كذلك أنزل، لا هي أنزل ولا هي أنزل، لا بيناتهم أنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش. ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصل وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. الله.

أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة.

0: إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ بلال بن محمود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. عيدكم مبارك بعد هذا العيد المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يحفظنا وأن يحفظ حجاجنا الميامين ويرجعوا إلى بلدانهم سالمين غانمين وأن يتقبل منهم حجهم. اليوم في يوم الجمعة يوم 19 ذو الحجة 1447 للهجرة، اللي قابل 5 جوان 2026، نستفتح هذه الحصة بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نفتتحها أيضا بالبسمة والبركة والتحيات الطيبات الواصلات إلى المستمعين والمستمعات. وعلى رأس هؤلاء الجميع هو مخرج هذه الحصة اليوم معايا سيدي سلم شاعر، ليحفظك. أهلا وسهلا سيدي سلم.
4: عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
3: ربي يحفظك وربي يبارك لك. وكذلك تحضر معنا أختنا كريمة عتيق في الإخراج الرقمي، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ويجعل هالدقائق هذه إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا ما ننسوش وليداتنا اللي في البكالوريا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ينجحهم وربي يوفقهم وربي سبحانه وتعالى يلهمهم الإجابة الصحيحة، وربي سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا وربي سبحانه وتعالى يكرمنا. اليوم يوم الجمعة، فيه الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية اللي يقولها ربي سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وللجمعة الغراء 5 فضائل يفوز بها من كان برا ومسلما: قراءة كهف واغتسال وخطبة وساعة رب يستجيب من السماء، وتكمل فضلا بالصلاة على النبي، فطوبى لمن صلى عليه وسلما. هذا اليوم الأغر المبارك يوم الجمعة هو يوم من أيام ربنا تبارك وتعالى، والحياة مراحل والأيام كلها مراحل، لكن المرحلة التي تعيش بها لن تنصلح إلا بالقرآن العظيم. ولذلك نبتدئ حصتنا المباركة بهذا الدعاء ونقول: اللهم أصلحنا بالقرآن. هكذا: اللهم أصلحنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم أدبنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تدبر والعمل وحسن العمل وحسن ترتيله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قرأوا القرآن إذا قرأوه خشعوا وبلغت معانيه عمق قلوبهم يا رب العالمين. يا رب انفعنا بالقرآن، يا رب ارفعنا بالقرآن، يا رب ارحمنا بالقرآن، يا رب ثبتنا بالقرآن، يا رب آنسنا بالقرآن، يا رب اشفينا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، بشرنا بالقرآن، اربط على قلوبنا بالقرآن، اللهم ارزقنا نور القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم ارزقنا صحبة القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. في بداية هالحصة المباركة هذه إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبلها منا، لابد أن نترحم عن مؤسسها. شكون مؤسسها؟ تعرفوه جميعا، اللي هو سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراه. هنيئا له، هنيئا لمن اشتغل في حقل القرآن هنيئا لمن صدق مع القرآن، هنيئا لمن بقي مع القرآن، هنيئا لمن لم يزغ عن القرآن، هنيئا لمن كان في حقل القرآن وكان يخدم القرآن بصدق. نحن اليوم من فضل ربي سبحانه وتعالى بدأت عندنا العطل الرسمية لوليداتنا ولبنياتنا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقهم. والمطلوب من السادة الأولياء أن يجعلوا من وقت أولادهم الوقت الأغلب لنصيب للقرآن الكريم، يعني أنه مدام وليداتنا توا بسم الله ما شاء الله خذوا العطلة باش يرتاحوا، حط ولدك في القرآن. اليوم وزارة الشؤون الدينية تفتح أبوابها في المساجد للحلقات القرآنية الموجودة في المساجد، وكذلك الرابطة الوطنية للقرآن الكريم فيها عندها جمعيات اللي تنضوي تحتها أيضا فيها حلقات القرآن. ولذلك ينبغي لكل من يبحث عن تاج يلبسه يوم القيامة أن يضع ابنه وابنته في حلقة القرآن. يا ولدي يا بنتي، يشهد الله تبارك وتعالى، أوصيكم هذه الوصية لأني رأيت في القرآن العجب العجاب، ولا أحب أن أخذ من هذا النصيب من القرآن لي وحدي فقط. واسألوا أهل القرآن، كل من تجمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى تناله البركة، ولذلك نحب هالبركة هذه تكون عامة. ربي سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهذه البركة ينبغي أن تكون فيها. ربي سبحانه وتعالى خلقنا من عدم، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالإنسان هو كان ما هوش موجود، لكن ربي أوجده سبحانه وتعالى، لكنه يبقى في عداد الأموات ما دام بعيدا عن القرآن الكريم. شوفوا ربي سبحانه وتعالى شقوق، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انت راك في ظلمة إذا كان بعيد عن القرآن، كيفاش نحب نتنور بالقرآن اللي اعطاه لربي سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن نتنور به إذا دخلنا رياضه. هكذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو يقول لنا؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وكما يقولون مشايخنا، علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. لا تغفلوا أيها الأفاضل أيتها الفضليات على وليداتكم، أنت تخدم تو تشوفوا الدنيا هذه سبحان الله أغزرش قال فيها ربي، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الفلاحة، الكافر يسمى فلاح أيضا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة شنو؟ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لكن كيف ختم الله هذه الآية؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يستر حالك يا بابا، مش نكلم بابا توا وأمي اللي يسمعوا فيها اللي عندهم وليداتهم أو عندهم الحفدة متاعهم، الله يبارك لكم. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا اللي يحفظ القرآن يلبس والديه تاج من نور يوم القيامة. نحن بسم الله ما شاء الله اليوم كما نقول في بلادنا من فضل ربي سبحانه وتعالى عندنا هالحلقات القرآنية وعندنا المدارس القرآنية والجمعيات القرآنية، فامشي ادخل في الحلقة القرآنية، خلي ولدك يتثقف بالقرآن، خلي القرآن يدخل في العروق متاعه، خلي القرآن يدخل في الذاكرة متاعه، خليه يتحصن بالقرآن، خلي القرآن يولي من ثقافتنا نحن التونسية، وهي من ثقافتنا الحقيقة، لكن القرآن ما عمره كان عايق. وتو تشوفوا بإذن السميع العليم لما تجي نتائج البكالوريا مش يكونوا الأوائل بإذنه سبحانه وتعالى كالعادة، هم مش كونهم حفاظ القرآن. ولذلك نعود ونقول علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. إذا كان عندك ولدك سامحوني في الكلمة بين قوسين يعني ما هوش يسمع في كلامك، خلينا نقول ما هوش كما تحب أنت، حطه في القرآن تو يتربى بإذن الله بالقرآن، حطه في الحلقة القرآنية. والشكر موصول لكل من يسعى جاهدا في خدمة القرآن ومن هو في الحقل القرآني، لكن القرآن ينبغي أن يكون الإنسان صادقا معه حتى يرفعه ربنا تبارك وتعالى. ولله در أحد الحفاظ لما يقول وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. إن شاء الله ربي يباهي بنا ملائكتنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بألا نبتعد عن القرآن وأن ترفع أرواحنا وأن تكون آخر لحظة في حياتنا من هذه الدنيا ونحن في رحاب القرآن الكريم. طبعا نحن عندنا رقم الحصة 71,136,000 لمن أراد أن يتصل بنا لتصحيح تلاوته. فنتوكل على ربي سبحانه وتعالى في أول اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
5: سيدي معكم كريم من المهدية.
3: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة المهدية، منين مشتقرنا سيدي كريم؟
5: إن شاء الله سورة القيامة.
3: سورة القيامة، قداش تحفظ من كلام الله أنت سيدي؟
5: بس أنا بديت نحفظ بحول الله.
3: نعم؟
5: مش برشة دقيقة، بين 6-7 أحزاب.
3: ما شاء الله ربي.
5: نحفظ من البقرة بحول الله.
3: باهي، ربي يفتح على سيدي الباهي. آه يا سيدي، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وي.
5: اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
3: نعم بسم الله تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة.
3: به أنت بأي رواية تقرأ سيدي كريم؟ نقرأ برواية الإمام القانون صح ولا؟
5: صح.
3: ونقرأ بالمنفصل، نقرأ بقصر المنفصل
5: صح.
3: وعليه أضبط المد على سيدي الباهي. لا أقسم بيومي، مش لا أقسم، عودها ترى.
5: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
3: عندنا حرف الراء مفخم يزن بينوه. ليفجر ليفجر ليفجر أمامه.
5: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر.
3: شوف سيدي كريم نقوله برق با ولا با وهي با. فإذا برق البصر، عاود.
5: فإذا برق البصر وخسف القمر.
3: قام قام كيف كيف.
5: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
3: باهي انتبه جيدا لهنا والسادة المستمعين. طيب نحن الراء في الآخر الكلمات هذه مشددة هكا ولا؟
5: ايه؟
3: يزمنا بين التشديد متاحها. ما نقولش المستقر، لا المستقر قر ريتها كيفاش. ايه؟ مش قر قر، عودها ترى. إلى ربك.
5: إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
3: فتح الله عليه قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمشي للاتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام
3: ورحمة
6: الله تعالى وبركاته.
3: شكون معايا؟
6: زيد صالحي.
3: أهلا وسهلا بولدي زيد، مين تكلم فينا يا زيد؟
6: من ولاية بن عروس.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، قداش عمر وليدي؟
6: 11
3: سنوات. ما شاء الله، قديش تحفظ من كلام الله؟
6: 3 أحزاب.
3: وفين قاسم تقرا؟
6: سنة خامسة.
3: ربي ينجح وليدي إن شاء الله. واليوم صليت الصبح حاضر؟
6: أي
3: ما شاء الله. ما شاء الله على وليدي الغالي. شنو هي السورة اللي باش تقراها لنا توا إن شاء الله؟
6: سورة القيامة.
3: سورة القيامة، مش تتعاودها ولا واش واصل من نوقف اللي قبل؟
6: تعاودها باش نقرا سورة القيامة كاملة.
3: ما شاء الله، هيا ابدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأي.
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نعم بسم الله تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: باهي، شوف سيدي يا زيد ما شاء الله، أنت اسمك تذكر في القرآن ظهر لي.
6: أي
3: فين؟
6: في سورة الأعراف.
3: لا سورة
6: الأنفال.
3: لا سورة الأحزاب.
6: الأحزاب.
3: أحسن. شوف سيدي زيد، أنت ما شاء الله ظاهر فيه صوتك طيب ما شاء الله، نحب نبين الحروف بالبه. شو ها؟ أعوذ، أسمع الراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ريتها الراء، هاني مش نغلط توا كما أنت قلتها. الرجيم، الرارا، الرحمن الراء. لا، بين الصوت بالبه عايش وليدي، ترعاود.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم
3: بين القلق، لا لا أقو،
6: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
3: زيد زين، بين القلق لا بالباهي، وبين زيد الغنة
6: لن نجمع عظامه.
3: ألن نجمع، بين القلق الغنة
6: ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة.
3: ما شاء الله. أسمعني سيدي زيد، أنت إن شاء الله في الصيفية هذه قديش مش تحفظ من حزب إن شاء الله؟
6: 10 أحزاب
3: بإذن الله. هكا أنت عامل برنامج إن شاء الله؟
6: أي.
3: تكلمني في آخر شهر أوت إن شاء الله، تقول لي سيدي راني كلمت 5 أحزاب.
6: حاضر.
3: تكملهم بإذن الله لسورة الأحقاف إن شاء الله. هكا.
6: أي.
3: ما شاء الله على ولدي الغالي، وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبقى عليكم الستر. المهم شد وثبت، وبإذن الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك البصيرة متاعك. يا أبناء الكرام، ولداتي وبنياتي، راه أي واحد منا وهو في طريق القرآن سيبتلى في أخذه للقرآن، يعني حتى المباح سيعرض عليك بطريقة تلهيك عن أنس القرآن، وإذا دهمك الفتور فثبت. وقت الإنسان يدي يعني يقلق، خلينا نقوله قاعد يحفظ القرآن وإلا يبدأ فعنده إشكال، لابد أنه يثبت. وإن تزاحمت عليك الأشغال أثبت، وإذا كانت تثقل عليك الآيات أثبت. أراه نحب نعطيكم حاجة مهمة، أنا أراها قاعدة ذهبية، وحفظوها عندكم وكتبوها عندكم، الله يستر حالكم، وخلوها حتى هاشتاج على صفحاتكم، الله يبارك لكم. طريق القرآن، طريق القرآن لا ينال هذا الطريق بحظ النفس، وإنما ينال طريق القرآن بالثبات. نعاود، إنما ينال طريق القرآن بالثبات، لا بكثرة البدايات بل بحسن الاستمرار. أحفظوها، أخطوها عندكم، نعاودها. لا، إنما ينال طريق القرآن بالثبات، لا بكثرة البدايات بل بحسن الاستمرار. الاستمرارية هي الكل إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظنا. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
7: عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
7: معك أحمد براء الزين من ولاية سليانة.
3: أهلا وسهلا سيدي أحمد وولاية سليانة. قداش عمر ولدي سيدي أحمد؟
7: 11 سنة.
3: بسم الله ما شاء الله. عديت الامتحانات بالباهي إن شاء الله؟
7: الحمد لله
3: بإذن الله. قداش تحفظ من كلام الله؟
7: 4 أحزاب.
3: ما شاء الله. عيا خلنا ناخذ توا تحدي، خاطر انت يعرفوك في سليانة سيدي أحمد وأملين توا يسمعوا فيك توانسة ما شاء الله. نحب تعطيني تحدي في الصيفية هذه، حد وين باش تحفظ وحد انا سورة باش تخلط إن شاء الله. قل
7: سيدي. بحول الله نكمل 3 أو 4 أحزاب
3: أخرى. لا ما نحبش أنا 3 أو، أعطيني نحبك تحدد لي
7: 4 أحزاب
3: يعني لنا سورة بالضبط بإذن الله. انت توحى انت قادش تحفظ تو
7: 4
3: يعني سوره الملك لسوره الناس.
7: ايه
3: هاني مش نعطيك انا تحدي، ونحبك تو بعد ما تكمل كمل الحصه نتاعنا تمشي تحسب قادش من صفحه وتقسمها على قادش من اسبوع من هنا لاخر اوت، وباذن الله تشد الطريق وتكمل لي باذن الله سوره الاحقاف. شنو رايك من هنا لاخر سوره
7: الله.
3: من هنا لاخر شهر اوت تحفظ لي باذن الله من سوره الاحقاف لسوره الناس كلمه
7: بإذن الله.
3: ما بإذن الله، ربي يحيينا بخير. أول أسبوع من شهر سبتمبر تكلمني بإذن الله يوم الجمعة، تقول لي سيدي راني كنت عند العهد متاعي باهي
7: إن شاء الله.
3: عايش وليدي الغالي. وشنية السورة اللي باش تقراها لنا توا؟
7: سورة الملك.
3: سورة الملك. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ عشو ليدي.
7: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نعم بسم الله تفضل.

0: ما ترى مشترى
1: ما تفاوت
0: يا سيد احمد ما تا تا يا احمد يا سيد احمد تسمع فيا ولا يا احمد تسمع فيا ولا
1: مرجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير
0: يا سيدي احمد تسمع فيا ولا
1: اي
0: ايوه ماكي تقرا نسمع احنا باش نصلحوا عايش وليدي انت ما شاء الله بديت تقرا وماكش تسمع فيا وانا نقول لك يا احمد يا احمد اسمعني عايش وليدي الغالي ما ترى في خلقي تا مرققه ما نقولش ما ترى في خلقي ما تا ما ترى عودها ترى
1: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
0: لا ما قلتش تفاوت تفاوت هكا تفاوت عاود
1: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
0: ايوه
1: فارجع البصر هل ترى من
0: كيف كيف هل ترى مش ترى هل ترى من فطور

0: في وهو حفيف.
1: هيا خذ نفس بالباهي باش ما تتنفس في وسط الآية عايش وليدي. عاود خذ نفس بخشمك هكا بالباهي بالأنف متاعك كل استنشاق وبعدين نبدأ نقرأ عايش وليدي ترى عاود هاي.

0: ما شاء الله يا سيدي أحمد يا طيب، ما شاء الله قراءتك طيب. عن شكون تقرأ سيدي أحمد؟
1: عندي أسامة.
0: أسامة شكون؟
1: أسامة الواسي.
0: ما شاء الله، ذاك الشبل من ذاك الأسد، سيدنا الشيخ أسامة ما شاء الله عليه، ذاك إنسان طيب، وأنا أراه ولا أزكي على الله أحدا أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، لأنه أخلاقه سبقته بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله ربي يزيد في زاده. عايش ولدي أحمد، مش نقول لك كلمة وحطها ما بين عينيك، نحبك تتعلم من الأدب متاع سيدي أسامة وتتعلم من العلم اللي متاعه باهي، وإلا
1: إن شاء الله
0: وتسلم لي عليه برشا وقول له يدعي لي دعوة خير، ونحبك كيما قلت لي باش تحفظ بإذن الله 10 أحزاب في الصيف هذا إن شاء الله باهي.
1: سيدي زاد نقرأ عند أنسي نعيم الدراجي
0: هي.
1: وسي أنيس.
0: ما شاء الله، شوف مدامك يا سيدي أحمد أنت إنسان طيب، ومدامك تسمع في كلام اللي قريه فيك بإذن الله، وتأخذ بزمام الأمور وتخلط وتحفظ وانت صغرون إن شاء الله باهي.
1: إن شاء الله
0: باهي. أنت شنو اسمك؟ قلت لي أحمد هكا ولا؟
1: قد نعم أحمد براء.
0: قديش من مرة تذكر اسم أحمد في القرآن؟ تعرفها ولا تعرف إيش؟ تعرفها
1: ولا؟
0: لا لا، مرة واحدة تذكر في سورة الصف على لسان سيدنا عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهمت سيدي الباهي؟ أنت توا نحبك ديما تبدأ على لسانك سيدي أحمد تقول هكا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا أحمد، مفهوم؟
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا أحمد.
0: الله يفتح على وليدي الغالي، هاي دعوة خير وربي يحفظكم إن شاء الله على وليدي، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتح المبين. نمشي للاتصال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبا، شكون معنا؟
2: سعيدك مبارك. سعيد
0: لكم مبارك إن شاء الله، مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معي؟
2: ربح من سليان.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة سليان وأمنا ربح. هيا أمي ربح من المشتقرانة.
2: عايد عليكم السلام، عايد على بنتك كريمة، هزت علي التليفون وعلى ولدي سالم الشاعري وعلى جماعة الكل وعلى الشيوخ الكل.
0: ربي يبارك لك.
2: كل الشيخات الكل يا ربي، راني أحبكم.
0: ربي يعزك إن شاء الله، ربي يحفظك، بارك الله فيك.
2: عيد مبارك.
0: عايشك، بارك الله فيك.
2: صلى من أهل القرآن، الله الله يثيبكم، الله يثيبكم، الله يثيبكم.
0: نعم مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
0: أمي ربح، هذه القاف انقلق لها، ليس لوقع، ليس لوقعتها كاذبة،
2: ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا،
0: فكانت هباء منبثا،
2: فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم.
0: الله يفتح عليكم يا رب، قراءة طيبة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يزيدك من فضله. أخي الغالي، أختي الغالية، وأنت تقرأ سورة الكهف لا تنسى أن تتدبر كيف أصلح الله تبارك وتعالى حال الجدار ليتيمين لا يعلمان بشأنه، كيف حفظ الله تبارك وتعالى مستقبل الأبوين، كيف أدار الله تبارك وتعالى أمر أصحاب السفينة وحفظ أمرهم بما يكره ظاهره وهو الخير كله. نحب نقول لك خطر كثير من الإخوة الأخوات يعني خلينا نقول مشغول ومهموم ومغموم. شوف نقول لك، جدد توكلك على ربي سبحانه وتعالى. نعم، خذ هكا شوية نفس وخليك مع الله سبحانه وتعالى، 10 ثواني فقط، خليك عاود جدد التوكل على الله، وخليك ديما مع القاعدة هذه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شو محلى هالآية؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش نزيد نعاودها؟ عشان نعودها بعد انت ما جددت توكلك على الله. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما اعظم كلام ربي وما اعظم الله. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
3: مالك اسماعيل.
0: نعم
3: مالك اسماعيل.
0: مالك اسماعيل مين تكلم فيه يا مالك؟ مين تكلم فيه؟ من بقعة؟
3: ولاية نابل.
0: ولاية نابل، اهلا وسهلا بولدي مالك. قداش عمر وليدي؟
3: 8.
0: ما شاء الله. قداش تحفظ من كلام الله؟
3: 9 سور.
0: ما شاء الله 9 سور. وقتاش يولوا 20 سورة ان شاء الله؟ في الصيفة. باهي بإذن الله إن شاء الله ربي يفتح على وليدي. شنو هي السورة اللي باش تقراها لنا توا؟
3: سورة الشمس.
0: أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ عاش وليدي.
3: أعوذ بالله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نعم بسم الله.
3: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها.
0: وما طحاها مش طحاها.
3: وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
0: فجورها
3: وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها بعث ألقاها فقال لهم
0: لا خش فقال لهم فقال لهم
3: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
0: ما شاء الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك فتحا مبينا، وإن شاء الله ربي يكرمك يا سيدي يا باهي يا مالك، وتقدم في الحفظ إن شاء الله في هالصيفية هذه المباركة، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. تجيني رسالة من أحد الأخوة ربي جزيه خير وربي يفتح عليه، يقول لي يا سيدي علاش أنا توا عاجد كان في الشدايد وما عمري ما شفت نعمة من ربي. لهنا نقول لك استهدى بالله الساعة قبل كل شيء، ونقول لك حاجة مهمة جدا، والكلام هو لي أنا والخياني وأخواتي. الله تبارك وتعالى أراه يفهم نفسك. بعض الناس يا ولدي الباهي اللي بعث لي كتب عليهم أن تربيهم الشدائد مش النعم، هكذا كتب الله تبارك وتعالى أن تربيك الشدائد لا أن تربيك النعم. فترى نفسك تنقلب من كربة إلى كربة ومن حاجة إلى حاجة، لكن لو تركز شوية تلقى كل مرة تزداد فهم وتزداد ذراعة إلى الله، وقد تكون هالسلسلة متاع الابتلاءات هذه حبل نجاة شده ربنا تبارك وتعالى إلى قلبك، حتى لا تنام وأنت في حضن الدنيا وتنسى الطريق إلى الآخرة. هكذا جزى الله الشدائد عنا خيرا، فالإنسان ينبغي أن يكون راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى. وإن حابد نقول لك يا سيدي الباهي الله يفتح عليك، مدامك أنت التجأت إلى حصة تعاهد القرآن، شو نقول لك سيدي الغالي؟ إلى كل قلب أتعبه الانتظار وكاد اليأس ينسيه عظيم أمل ربنا تبارك وتعالى، مش نقول لك كلمات وقراهم بقلبك واسمعهم بخاطرك. فوالله إن ربنا تبارك وتعالى الذي دبر الكون بحكمته لا يعجزه جبر قلبك وحشاه، وهو الكريم أن يرد كفيك صفرا خائبتين، يرد كفيك صفرا حشاه ربي سبحانه وتعالى. شوف حط في بالك يا ولدي الغالي وبنتي الغالية أن تأخر الإجابة ليس رفضا، بل هو تدبير حكيم عليم، فربما سبحانه وتعالى أخر عطاءه لأنه يحب أن يسمع صوتك. ربي يحب يسمع صوتك، ربي يحبك تقوم في الليل وتقول يا ربي، هو ينادي سبحانه وتعالى هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وإلا يدخر لك سبحانه وتعالى ما هو أعظم في وقت أنت ما تكون أحوج إليه. رد بالك لا تقنط من رحمة الله، الذي قال لا تقنطوا من رحمة الله. فاليأس لا يليق بمؤمن. كيفك يا ولدي الطيب واسمك محمد، أنت ما شاء الله وأنت تعرف سعة الفرج بعد الضيق. فقط مش نقول لك كلمة مهمة جدا، عاود ترتيب أكل بعثرة اللي صارت لك في قلبك، أطرق الباب مجددا، باب الله أطرقه باليقين. فما خاب عبد رجا ربا رحيما وسعت رحمته كل شيء. وأقسم بالله العلي العظيم وهو الذي يسمعنا الآن ويرانا، سيجبرك وسيجبرنا جميعا جبرا ينسينا كل ما أبكانا، هو الله سبحانه وتعالى. نأخذ اتصالي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
4: زين من قفصة.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبتين. سيدي زين من مشتقراننا؟
4: من سورة مريم.
0: سورة مريم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يا سيدي.
4: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
0: بسم الله. نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
0: سيدي نقص الغنة متاع العين، شوف ها. كافها يا عين صاد. عاود. سنت.
4: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: لا لحظة بركة، أنت بنا رواية تقرأ سيدي الزين.
4: ألو.
0: برواية الإمام قالون. أحسنت به. أنت باش توصل وإلا باش تقف على كلمة زكريا؟
4: باش نوصل.
0: باهي. شنية هي الآية؟ كيفاش ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولا إي وإلا آ؟
4: زكريا إذ نادى.
0: إيه الهمزة متاع كلمة زكريا مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة؟
4: زكريا مضمومة.
0: لا يا سيدي، لأن هكا الهمزة مفتوحة. زكريا إذ نادى. لهناش نعمل الإمام قالون يحقق الهمزة الأولى زكريا، والهمزة الثانية سهلها. شو ها؟ زكريا إذ، زكريا إذ نادى ربه. عودها لي بين الشدة. لا بين الشدة. زكريا سيدي الزين. سيدي الزين يستر حالك. زكريا بين الشدة متاع الياء مش زكريا. زكريا زكريا
4: زكريا إذ نادى.
0: انطق الهمزة.
4: نعم
0: انطق الهمزة. زكريا إذ،
4: زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يا زكريا.
0: لا مازال ركز. عودها ولم أكن عودها.
4: تعال
0: تقرأ من رأسك سيدي ولا؟
4: أي من رأسي.
0: هاي ركز فيها ترى. ربي يفتح عليك.
4: إنا نبشرك بغلام يحسن نجعل له من فضل.
0: عاود. وإني خفت قال ربي إني وهن العظم. عاود. لا عاود. قال ربي إني وهن العظم. عاود.
4: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم.
4: يا
0: لا مازال. وإني خفت الموالي.
4: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا.
0: وكانت امرأتي.
4: وكانت

0: سريعتي، العين مضمومة.
1: وقد بلغت من الكبر عتيا.
0: باهي، ركز معايا سيدي الغالية، ركز معايا. وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. ريت كلمة ورائي وامرأتي هذو ما راهم للزوز، يزم المد يكون يعني قد خاطر عنا نحن اللفظ في نظيره كمثله، قاعدة هذه يعني كما مدينا هنا نمدوا لهنا. ترى عاودها وأسمع روحك. وإني خفت الموالي، عاود.
1: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد
0: لا لا، ما زلنا فهب لي من لدنك،
1: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
0: فتح الله عليه قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير. لهنا سيدي الزين قال في السورة: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لا يجتمع الشقاء مع ستة أشياء، أحفظوها مليح، أحفظوها يسر حالكم، بحبكم تخرجوا بها الأسبوع هذايا. لا يجتمع الشقاء مع ست، لا يجتمع الشقاء مع الدعاء. إش قال ربي سبحانه وتعالى؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. سيد محمد بعث لي الرسالة، هذه إجابة لسؤالك عموما. طبعا يعني لما تدعي ربي سبحانه وتعالى فاعلم أنك لست من الأشقياء. لا يجتمع الدعاء مع الشقاء، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أيضا لا يجتمع الشقاء مع القرآن. قال ربي في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللي مع القرآن ما يشقاش بإذنه سبحانه وتعالى. وأيضا لا يجتمع الشقاء مع البر. شكون؟ بر الوالدة. قال ربي سبحانه: وبرا بوالدتي، على سيدنا عيسى، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيضا ولا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى. قال ربي سبحانه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولا يجتمع أيضا الشقاء مع خشية الله، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ولا يجتمع الشقاء مع التقوى. قال ربي سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. إذن لا شقاء مع بر الوالدة، لا شقاء مع الدعاء، لا شقاء مع القرآن، لا شقاء مع اتباع الهدى، ولا شقاء مع خشية الله، ولا شقاء مع التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يخشونه سبحانه وتعالى، وألا يجعلنا من الأشقياء. نمر للاتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معنا؟
2: ويكي عايشك، والسلام عليكم وعيدكم مبروك.
0: ربي يبارك لك وربي يحفظك، شكون معنا؟
2: وأنتم بخير، معاكم أمكم الخير.
0: أم الخير، أهلا وسهلا بأهالينا، محلاها الأسامي هذه. إيه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظكم إن شاء الله. من نتكلم فينا أمي أم الخير؟
2: من سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة سيدي بوزيد. آي منين مش أقرأنا أمي أم الخير؟
2: نقرأ لك سورة التبارك.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. وين؟
2: تعالوا بالله إن شاء الله.
0: تفضل.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا
0: طباقا، مدي شوية، طباقا
2: طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
0: تفاوت الضم بينها تفاوت.
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
0: لا يا أم الخير، مش تفاوي، تفاوو.
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
0: أيوة.

0: وهو حفيظ.
1: فتح الله عليك ميمة وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك ويحفظك. سيدي الغالي وأختي الغالية، دوما ما زلنا في الرد على سؤال وليدي الباهي الطيب المبارك. حب نعطيكم دعاء بربي أحفظه واكتبوه وخلوه عندكم، والتحية لكل الأباء وأمهات اللي في ديار المسنين وفي المستشفيات إن شاء الله ربي يشفيهم، وفي ديارهم وفي الطرقات وفي الإدارات واللي قاعدين يسمعوا، والله يفتح عليكم. هذا دعاء نحبك تحفظه، تحفظه وتخليه دوما وأبدا بين عينيك في أذكارك الصباحية والمسائية. شنو الدعاء يا بلال؟ الدعاء هو: اللهم يا ربي لا تكلني إلي. أغزر هاي ماش نقول الدعاء، أنت يقول أمين لكن أفهم اللي قاعد نقول فيه شو محلاه. شو ها؟ اللهم لا تكلني إلي ولا تفتني بي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا قلبي بما لدى الناس. الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي. رضيت يا ربي وأرضيت. يتمح له الدعاء نهم جديد نعاوده لكم، ركز فيه، شوف المعنى متاعه، أحفظه. أنا مش نقول أنت عاود معايا. اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتني بي ولا تفتن أحدا بما لدي.

0: بي، ولا تفتن أحدا بما لدي، ولا قلبي بما لدى الناس. الحمد لله على ما أملك، والحمد لله على ما فقدت، والحمد لله على ما ليس بين يدي. رضيت يا ربي وأرضيت. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا وربي يحفظنا. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: معك هاجر.
0: من نتكلم فينا يا هاجر؟
1: من تستور،
0: من ولاية باجة. أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة تستور. من مش تقرأنا يا هاجر؟
1: شكرا لك على هذا الدعاء.
0: إن شاء الله ربي يبارك لك. هو دعاء فيه برشة سكينة، فيه برشة اعتراف، فيه برشة طلب من الله، فيه أن الإنسان يعيش مع الله ويسيب حمله على ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يستجيب
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: حمده وشكره على كل النعم.
0: الحمد لله رب العالمين. أيوه أختي هاجر، من مش تقرأنا؟
1: سورة البلد.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. يلا بسم الله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: يقو.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.

0: يدين فلق تحن
1: لا من بين
0: العقبة
1: القلق، لا فلقوا،
0: فلق تحن
1: لا شوف هنا،
0: العقبة
1: ها فلقوا فلقوا فلقوا.
0: فلق تحن العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام
1: لا مش إطاع،
0: في
1: إطاع،
0: أو إطعام
1: لا مش إت، إطو، إطو، إطاع، إطاع.
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: فتح الله عليك، بارك الله فيك، قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك ويفتح لنا جميعا. أختي كريمة في معانا في الإخراج الرقمي تقول لي يا بلال عاود الدعاء. الدعاء الحقيقة هو مسني برشا أنا الحقيقة، ومس كثير من الإخوة والأخوات، وهو طلب كما تقول لي راه من السادة المسلمين. نعاود الدعاء، لكن حبك لما تدعي ربي سبحانه وتعالى ينبغي ألا تستهين به، رد بالك تستهين بجانب الدعاء. الدعاء راه يقلب الموازين، والله تبارك وتعالى هو المدعو والمجيب سبحانه وتعالى، وقدرته عز وجل فوق كل شيء. هذه لازم تاخذها مسلم. الله يفتح عليك. هاني مسيدي نعاود الدعاء. اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا تفتني بي ولا قلبي بما لدى الناس. الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي. رضيت يا ربي وأرضيت. عاودنا الدعاء إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يحفظنا. نعاود ونقول رد بالك ينبغي ألا تستهين بجانب الدعاء. الدعاء يقلب الموازين، الله عز وجل هو المدعو والمجيب سبحانه وتعالى.

0: وقدرته عز وجل فوق كل شيء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلام.
0: نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معاي؟
1: يسر.
0: علي صوتك خلنا نسمعوك. شكون؟
1: يسر الجديد.
0: يسر من يتكلم فينا يا يسر؟
1: مرديف.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة مرديف. أنا قسم تقرأ يا يسر؟
1: ثانوي.
0: إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله وتكون ثانية من الناجحات يا رب العالمين. قديش تحفظ من كلام الله يا بنتي؟
1: من مزمل للناس.
0: ما شاء الله ربي يفتح على بنتي الغالية. وش هي السورة اللي بشتقرها لنا إن شاء الله؟
1: سورة المزمل.
0: سورة المزمل. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا المزمل ونقرأ. واي
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
0: يا يسر. يسر.
1: نعم.
0: أنت ما شاء الله شوف اسمك من اسمك ما وكل حد من اسمه عنده نصيب. لازم تكون هكا يسيرة ما نزربوش. علاش نزربو؟ علاش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل. لا نقرأها بالترتيل. هيا عاودها لي عايش بنيتي. هاي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: به ريت الراء لنا هكا والطام فخمهم. أعوذ بالله من الشيطان. ريتها طا مش تا طا. عاود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فخم. بسم الله الراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
0: فخم الرعش بنيتي. ورتل القرآن ترتيلا.
1: ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا.
0: سنلقي.
1: إنا سنلقي عليك قولا.
0: إنا سنلقي. مد شوي.
1: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ.
0: ما نقولش هي. هي.
1: هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
0: فتح الله عليه قراءة طيبة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. شوف يا سيدي الباهي يا أختي الباهي أجمل من النعمة والتقلب في أعطافها أنك ترى أن ربي سبحانه وتعالى ترى الله فيها فيك النعم هذيك. وأعظم من إجابة الدعاء استشعارك أن ربي سبحانه وتعالى هو يسمعك. هك علاش كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني عبد الله ولن يضيعني. شو محلاها الكلمة سبحان الله. إني عبد الله ولن يضيعني. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا تحت رعايته وكنفه وحرزه وحصنه وأن نكون في المستوى معه سبحانه وتعالى. نأخذ آخر اتصال في الحصة سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معايا؟
2: فوزية من
0: أريانا. أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة أريانا. أيوه فوزية من المشتقران.
2: بدأ يسر من سورة البقرة.
0: نعم نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والتوافي الكافي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: أحسنت. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: من الشيطان. فخم.
2: من الشيطان الرجيم.
0: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن
0: تولوا. لا لا عندنا الرام فخمة وعندنا الغنة بشوي بشوي. ليس البر أن تولوا. عاود.
2: ليس البر أن تولوا.
0: مش البر. ليس البر. ليس البر.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
0: مع بعض هاي شوف أنا كيفش نقرأها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قول.
2: ليس البر أن تولوا. أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
0: والنبيين.

0: وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا
1: عاهدوا. الموفون والموفون بعهدهم.
0: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا من المتقين. يعني التفاعل مع الأخوة والأخوات في الدعاء أنه مسهم هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما يحبك خليني نقول تدندن ويحب يسمع منك الدعاء هو الذي يسخرك إلى هذا الدعاء. عاود نختم بالكلمة هذه في هاللحظات المباركات: إذا رأيت نفسك كثير الدعاء فاعلم واعلمي أن الله أراد بك وبك خيرا، لأن الكريم سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا فتح له باب مناجاته ثم تولى أمره بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. ربي يبارك فيك سيدي سالم وكذلك أختي كريمة وكل المستمعين والمستمعات. نحن فوضنا أمرنا إلى الله تبارك وتعالى، نحن مع الله، نحن بالله. نعاود الدعاء مرة أخرى باش نقراوا هالدعاء هذا كله مع بعضنا، نقول نقولوا امين ونختم ان شاء الله الحصه متاعنا ونقولوا: اللهم يا ربي لا تكلني الي ولا تفتن احدا بما لدي ولا تفتني بي ولا قلبي بما لدى الناس، الحمد لله على ما املك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي، رضيت يا ربي وأرضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: دليل صلاة الجمعة جولة في رحاب الجوامع التونسية.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
3: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل لمزوغي.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنت هنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة. تحية للناس الكل، وتحياتنا لكل مستمعين الأوفياء ومتابعينا بطبيعة الحال منذ الصباح. صباحك أجمل إذا كنا مع منذ قليل مع زميلنا بلال بن محمود في تعهد القرآن، أصوات قرآنية والاستمتاع بترتيل القرآن. فتحية كبيرة لكل الناس اللي تحاول أنها تحسن من مستواها في جميع المجالات. وقلت نحكي على جميع المجالات. اليوم البكالوريا تتواصل الامتحانات، نتعداو على بطبيعة الحال في الطريق، نشوفوا في المعاهد الأولياء مقابلين المعاهد في انتظار أبنائهم، فإن شاء الله بالتوفيق لكل تلامذتنا في البكالوريا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق مع ضغط شوية وستريس قوي بطبيعة الحال على الآباء والأمهات أكثر حتى من الصغيرات، فإن شاء الله لباس، وإن شاء الله نسمعوا النجاحات تلو الأخرى. هذا دليل صلاة الجمعة، هيك المزوغي معكم، معنا زميلنا سالم الشعري فلانسة صوتية كريماتيك في التنسيق والديجيتال للقاء دليل صلاة الجمعة لهذا اليوم. يوم خاص بطبيعة الحال، يوم الجمعة، في قلت يوم خاص لأنه مع امتحانات البكالوريا، فإنه صلاة الجمعة إن شاء الله بتكون منقولة بعد شوية عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتنا للناس اللي كل ما التحق بنا في هذا اللقاء 11-14 دقيقة في استوديوتنا. مازلنا مواصلين معكم دليل صلاة الجمعة إلى حدود الساعة 12 في لقاء اليوم. كما قلت مواصلين في رحلة عبر أهم المساجد بطبيعة الحال اللي نتعرفوا عليها في لقاء اليوم. اليوم باش نمشيو بطبيعة الحال اللي نقول جامع حمودة باش اللي بديناه الأسبوع الفارط، لكن فيه برشة تفاصيل وفيه برشة جزئيات ربما حابين نواصلوا في الجامعة هذه حتى نعطيه أكثر حق. الأستاذ عباس بن محمود بطبيعة الحال موجود معنا في المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي عباس.
1: هيك تحياتنا لجميع مستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتونة، وإن شاء الله بالتوفيق للي يعدي في بكالوريا الآن يجتازوا امتحان البكالوريا. إن شاء الله توفيق لكل الأبناء واللي عنده ولاد إن ربي يفتحهم بجاه يوم الجمعة ذا وبركة يوم الجمعة.
0: الحمد لله.
1: إذن تحياتنا ليك أستاذ هيكل.
0: شكرا جزيلا سيدي عباس. أنا في مروري اليوم على المدينة العربي بطبيعة الحال بعض من نقول الليسيات المعاهد، ونشوف الأباء والأمهات هكا قدام الليسيات ينتظروا من أول دقيقة لآخر دقيقة حتى لين يخرج ولده ولا بنته، وهو ينتظر بطبيعة الحال حتى يسمع كلمة الحمد لله جا به الامتحان، عديت بالقدام ما عديتش. هذايا حبيت نحل قوس. تحية كبيرة برشا للأباء والأمهات اللي يراهنوا على التعليم، يعني مهما قيل ومهما يعني كتب في جميع وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه الأب والأم أحسن حاجة عندهم الدراسة. بمجرد أنه موجودة هالظاهرة هذية، موجودة هاللفتة هذية من الأباء والأمهات، نعرفوا للتعليم بخير والوطن متاعنا بخير، ونراهن دائما على التعليم هكا ولا لا؟
1: أي إحنا تونس منذ التاريخ، وهذه يثبت المدرسة الزيتونية الكبيرة اللي خرجت أكبر علماء.
0: نعم.
1: تونس اللي خرجت ابن خلدون وخرجت علماء اللي نعرفوهم الطه بن عاشور وأئمة ومشايخ جامع الزيتونة، العلماء الكبار، وخرجت زادة من المدرسة الصديقية من أكبر الناس اللي نعرفوهم في التاريخ. تونس اللي معروفة بعلمها بحبها للعلم، من حتى المرأة التونسية عبر التاريخ اللي مشهودة لها بالعلم. بتحكي اليوم مثلا على عزيزة عثمانة، شنا كذكر تدوم للدولة مرادية وكحمودة باشا وزوجته عزيزة عثمانة، نحكي المرأة التونسية كان عندها سبق بفضل أن تونس منذ التاريخ عندها سبق تعليم وحب للدراسة. وإحنا الناس كل يحبوا نجاح فلذات الأكباد، وندعو لهم الكل إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل الأبناء يا ربي بجاه
0: إن شاء الله يوم الجمعة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دعوة مقبولة وربي يتقبل منا جميعا. أي اليوم باش نواصلوا في جامعة أنا راه ربما جامعة مخذيش حظه على مستوى الحديث عن الجزئيات اللي متعلقة بجامعة حمودة باشا، لأنه كي نقولوا جامعة حمودة باشا نحكيه على صرح كبير وتاريخ كبير هكا ولا؟
1: أي سيدي حمودة باشا هو كما احنا حكينا في الحلقة السابقة،
0: أي
1: بارك الله فيك، ذكرتنا أنه حكينا كيفاش حمودة باشا كيفاش وقت جات تونس أصبحت ولاية عثمانية منذ القرن السادس عشر وبالتحديد منذ سنة 1594، ومنذ قدوم الأتراك أصبح المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الحنفي والمذهب المالكي. إذن فتم تحويل العديد من الجوامع إلى المذهب الحنفي لاستقبال الوافدين الجدد، والتأثير على المذهب هذايا باش يدخل في الناس وفي عقول الناس. وهذا المذهب هو كما نقولوا كلنا ما عندناش مشكلة المذاهب في تونس، كلنا مستمحين، والخلافات جزئية وليست في الأصول ولكنها في الفروع، ولكن هم حبوا يرسخوا المذهب نتاعهم الحنفي وتخلل في قلوب الناس كالمذهب المالكي، وكان معتمد في الدولة العثمانية قديما، وكانوا بناوا جامعة زي حمودة باشا لزيادة هذا الترسيخ المذهبي مذهب الحنفي. إذن نعم. وتبنيه زي وتبنيه كما قلنا برشا جوامع جدد، كما الجامع الجديد في مؤسسة الدولة الحسينية حسين بن علي بناه، وجامع يوسف صاحب الطابع، وجامع حمودة باشا في علي اليوم. نعم. أول جامع حنفي تبنيه في تونس هو جامع يوسف داي. إذن كما قلوا أزاي كما ذكرنا حمودة باشا تبنيه الجامع زي تقريبا سنة 1655، وديما لاحظ عليا سيدي هيكل نقول تقريبا ما نقولش تحديدا
0: بالضبط.
1: لان كما نقولوا احنا التاريخ القديم نغلطوا فيه، القريب جدا كان قبل ما يؤرخوا ويحطوا في البلديه، قبل كان يغلطوا الناس تلقى عمره مثلا 50 سنه وعمره 54، فبالك قبل بعد نقول تقريبا
0: الحمد لله. اي التدقيق مع الناس، اي التدقيق حول
1: ما نحبوش بالضبط بالضبط خاطر اذا متاثر بجامعه اسطنبول كما يوسف داي كما نقولوا، وخذيه عديد التأثيرات العثمانية. إذا أنتم مش نحكيه على المعمار، إذا كما قلنا في حلقة حكينا أسباب
0: المعمار نعم
1: والتاريخ. إذا يدخل الجامعة من الخارج عدة أبواب تحمل الكلال صحن صحن كما يقولوا احنا يحيط ببيت الثلاث اللي هو يتبع الهندسة العثمانية القديمة، اللي الصحن يحيط ببيت الثلاث ليس كالهندسة نتاع الملكية اللي الصحن أمام بيت الثلاث، وهذا كله مع اختلافات وهي زيدنا جمالية، هو الاختلاف زيدنا جمالية في
0: كل نعم نعم نعم.
1: إذن يوجد رواق حول بيت الصلاة كما يوجد محراب خارجي تعمل للصلاة في الصيف
0: نشوفه فيه في واضح في الصور موجود نعم.
1: كما قولوا عنا المحاريب الخارجية هي اعتمدت في وحكينا قل على جربك نتذكر اللي فيها امتياز المحاريب الخارجية اللي يعتمدوا عليها يقريوا الكلام نتاعهم، كل واحد كل شيخ عنده طلبة نتاعه ويصليوا فيها خارجا نظرا يقول الحرارة إلى آخره. إذن وبيت الصلاة عندما أدخل بيت الصلاة مكونة من 5 مسكبات منفصلة بسبعة أروقة وشكلها مستطيل 23 متر على 16
0: نعم.
1: المحراب متاعها مكتوب الرخام والنقش الحديدة. إذن العثمانيين زادوا الرخام زادوا يزينوا برشا المساجد متاعهم أنت معناتها مش بسيطة، مساجد تكون فيها برشا الزخرفة والرخام. إذن المنبر كما قلنا تابع الهندسة العثمانية مبني نعرفوا الهندسة المالية اللي يبدا المنبر متحرك
0: نعم
1: هذا يبدا باش نعرفوا الفرق. اذا وجود حاجه نحكي عليها هامه ياسر هي الاختلافات الهندسه العثمانيه وجود ختمه قراءه القران نلقاو حتى في مسجد الامه هي عثمانيه الاكثر. والمحفل المحفل يا سيدي هذا هام جدا، المحفل نجده كان في المساجد ذات الهندسه العثمانيه. هذا شنو هو المحفل كان تشوف التصور يطلعوا له بالدروش لقاه فيها معناتها بالخشب ويطلعوا له شنو هو دوره هو؟
0: أي.
1: هو منصه خشبيه مرتفعه يوضعوا داخل الجوامع سيما في المساجد اللي قلت لك عليها انا ودوره الاساسي فيه كان مكبرات صوت امام يلقي اللي يقول الله اكبر هو يعيد الله اكبر بصوت عالي يبلغ تردد الصوت للناس المصلين حتى في خارج
0: موجودة موجودة هذه في بعض من الدول على غرار تركيا وعلى يعني غرار
1: هي تركيا هي عثمانية وتتبع المذهب الحنفي وإحنا كيفاش هم العثمانيين هم جاءوا من كيف تعرف أتراك
0: بالضبط حكينا عليه
1: هم خذوا على تركيا على البنية تاع تركيا فهمت
0: واضح.
1: وإذا وهو مقرأ القرآن والذكر إذا أنا حضرت حتى في مساجد تركيا يطلعوا في المحفل هذايا ويجلسوا عليهم القراء والمنشدين ويعرفون بالخوجات هذوما يقول الخوجات يعملوا تلاوة القرآن وإنشاد الأناشيد والأذكار وهي جميلة جدا فيها روحانية كبيرة ياسر وخاصة عند صلاة الجمعة وفي مناسبات دينية. إذا المأذنة مثمنة كما قلنا على الطراز العثماني ويبلغ ارتفاعها 19 متر إلى 20 متر هي حاجة هامة في الجامعة دي. والتربة احنا ما عناش في المساجد نتاعنا تلقى تربة إلا في المساجد الكبيرة العثمانية تلقى التربة تربة موجود فيها وهي جميلة جدا. إذا يوجد في شكون تدفن فيها هي غاية في الجمال على التراث تبنيت على التراث الأندلس تعرف أنت التلاقي الحضاري في تونس بين العثماني والأندلسي أعطانا هالنتاج جميل جدا. إذا مدفون فيها هذايا الحمودة باشا ومدفون فيها مراد باي ومراد باي الثاني وأغلب أفراد العائلة المرادية. إذا تأخذ التربة شكل مربع جدران الخارجية مزينة بالرخام الأبيض كما قلنا والأسود والسقف على شكل هرم مغطى بقرميد أخضر إذا نشوف الهندسة مقواها الجدران داخليا تاع التربة مكسوة بالرخام ونقش الحديدة وكيف السقف ياخذ شكل هرمي من الداخل وملون باللون الذهبي. الأحجار الجنائزية اللي تغطي القبور مصنوعة من الرخام المنقوش من نقوش تركية وزي الأستاذ هيك اللي حدوها برشا يزوروا كما قلت انت في تركيا وشرت واحنا عندنا حتى في تونس برشا قبور تلقاها على تركيا تلقى موجود فوقها كل حجره هي كل كل كل عمامه موجوده فوق معناتها ذاك رجل علم
0: نعم.
1: اذا تو باش نمشيو لحاجه هامه الاستاذ هيكل باش نحكيو عليها ولابد احنا في فتره هذه الامتحانات ان نذكر الناس والنساء والرجال اللي خلاوا تاريخ في تونس
0: علماء نعم.
1: وهذه المراه اللي خلات تاريخ كبير ياسر هي عزيزه عثمانه عزيزة عثمانة وهي عثمانة على اسمها عثمانة لأنها من عائلة عثمان داي حكينا عليه اللي هو جاب شجع الأندلسيين للقدوم إلى تونس حكينا سابقا. إذن تولدت هي من أصول تركية وإذا مولودة في القرن 17 تقريبا نقولوا تنتمي إلى الديانة العثمانية وسميت كما يقولوا إحنا عثمانة لأنها من أحفاد عثمان داي. إذن فهمت معناتها نسبوها إلى عثمان داي.
0: نعم.
1: إذن هذه الأميرة رغم انتمائها إلى العائلة ذات نفوذ وثراء فضلا عن زواجها من أذكر المؤرخي من حمودة باشا المرادي بني الجامع إلا أنها عرفت من صغر نتاعها بالتقوى والورع والإقبال على عمل الخيري، فكانت لا تغفل من صغرتها تحب الفقراء وتعاون الفقراء. هي من عائلات هيدا المالكة ولكنها امرأة متواضعة تحب الفقراء، واللي تعرف رزقك باش خليته حبس على الفقراء حتى بعد موته وتعرف تاريخها معناتها.
0: أكيد
1: فكانت لا تغفل على معاناة الفقراء والمحتاجين، إذا أعطتها اهتمام كبير للأعمال الخيرية والأيتام والمرضى وفاقدي السند. وعملت وقف قسما واسعا من أملاكها وأغلب ثروتها الإنفاق على البر والإحسان بشكل مستمر. صح لا يا ربحت الدنيا
0: أكيد والآخرة. إن شاء الله يا رب
1: مزيان حسنات. إن شاء الله رأى برشا أمثلة زي الغني يعين الفقير، وكما قلنا الفقر موجود في كل أزمنة والغناء وربي يعطى الغني بشكل الفقير. إذا نقول بعض المؤرخين أنها كانت منهكة الإحساس إلى جانب تدينها وحبها للخير. إذا وهي تحس الفقر أني ظاهرة لابد من معالجتها. إذا مما شكل دافع اللي أعطاها البذل والعطاء، يقولنا لابد من العطاء، إذا جعلها تنفرد في زمانها. الأعمال اشتهرت بها سيدة عثمانة بعد أذائها رئيس الحج وعودتها أحدقت ما لديها من العبيد. هم عبيد ما بل عدد سيجات ورصدت لهم مبالغ من المال حتى يبدأ الحياة من جديد. هذه حرة العبيد، ومن أين على أعمالها جليلة كذلك توصيت وقف ثلث أملاكها في مدينة صفاق بس المهدية مش العاصمة كهو، إذن وزعتهم كأعمال خيرية، إذن وإعانة العجز وقراءة القرآن الكريم في شجعت على قراءة القرآن الكريم في المساجد والختان أبناء الفقراء والزواج وتزويج الفتيات اللي ما تزوجوش عقيرات. إذن
0: عمل كبير
1: وترك عزيز ورقة. عثمان تشكوني ولا مستشفى انت عزيز عثمان
0: بالضبط
1: اللي يحمل اسمها في العاصمة. إذن وراه ثم روايات متداولة تاريخيا تقول إنه موقع مستشفى كان ملجأ أوقفته الأميرة المحسن المرضى المعوزين يتلقوا العلاج والرعاية
0: إلى يومنا هذا.
1: إذا رحلة توفاة تقريبا 1969 وما زال أعمالها شاهدة على كرمها، وتعرف أنت حب الورود وصاد بش يحطوا ديما أنت تعرف والدفنس بش يحطوا ديما على قرن تحت الورود اللي يعرف والدفنس بجانب الولي الصالح ابن عروس أحمد ابن عروس. إذن هذي حبينا نحكينا سابقا على جامع بهندسة جميلة واللي يمشي لمدينة تونس لابد يشاهد
0: أكيد. أكيد
1: تقريبا 20 متر طولها حمودة باشا. كيفاش حمودة باشا والعثمانيين حبوا يرسخوا المذهب تاعهم الحنفي تونس، حبوا كيفاش يدخلوا المذهب وهو مذهب كما قلنا احنا كلنا من رسول الله نلتمس مع الناس
0: أكيد صلى الله عليه وسلم
1: خلافات جزئية وليست الأصول ولكنها في الفروع، وهي من الاجتهادات التسهيل على الأمة. وبعد رسخ المذهب هذايا وكان ياسر ثم تجانس حتى في شيوخ جامع الزيتونة كانوا يقرأوا نفس المواد تقريبا إن في الفقه خلافات جزئية فقهية
0: بسيطة
1: بسيطة جدا. وهذا ساهم في إثراء المجتمع متاعنا وإثراء الاجتهاد في الإسلام في المعصدين متاعنا مع الاجتهادات إلى آخره. وشوف وزاد ساهم في إثراء المعمار متاعنا اللي نشاهدوا عليه دخل العثمانيين والأندلسيين حكينا سابقا مساهمة كبيرة
0: والله.
1: في البناءات في تونس.
0: نعم يعطيك الصحة. تقريبا أهم شيء خذيناه في الجامعة ونرجع مرة أخرى لشخصية كبيرة برشا عزيزة عثمانة وبرشا علماء حكينا عليهم سيدي عباس. مهم جدا أنه في الفقرة هذه نتذكروا الناس اللي خليت بصمة كبيرة من العلماء التوانسة وغيرهم إن شاء الله. نعم يعطيك صحة على هذا الكم من المعلومات حول جامع حمودة باشا والمنطقة الدائرة في المدينة بحمودة باشا. بعد شوية باش نمشيو لجامع الواتا ببنزرت مع سي محمد المجرتي.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتنا لكل السادة المستمعين 35 دقيقة بعد 11 في استديوهاتنا. مازلنا واصلين معاكم دليل صلاة الجمعة للقاء اليوم من المدينة العربية. نمشي والبنزرة إلى جامع الواتا مع سي محمد المجردي في المباشر. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم أستاذ هيكل.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتنا ليك.
1: مرحبا بك أخي هيكل وبكل المستمعين وكل العاملين معك في إذاعة بيتوان القرآن الكريم.
0: شكرا جزيلا. أكيد نتبادل التحايا في يوم خاص، قلت يوم جمعة، يوم امتحانات البكالوريا، واختلاف بطبيعة الحال خطب الجمعة، وبطبيعة الحال ثم تعريج بالنسبة نقوله كبيرة بين الأئمة على النجاح لأبنائنا في البكالوريا، سواء دعاء لهم سواء تعريج للأباء والأمهات. اليوم عندك شلفت لجماعة البكالوريا سي محمد وانت تتبع في
1: بالطبع هذوكم أبنائنا قرة عيوننا في هيكل، وهذوكم نحموا فيهم ونشوفوا كيفاش الأباء معناها متأخرين كل طاقاتهم وكل أوقاتهم، وذاك قرة عيوننا، وذاك الامتحان البكالوريا يخلينا احنا كأمة يعني ابسط من نجم نشارك به معاهم كاولياء باش ندعيو لهم يوم الجمعه، وباش نحط في الوالدين باش ينقص شويه ضغط زاد عليهم.
0: نعم.
1: خاطر ثم اولياء يعطيو ضغط زياده اكثر، لا خليهم يخدموا على راحتهم، وان شاء الله اللي يخدم التوفيق باذن الله حالي.
0: نعم.
1: ندعي لهم باش ربي يثبتهم، ندعي لهم باش ربي يجعل العصيره سهلا، وإن شاء الله ربي يوفقهم، وهذوكم أبناءنا إن شاء الله ربي يكلل أعمالهم بالنجاح.
0: الحمد لله. هي صورة كنت نحكي مع الأستاذ عباس بن محمود، قلت محلها الصورة نتاع الأب والأم اللي يستناو، خاصة الأمهات أنا نرافق قدام المعهد اللي يستناو في فلذات أكبادهم باش يسمعوا صوت أنه الحمد لله عملت امتحان باهي. احنا نقولوا بلهجتنا الدارجة سلكتها باهي، معناتها عملت امتحان باهي. فمرة أخرى دليل على أنه الاعتناء بالتعليم بدرجة أولى للأب والأم الأولياء بصفة عامة، وهذا حاجة باهية برشا سيدي محمد.
1: هو أستاذ هيكل احنا يعني البلدان تتقدم.
0: نعم.
1: إلا بالعلم وبأبناء. وهذوما الشباب هو سواعد البلاد في المستقبل. يعني هذوما اللي باش نعملوا عليهم. هذوما اللي احنا فرحانين باش ينجحوا بتميز وباش نجم يقودوا البلاد بعد الناس هذوما، يعني هي سنة الحياة. احنا نفرحوا كي نلقاو أولادنا جابوا متميزين، وهذاك الأولياء كل تصور أولياء وشعور، حتى اللي ما عندوش أبناء يبدأ فرحان حتى الجار اللي هو نجح.
0: نعم نعم، فرحة فرحة النجاح حاجة أخرى، والحمد لله اللي عنا طاقات كبيرة ونشوفه حتى معناتها تعمل في تونس وخارج تونس. هذا دليل آخر على أنه تونس قادرة تصدر المواهب هذه وقادرة تحقق الاكتفاء الذاتي في الوطن متاعنا، على عكس برشا دول متقدمة تلقى عندهم نقص لأنه ما يتوجهوش برشا للتعليم، توجهوا المسالك قصيرة تكوين غيرها باختلاف نظام التعليم. ولكن حاجة أخرى أنه الصبر على التعليم، أنك تواصل تقرأ 3 سنوات ثم 5 سنوات ثم شكون 10 أو 12 سنة أو 14 سنة، هذا دليل آخر على أنه نجحنا في إدخال فكرة أنه التعليم جيد لازمنا نحافظه عليها، ولأنه الأرقام تتراجع شوية ولكن نحاول نحافظه على التعليم الصغر ونصلحه ما يمكن إصلاحه حتى نواصله في الريادة على مستوى خريجي المعاهد خاصة الجامعات إن شاء الله.
1: هذك هذك نحن تويك بلادنا والحمد لله متميزة في تعليم أبنائنا، وهذا نفتخر به أنه حتى ينظرون حتى في أوروبا أن تونس متميزة، حتى كي نصدروا علماء ويمشيوا يقرأوا البرة ولا يمشيوا يخدموا.
0: نعم.
1: متميزين أبنائنا الحمد لله.
0: نعم، وهذه حاجة به أنا قلت مرة أخرى إن شاء الله نحافظوا على الأرقام ونزيد نطلعوا فيها، لأنه الوصول للقمة سهل لكن البقاء يحتاج إلى توعية كبيرة من الأباء والأمهات ومن بطبيعة الحال الأساتذة المعلمين. تحية كبيرة برشا
1: ليقطع عمل دؤوب.
0: نعم.
1: عمل دؤوب طوال السنة، معناها سواء للأساتذة تحية ليهم كبيرة، سواء للأولياء تضحيات يعني
0: الحمد لله
1: كلها مجانية.
0: الحمد لله راهو فماش سلك ما يمشيش يمشي وحده، برشا تضحيات من الناس الكل، من الأولياء، التعليم، الكل، حتى الأمن تاعنا زاد معناتها جولة كبيرة في المعاهد وحس بالمسؤولية ومحاولة تأمين بطبيعة الحال الظروف الكل تكون جيدة، وهذا دليل آخر على أنه إن شاء الله ناجحين ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله إن شاء الله. أي سيدي محمد، أهم الرسائل أنت في جامع الواتا اليوم باش تكون تقريبا وقتاش الصلاة؟
1: احنا ديما ل
0: 12 و35 دقيقة ان شاء الله. ل 12 و35 دقيقة، ماشي ناخذ من وقتك برشا، لكن تعطينا أهم الرسائل اللي باش توجهها اليوم للناس اللي باش تصلي في جامع الويتا بعد الأذان مباشرة. صلي تفضل.
1: إضافة
0: استاذ هيك، تفضل تفضل.
1: الموضوع هذا الرئيسي اللي احنا أبنائنا قرة عيوننا.
0: نعم.
1: يعني احنا كثير لما نقدسوا على الجنة والنار وغفران الذنوب، لكن ما يجبناش ننساو أن ديننا دين النظام، دين النظافة والصفاء والنقاء، ولا يدخل الجنة إلا نظيف الظهر والباطن. يعني ديننا الإسلام جعل الطهارة جزء من حياة المسلم، وربي جل وعلا أيضا تخلفنا في هذه الأرض لتعميرها وإصلاحها، مش لتخريبها وإفسادها. والبيئة التي نعيش فيها هي الوعاء الذي يحتوي حياتنا، إذا صلحت صلحت صحتنا، وإذا فسدت تضرت حياتنا وأجسادنا. لأن نحن الإسلام دعا إلى النظافة وجعلها سترا من الإيمان، بل جعل أبسط الأشياء إماتة الأذى عن الطريق صعبة من الإيمان. ولنتأمل هيك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن إزالة غصن الشوك أو الأذى عن الطريق يعني عمل يغفر به الذنوب، فكيف بمن يزرع الأشجار أو يحمي الموارد الطبيعية من التلوث؟ وإذا كان الإسلام قد أمرنا بتنظيف أفنيتنا وساحاتنا وتطبيقها يعني تطييبها، فإن مسجداتنا اليوم تضاعف، تضاعف في ظل ما نشهده من تفاخم وتكاثر الأوساخ في كل مكان. يعني الحفاظ على نظافة أحيائنا ومدننا هو أيضا واجب ديني وأخلاقي. إحنا إذا كان الرأي طوى في أبنائنا في المعاهد وناس تسمى مدابين أكل أحواج هذيك، نشوفوا النظافة، نشوف الأوساخ على اليمين وعلى اليسار. والمؤمن يعني إذا أعطي بعض نعمة الإيمان عقلا رشيدا وجسما سليما وبدلا معافى من الأمراض والأصحاب صابت حياتي. وهذه إذا كان زادا نحب نعيش، نحب نعيش في بيئة نظيفة، بيئة طيبة، يعني مش ساعات بين قوسين أستاذ هيكل تلقى مش شرفات من فوق من الساق الرابع ولا رمي القاذورات من شرفات المنازل، تقع في الشوارع وفي الأماكن التي تجمع الأطفال للعب، وبعد تتكاتف وتتراوح تكترك الروائح الكريهة وتنمو الأمراض من جراء هذا الصنيع.
0: وربما باش توصل معاك سيدي محمد، خاصة بعد الامتحانات، ونحن تقريبا في نهاية الامتحانات خاصة الابتدائي، فصغيرات هذوكم نحاولوا نوعيهم أكثر وما نخليهمش في الشارع دون توصيات على الأقل، نقول على الأقل، لأنه ردوا بينا برشا مثل الظاهرة اللي حكيت عليها، أنه إنسان يطيش وأنه إنسان يخلي ولده يزعج الشخص الآخر. فمهم جدا كما قلت نحاولوا نعملوا توعية، ونخليك تكمل.
1: من حاجات أستاذ هيكل أن حتى الكبار يعني توعية حتى للكبار.
0: نعم.
1: تلقاهم من السيارة، من السيارة إلى وحل قارورة في الشارع، وهدايا حاجات حركات صدرت منها السنة سد التحبير، عدم احترام الطريق وعدم احترام مواقع مواضع الظل، وهذا يجلب اللعنة لصاحبه وحتى للمحيطين به.
0: نعم.
1: يعني طرقاتنا ماذا بينا احنا هي بلادنا ونحبوها طرقاتنا نظيفة، ما نحبوهاش متكسرة، ما نحبوهاش القوارير والقاذورات في كل مكان.
0: نعم.
1: احنا نلاحظوا عاد حتى احواز بيوت الله تلقاها ما تسلمش من القارورات، مش من البحث رأوا النظافة يعني هي توجه شامل، نحافظوا على تنقيتها، نحافظوا على طهارة مياهنا، نحافظوا على عدم إلقاء القاذورات والمخلفات، خاصة إذا كان نقولوا أرياف، إذا رأوا دير ولا حاجة ما نقوش فيه القاذورات، ما نقوش فيه المقدوسات البلاستيكية باش نرجعوا له، ينجم يشرب منه حيوان. والعلة في ذلك حتى لا تنتشر الأمراض والجراثيم. وبهذا يعني سبقت السنة النبوية بالحث على حماية البيئة من التلوث، يعني هذا في صحتنا. احنا يلزمنا نعرف ان النظافة في الإسلام ما هيش مجرد سلوك عابر، بل هي عبادة يؤجر عليها المسلم، وهي تشمل ايضا نظافة البدن ونظافة القلب والثوب والمكان، وهي الإطار الذي يحمي الفرد من الأمراض. يعني لاحظوا ان البيئة الطيبة هي نعمة من الله، البيئة الطيبة يعني نعمة من رب العالمين توجب الشكر. وماذا بينا زاد إذا كان أحنا زيد لفتة كريمة أنا للمصلين أنه ترشيد استهلاك الماء، يعني ما نصرفوش استخدامه أثناء الوضوء أو الطهارة أو الاستعمال اليومي، يعني ايضا الفلاح اللي غرس الاشجار راي البيئه وصول البيئه وقت تغرس الشجره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدق. يعني ماذا بينا التخلص من الامن من النفايات هو الحل، وضعها في الاماكن المخصصه لها،
0: نعم.
1: عدم تركها عشوائيا في الاماكن التي نرتادها. يعني هنا نقول فلنجعل يا استاذ هيكل نجعل من بيوتنا وشوارعنا ومدينتنا نموذجا حيا للنظافه والجمال.
0: نعم.
1: راهو الاسلام وديننا ماهوش اسلام فقط، ولنغرس في نفوس ابنائنا حب البيئه والحمايه نتاعها.
0: نعم.
1: لان هذا من تعاليم ديننا الحنيف.
0: واضح تقريبا.
1: ربي يجعلنا من المتطهرين.
0: امين يا رب.
1: يجعلنا من الساعين للنظافه على الدوام ان شاء الله يا رب.
0: امين يا رب.
1: ربي يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه، انه ولي ذلك والقادر عليه.
0: يعطيك الصحه سي محمد المجردي، شكرا جزيلا مره اخرى. نهار 35 دقيقه خطبه الجمعه، اقل من ساعه. بالتوفيق ان شاء الله في خطبه الجمعه، ان شاء الله رساله مضمونه الوصول ان شاء الله. شكرا جزيلا.
1: ربي
0: يعطيك الصحه. شكرا. السلام عليكم. إذن باش نمشيو إلى الجامعة الثاني بعد، أو الجامعة الثالث بعد بنزرت، إلى سهلول سوسة بطبيعة الحال جامعة الإمام صحنون، مع سيدي هشام الجبلاوي موجود معنا في المباشرة. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
2: وبيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيكم وربي إن شاء الله يشد خطاكم دائما.
0: شكرا جزيلا. توحشنا صوت سوسة وصوت سهلول وصوت الأجواء في سوسة.
2: بارك الله فيكم. نعم، ونحن كذلك نرحب بإذاعة الزيتونة التي تربطنا بها دائما علاقات طيبة.
0: الحمد لله.
2: تنشر الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذلك.
0: الحمد لله. وعرفنا لي عنا مستمعين كبار برشا في العدد بطبيعة الحال، وفي العمر وصغار حتى في العمر المنسوسة، لأنه حتى في العيد نشوفوا أغلب الاتصالات تكون منسوسة بتنوع المعتمديات، فهذا حاجة تفرح برشا. وتحية كبيرة برشا لأهلي سوسة اللي دائما حاولوا أنه نجوبوا في المساجد متاعهم. نذكر مرة أخرى 71-130-ألف نجم تواصلوا معنا وتخليوا أرقامكم وتكونوا حاضرين في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. أي سيدي هشام، صلاة الجمعة اليوم قداش مازال عليها؟ تو 11:47 دقيقة.
2: نحن تقريبا دائما تبدأ صلاة الجمعة الساعة الواحدة تقريبا، ويعني هذا الوقت
0: سويعة مازال تقريبا.
2: نعم، مازال تقريبا ساعة. فكذلك نقول أن الجامع الإمام صحنون كما قلت لك هو في سهلول واحد، في حي القضاة سمو سهلول واحد، هو قريب لكلية التجارة، كلية المعهد على التجارة. يعني الجامعة يعني ليس بالكبير الكبير، وإنما هو جامع متوسط، والحمد لله الحضور جيد. فنحن

0: دائما أن يراعي الوقت وأن يراعي المقام وأن يراعي كذلك المكان،
1: نعم،
0: حتى يكون هذا الخطاب مفيدا، لأنه كما قال أهل العلم قول لا ينجر عنه عمل فهو لغو. يعني نحن ماذا بينا دائما خطبة الجمعة تكون لها أثر طيب في النفوس،
1: نعم،
0: والجمعة من معانيها أنها تجمع والجامع كذلك يجمع، وبالتالي فإن الجمعة لها تأثير على أنه هذا الوقت الوجيز الذي يعني يتوجه فيه الإمام إلى هذه الجمعة، إلا أنه له تأثير طيب، وخاصة أن الجمعة هي سنة مؤكدة أكد عليها النبي وهي واجبة في حق كل مسلم، ولذلك فيها من البركات وفيها من الفضائل ما فيها. إلا أنه نقول نحن كما قلت لك بارك الله فيك في هذا السؤال، نحن دائما نحاول نواكب الوقت والتوقيت حتى يكون يعني دائما واجب الوقت حاضر. نحن تحدثنا في الأيام العشر من ذي الحجة عن فضائل تلك الأيام، تحدثنا كذلك عن فضل يوم عرفة، وكذلك بعد انقضاء هذه الأيام تحدثنا عن العمل الصالح بعد الأيام العشر، كيف يستمر الإنسان في العمل الصالح، وهذا كان موضوع الخطبة الماضية. أما اليوم فنحن كذلك اخترنا موضوع قريب من الناس، وهو موضوع كيف نحقق طمأنينة في عالم يعني شديد الاضطراب. ونتحدث فيه يعني يقول يعني نحن الآن نعيش هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، وتونس ليست معزولة عن العالم، وبالتالي الإنسان في بعض الأحيان يشعر بنوع ما من التوتر والقلق والضيق، وربما يتسرب اليأس إلى بعض النفوس. فنحن نبحث دائما عن الدواء الشافي في القرآن والسنة.
1: أو سي هشام ممكن نحاول نتواصل معك في النقطة هذه، لأنه يعني قرب برشا من المجتمع ونقعدوا مع بعضنا برشا في في أي مكان، حتى الإنسان اللي تلقى عنده الاكتفاء الذاتي من المال ومن الصحة من غيرها، ساعات تلقاه قاعد تقول له شبيك، يقول لك قلقت وفادت ونحس في ضيق ونحب، تقول له كل شيء عندك بالمقارنة مع أنت شنو تملك وما عندكش ولا ما فيقول لك والله نحس بضيق ونحس روحي فديت ونحس روحي. فحبيت ننزل على الفلسة اللي بش ممكن تنطلق منها أنت، هو الوازع الديني يكون ناقص. وتفضل سيدي هشام.
0: بارك الله فيك. فعلا يعني ونحن نعيش في زمن كثر فيه أسباب القلق والاضطراب، اخبار الحروب والفتن، ازمات المعيشه، غموض المستقبل، كذلك تكالب الاعداء للامه، حتى صار كثير من الناس ربما كما قلت انت يحمل هم الغد اكثر مما يعيش يومه.
1: بالضبط.
0: ويخاف مما لم يقع اكثر مما يستعد لما هو ات. ومن هنا يبرز هذا السؤال الكبير اللي احنا جعلناه موضوع هذه الخطبه، كيف نحقق الطمانينه في عالم مضطرب؟ كيف نطرد القلق من المستقبل المجهول؟ كيف نحفظ قلوبنا من اليأس والإحباط ونحن نرى أحيانا سطوة الباطل وانحسار الحق؟ القرآن الكريم يجيب عن ذلك كله بجواب واحد عظيم، وهو فيه ترسيخ اليقين بالله عز وجل. فيقول من أعظم الآيات التي تعالج قلق الإنسان قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب. الغيب كله عند الله، ومستقبل حياتك عند الله، ورزقك عند الله، وأجلك عند الله، نجاح أولادك عند الله، فرج أمتك عند الله. ليست مفاتيح الغيب موزعة بين الناس ولا يملكها أصحاب التوقعات والتحليلات، إنما هي محفوظة عند رب العالمين. ولذلك يعني شوف هذا يبعث طمأنينة في قلوب الناس في مثل الحيارة اللي تحدث عليها منك، هذه الأصناف اللي ربما لا تنظر بعيدا وإنما تنظر فيما حولها وفي الأسباب المادية التي بين أيديها. وإن مشكلة كثير من الناس ليس أنهم لا يعلمون الغيب، بل أنهم يريدون أن يعلموه. يريد أحدهم أن يعرف ماذا سيحدث بعد السنة، ومتى يأتيه الرزق، متى تزول الشدة، متى يتحقق المراد. ولو كشف الله للإنسان كل الغيب ما استطاع أن يتحمل أعباء الغيب. ولذلك كانت الطمأنينة هي الحقيقة، الطمأنينة الحقيقية ليست في معرفة المستقبل، وإنما في الثقة بمن يعلم المستقبل وهو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني نحن حتى ربما لا نطيل نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، أقول ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن نحن ننظر إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى الذي قال:

0: تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة تسقط في غابة بعيدة لا يراها أحد، لكنها لا تسقط خارج علم الله سبحانه وتعالى. وحتى ربما نوجز ونقول يعني نخرج دائما خطوات عملية، ما هي مفاتيح الفرج التي دلنا عليها القرآن الكريم في رسائل برقية؟ أول رسالة هي تقوية اليقين بالله سبحانه وتعالى، وقلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمر الثاني كثرة ذكر ربي سبحانه وتعالى، القلوب لا تسكن ولا تطمئن إلا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الثالث هو المحافظة على الصلاة والدعاء، وإنها لكبيرة إلا على خشية الإنسان يهرع كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من هم فرجته سجدة، وكم من كرب كشفه دعاء في جوف الليل. الأمر الرابع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، فلنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والخامس هو العمل وعدم الاستسلام، فالمؤمن لا يقيده الخوف ولا يشله اليأس، فليعمل ويأمل ويجدد ثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن كل أمر هو بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حينما الإنسان يكون بهذا الشكل فإنه يعني يظهر بهذه الطمأنينة وهذه السكينة، ويعلم أن هذا الكون إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى القادر المقتدر، وأن الله لا يريد بنا إلا خيرا.
1: أعتقد سي هشام أنه هالرسائل هذوما لو كان ممكن ناخذوا رسالة بركة فقط، حكيت على مفاتيح الفرج، حكيت على الغيب، المحافظة على الصلاة، حسن الظن، العمل وثقة بالله، فممكن حتى لو خذينا حاجة واحدة أو عنصر واحد من عناصر هذوما وما نفهموش بقية العناصر الأخرى نحسوا براحة نفسية، فقط عنصر بركة يوصل. يعطيك الصحة، ونكون الرسائل هذه كلها بشكون إن شاء الله على الأقل رسالة واحدة ناخذوها، نحسوا بالتحسن، نحسوا أنه هل الدنيا ذي مهما كسبت ومهما عندك ومهما عملت سواء بالشر أو بالخير، فأنه في الأخر بكل علم الغيب عند ربي سبحانه وتعالى. يعطيك الصحة، لأنه عنوان مهم جدا يخلي عندك راحة نفسية في بقية الحياة، وهذا ما يبحث عنه الناس حتى بالمال، بإذاع جميع المال بتاعه يبحث عن راحة نفسية. حبيت نشكرك برشا سي هشام، عندك ما تختم به تفضل.
0: نعم بارك الله فيكم، فعلا نحن نقول أنه الإنسان كما قلت أنت لو أردنا أن نجمل هذه الأسباب وهذه الخطوات لجعلناها تحت عنوان تقوية اليقين بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى أن قال بعض أهل العلم الإنسان دائما في كل يوم يكرر هذه الآيات بنية الحفاظة، بنية أن يجعل الله له مخرجا من كل ضيق، وأن ربي سبحانه وتعالى يثبته بالقول الثابت.
1: أمين يا رب.
0: الدنيا والآخرة.
1: أمين.
0: ونحن نقول اللهم اكشف هم المهمومين ونفس كرب المكروبين.
1: أمين يا رب.
0: ودين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: أمين.
0: وارزق شبابنا الثبات والهداية، وارزقهم النجاح والتوفيق والسداد لأبنائنا في امتحاناتهم إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق. شكرا مرة أخرى سيدي هشام، وتحية لي كل أهالي سوسة. سيدي هشام سلمنا على سوسة الغالية وكل ولايات الجمهورية التونسية. شكرا للناس الكل اللي تبع فينا من داخل وخارج الجمهورية التونسية. هكذا هو دليل صلاة الجمعة، بعد شوي باش نقول لكم صلاة الجمعة. شكرا سالم الشاري، كريم عتيق، هيكل مزوغي، تحية لزميلنا حمودة محمد بن حمودة وهيكل مزوغي، يحييكم إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة الكهف بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة الكهف بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهن. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

0: مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.
1: الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أيها الناس، صح عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، هذه الأيام تشهد إجراء امتحان البكالوريا، ولا شك أن البكالوريا هي شهادة ومرحلة مهمة في حياة أبنائنا. نسأل الله عز وجل أن يتوج أعمالهم واجتهادهم بالنجاح والتوفيق. ولكن الذي نتطلع إليه بالنسبة إلى شعوبنا، شعوب العالم الإسلامي، هو أكثر من شهادة ومن درجة. نحن نريد أن يصل الأمر إلى أن العالم الإسلامي يصل إلى إنتاج المعرفة، ليس فقط تحصيل المعرفة. ثم تفرق بين تحصيل المعرفة وإنتاج المعرفة، ولا شك أن تحصيل المعرفة هو نفسه لكي يصل إلى درجة عالية يحتاج إلى حوافز قوية تجعل الإنسان يحب المعرفة. حتى كانوا يقولون الحكمة هي محبة المعرفة. وديننا العظيم جاء بمنظومة قيمية وبمبادئ وعقائد من شأنها أن تجعل الإنسان أكثر تعلقاً بالمعرفة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إن أسرنا، وأنا أعتقد أن الأسرة لها دور كبير في غرس هذه المعاني في نفوس أبنائنا، حتى ينشأ جيل متميز، جيل لا أقول فقط يحب المعرفة ويحصلها مدى الحياة، بل ينتج المعرفة. وهذا في الحقيقة يقوم على منهج تربوي يسير عليه الآباء منذ نعومة أظفار أبنائنا. فنحن نريد لأمتنا مستقبلا مشرقا، بحيث تكون لها منزلة رفيعة في مجال العلم والمعرفة، تتفوق فيه على غيرها من الشعوب. نحن نريد أن نسترجع أمجادنا بحيث تكون لنا مكانة عظيمة في صناعة المعرفة وفي التقدم العلمي. ولكن هذا الأمر ليس حلما بعيد المنال، ولكن هو أمر ممكن إذا تضافرت الجهود في تربية النشء الجديد. والنشء هو أبناؤنا، وأعتقد أن الآباء بطريقتهم في البيت وبغرس هذه المبادئ وهذه المعاني السامية التي جاء الإسلام يغرسها في نفوسنا من تقديس العلم، لأن العلم أقدس المقدسات، باعتبار أن العلم صفة الله، والله لا يتصف إلا بصفات الكمال والجمال والجلال. فالله العليم والله الخبير، الله أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا فكرة العلم والمعرفة شيء مقدس باعتبار أنها صفة كمال، فلا كمال للفرد ولا رقية للمجتمع إلا بمقدار ما يحصل من رتبة عالية في مجال العلم والمعرفة. ولكن هذه النظريات التربوية تحتاج إلى ممارسة يومية، والآباء من بحكم كونهم أقرب إلى الأبناء في البيوت، وخاصة ونحن مقبلون على عطلة صيفية قد تطول، هنا لابد أن نبدأ منذ الخطوات الأولى لأبنائنا، نبدأ في غرس هذه المعاني، غرس محبة المعرفة، بحيث يصبح الطفل يحب العلم. فالعلم بالنسبة إليه ليس شيئا ثقيلا، ليس شيئا مكروها، لأنه يفرض عليه ويحتاج إلى أن يجلس في القسم في الفصل، ويجبر على الإقامة أو المراجعة وعلى إعداد الدروس. لا لا، العلم إذا أردناه شيئا محبوبا في النفوس، بحيث يكون الإنسان متعلقا بالمعرفة طول الحياة، بحيث يصبح يطلب العلم حتى بعد حصوله على أعلى الشهادات، تبقى فيه روح محبة العلم. هذا المعنى يكون بتدريب يقوم به الأب والأم. لو كان في بيوتنا مكتبة وكانت هناك جلسات يجلس فيها الأب والأم مع الأبناء، نخصص يوما في آخر الأسبوع نجلس فيه حصة للمطالعة، ثم نتبادل أطراف الحديث مع أبنائنا. أنت ماذا قرأت؟ وأنت كيف تقدم لنا هذا الكتاب؟ ما هي المسائل التي تناول هذه الكتاب؟ إن كان قصة، ما هي أبرز أحداث القصة؟ وما هي العبرة والدروس التي نستخلصها من هذا الكتاب أو ذاك؟ وإن كانت قصة من قصص الأنبياء، ما الحكمة من هذه القصة؟ وما هي المعاني العظيمة التي جاء القصص القرآني يريد تثبيتها في نفوسنا؟ هذا الحوار يجعل الطفل يشعر أنه في أسرة تطلب العلم وتحب العلم، والطفل يتأثر بالقدوة. فالآباء والأمهات بالنسبة إلى الأطفال بمثابة القدوة. فإذا نشأ الطفل في بيئة فيها الكتب على الرفوف وفيها مطالعة وبذل جهد من أجل تحصيل المعرفة، فهذا من شأنه أن يغرس محبة العلم، لكن بطريقة عملية، بطريقة تجعل الطفل شيئا فشيئا يصبح عنده نهم معرفي، يرجع إلى المكتبة ويفتح الكتاب. حبذا لو أننا نستفيد من وسائل العصرية، الإنترنت والعالم الافتراضي، لو كان الابن يسأل سؤالا نفرح بهذا السؤال ونحاول أن نتعاون، لا نقدم إجابة جاهزة، ولكن نحفز أبناء على البحث. تعال يا ابني نبحث في هذه القضية عن جواب صحيح، جواب نطمئن إليه، نفتح الحاسوب ونبحث. أو يمكن بطريقة أخرى، إذا كان ابنك في بداياته الأولى في دراسة لغة جديدة، لماذا لا نستفيد من بعض المواقع أو من بعض البرمجيات الإلكترونية التي تعلم بعض اللغات، اللغات الأجنبية وغيرها. فهذا يجعل الطفل يشعر أن عالم الافتراضي هو عالم كنز يمكن أن نستفيد منه، بحيث يوظفه للارتقاء بمعارفه، لاكتساب مهارات. فصل الصيف فرصة لاكتساب مهارة لم تكن عند أبنائنا، لماذا لا نستفيد من هذه العطلة الطويلة حتى نكتسب هذه المهارة التي لم تكن من قبل؟ الفصل هذا، فصل الصيف، فصل طويل، العطلة طويلة، وإذا أهملنا هذا الجانب فإن الطفل تضعف فيه الملكات بحكم طول العطلة. ولكن نحن لا نريد أن نرهق أبنائنا، ولكن في جو من اللهو واللعب البريء نستطيع أن نجعل التعلم واكتساب المهارات هو نوع من التسلية، ولكن يجعل الطفل يتعلق بهذا المجال ويحب هذا المجال. إن القرآن العظيم علمنا أن الذين يعلمون أرفعوا منزلة من الذين لا يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والشعوب التي تقبل على طلب العلم وأبناؤها ينجحون في هذه المجالات كلها، الله يرفع منزلتها. الله عز وجل يحدثنا عن الأمم والشعوب، يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا شك أن هذه الرفعة وهذه المكانة العالية التي تحققها الشعوب إنما تحققها بناء على اكتساب المعرفة والتفوق في المعرفة، بل وإنتاج المعرفة. لماذا لا نحاول في جلساتنا في بيوتنا مع أبنائنا أن نصنع المعرفة؟ يعني طفل مثلا يقرأ قصة، نقف عند نصف القصة ونطلب منه: ما رأيك لو تتخيل أنت يا ابني بقية القصة، كيف تتخيلها؟ يعني ننمي فيه الخيال والإبداع، فيتمكن شيئا فشيئا من صناعة المعرفة. أو نجتهد مع أبنائنا، سنقول في هذا الموسم سنحاول أن نزرع بذرة ونراقب البذرة كيف تتطور، ونصور بالجهاز الهاتف، هذا الهاتف نصور به مراحل تطور هذه البذرة، ونسقيها بالماء ونلاحظ كيف تتأثر بالضوء، أو إذا أضعناها في مكان مظلم كيف تتأثر. وهذا كل يقيد الطفل، نعلمه منذ نعومة أظفاره، يقيد ملاحظاته في كراسة أو في كناش. هذا من شأنه أن يجعل الطفل يحب المعرفة. ويصنع المعرفة وينظر. القرآن فيه آيات كثيرة تدعو إلى النظر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. آيات كثيرة تدعو إلى النظر. لماذا لن نربي أبناءنا على النظر، النظر العلمي، وملاحظة كل تحول، كل اختلاف، كل تطور، مع تسجيل هذه الملاحظات؟ هذا ينمي في أبنائنا حب المعرفة وصناعة المعرفة وممارسة العلم، بحيث ينشأ باحث صغير في بيتنا عندما يذهب إلى المدرسة أو يذهب إلى الجامعة ستكون لديه ملكة علمية. من الذي ربى هذه الملكة؟ من الذي غرس فيه هذا العشق للمعرفة؟ الآباء، الآباء الذين هم أنفسهم تعلموا ذلك من كتاب الله عز وجل. ولا ننسى إلى جانب كل هذا القيم الأخلاقية. نحن نعرف أن العلم أخلاق قبل كل شيء، وأن العلم أمانة، وأن العلم لا يمكن أن يقترن بالرداءة وبسوء الخلق. ولذلك فإن الأداب مع العلماء ومع الأساتذة هذا موجود في القرآن، في قصة سيدنا موسى مع الخضر لما ذهب إليه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انظروا الأخلاق العالية التي يتحلى بها، يعني سبحان الله، رسول من أولي العزم من الرسل يتواضع لمن سيعلمه ويتخلق بأخلاق عالية. كل هذا درس لأبنائنا ولنا، حتى ينشأ الطفل في بيئة تجمع بين القيم الأخلاقية وبين العلم. وبهذه المناسبة دائما نتذكر أن الغش في العلم غير أخلاقي. كيف يغش الإنسان في العلم؟ العلم ممارسة مقدسة، العلم شيء عظيم، العلم صفة الله، والله عز وجل يعني أثنى على العلم ودعا نبيه ورسوله محمدا إلى الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما. هذا العلم الذي هو شيء مقدس وهو شيء يرقى به الفرد وترقى به الشعوب، لا يمكن أن يختلط بما هو سيء من الأخلاق كالغش في الامتحان. ولذلك إذا ربينا أبناءنا على محبة العلم وعلى عشق المعرفة وعلى الأخلاق والمبادئ، هذا سيصنع جيلا فريدا من نوعه. هذا الجيل هو الذي سيحمل المشعل، هذا الجيل هو الذي سيصنع ثورة علمية معرفية تبني عالما يصبح فيه العلم وسيلة للتواصل بين الشعوب، وسيلة للتقارب والتعارف بين الأمم، تحقق السلام والأمن في العالم. يصبح العلم وسيلة للخير، يصبح العلم وسيلة لنشر الهدى والصلاح والأمن والمحبة. هكذا إذا جمعنا بين هذه الأمور التي هي في الحقيقة نابعة من قيمنا الأصيلة من القرآن العظيم ومن سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجعل نهاية العلم دخول الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هكذا ينبغي أن نربي الجيل الصاعد، بحيث نبني مستقبلا مشرقا لأمتنا ولشعوبنا، حتى يتحقق ما نتطلع إليه جميعا من ذلك الغد المشرق الذي تسترجع فيه أمتنا أمجادها ويكون لها شأن بين الأمم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، لا يزال حديثنا متواصلا حول مسائل تتعلق بالصلاة وإصلاح الصلاة. وكنت تحدثت عن موضوع فيه عدة صور، هو نسيان قراءة الفاتحة. قد يقف الإنسان في صلاة من الصلوات فيقرأ سورة وينسى الفاتحة. طيب هذه الحالة هي فيها سور كثيرة، في كل مرة نأخذ سورة ونوضح حتى تكتمل السورة في أذهاننا. باختصار نقول اليوم إنسان بدأ في صلاة من الصلوات المفروضة، ظهر عصر مغرب إلى آخره، فبدأ عوض أن يبدأ بقراءة سورة الفاتحة قرأ سورة من السور، أي سورة، لم يقرأ الفاتحة. ثم تذكر أنه عليه أن يقرأ الفاتحة، كيف يتصرف هنا يرجع يقرأ الفاتحة. فإذا قرأها وقرأ بعدها سورة، يعني أعاد كأنه قرأ السورة من الأول ثم قرأ الفاتحة ثم أعاد قراءة السورة، هل عليه سجود سهو أو ليس عليه سجود سهو؟ الذي قرره علماؤنا رحمهم الله أن هذه السورة لا سجود سهو فيها. هكذا يعني هذه السورة أرجو أن تكون واضحة. إذا إنسان نسي أن يقرأ الفاتحة قرأ سورة ثم تذكر وهو مازال واقفا فيقرأ الفاتحة، يأتي بالفاتحة ثم يقرأ السورة ثم يكمل صلاته ولا سجود عليه. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الضراعة عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين، يا مفرج كربات المكروبين، اللهم فرج كربات إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واشف جرح فلسطين، اللهم ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين، اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

0: استووا واستقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك

0: الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: إلهي، قد أتيتك في خشوع، وقد وهنت من الضعف العظام، وقفت ببابك المرجو أدعو، وجف الدمع واحتبس الكلام. إلهي، من يفرج عن فؤادي وقد حلت به الكرب الجسام؟ قصدتك، إنني عبد ذليل كثير الذنب مظني السقام. رجوتك والخطايا غرقتني، ولي أمل وقلبي مستهام. قصدتك يا كريم فلا تخيب، ومن قصد الكريم فلا يضام. وإني واثق غفران ذنبي، ومن يرجى سواك ومن يرام؟ عرفتك منعما برا رحيما، وتفعل ما تشاء ولا تلام. إلهي، إن دعوت فلم تجبني، فمن أدعو إذا اشتد الظلام؟ أتاك المحسنون بكل خير، وجئتك عاريا كل آثام. مدحت حبيبك المختار، أرجو شفاعته إذا حشر الأنام. أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الغمام. فجد لي يا كريم بفيض عفو، فمنك الجود والمنن الجسام. فرحمتك أوسع من ذنوبي،

يحضر الملك السلام، وهذا الليل ألقى حباله ودافع أمواجا من الظلمات، فهب لي نورا من لدنك يشق لي سبيلا وينجيني من الحفرات. إذا كشفت ضعف الليالي وصرفها لتطحن من كبري ومن نزواتي، فمن لي يا ربي سواك يمدني بعزم ويعطي القلب فيض ثباتي.

وهذه فتنة بعد فتنة تفجر بركانا من الشهوات، فهب لي يقينا يلجم النفس عن هوى ويقحمها الطاعات والهبوات وجهلي، فكم سد المنافذ دونني وأوقعني في الشر من كبواتي. فهب لي علما من كتابك أتقي به الشر أو أنجو من الشبهات، ومن سنة تهدي فؤادي وحكمة تقود لخير واسع البركات.

هو من دمعة في الليل ينزاح دونها ظلام، وتزوي الموج من عتماتي، تدفق من لألائها النور غامرا، فشق ضياء الفجر من عبراتي. إلهي أعني فأروي الليل من دمع تائب وخفقة قوام على ركعاتي. سألتك يا ربي وما أنا سائل سواك، ومن كفيك فيض هباتي، رجوتك لا أرجو سواك، وذلتي إليك وهمي أو دوي صلاتي، لتدفع عني ظلم نفسي لنفسها وشرة أهوائي ونهج غواتي، وأسلم للرحمن أمري جميعه، وأخبت في سري وفي جهراتي، وأخشع والدنيا خشوع وأوبة وتسبيح أكوان ورجع شداتي. وإنك تعفو عن كثير فنجني بعفوك، دون العفو أين نجاتي؟ وهب لي يا ربي بفضلك رحمة لتغسل من إثمي ومن سقطاتي. يا رب وهب لي أمنا يملأ القلب بشره سكينة إيمان وعزم ثبات.

0: لا إله إلا الله كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر. سبحان الله، سبحان الله والحمد لله. كلما زمجرت الرعود وجرى الماء في العود، ولا إله إلا الله كلما هتف الحمام وهطل الغمام.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله تعالى بقدرته بعث نبينا محمد وخصه وشرفه بتبليغ الرسالة، فكان رحمة للعالمين وإماما للمتقين، وجعله هاديا للطريق القويم، وأمرنا سبحانه وتعالى بطاعته وتوقيره والقيام بحقوقه. ومن حقوقه أن الله اختصه بالصلاة عليه، فاللهم صلِّ وسلم وبارك على نبيك المجتبى شفيع المذنبين سيدي ولدي آدم أجمعين.

أما المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ومنها استحباب الصلاة والسلام عليه قبل الدعاء، وقد ورد في الحديث: الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه نجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسماع اسمه أو كتابته، لقوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. كما يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، لقول أوس بن أوس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ.

أما كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ووردت مجملة ومفصلة في الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومنها: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

وفي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خير كثير، منها شفاعته يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، فإن من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. ثم سلوا للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي، كما تكتب للمصلي عشر حسنات وتمحى عنه عشر سيئات، كما أنه ترجى إجابة دعاء الداعي إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب لكفاية المخلوق ما أهمه، وهي سبب أيضا لطيب المجلس ولنفي الفقر ولنفي صفة اسم البخيل على المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: السابقون السابقون السابقون السابقون. دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم أينما كنتم وأرجو لكم كل الخير في يوم الخير.
1: حر العصيم شامخ على كل القمم.
0: نعم، تحيتنا موصولة إلى التونسي الحر الأصيل الشامخ على كل القمم. فهيا أحبتي فالله تعالى نتحرك وفق تحية الإسلام، وفق السلام والرحمة، عسى أن ننال بركات ربي العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: هذه التحية بإمضاء أخي الكريم سالم الشعري، أحييه من القلب. رفقنا على مستوى الإخراج الإذاعي هذا اللقاء أخي العزيز أحمد الطبابي، أرجو له كل الخير. يؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن هيا بنا أحبتي فالله تعالى كما تعودنا كل يوم جمعة نجتمع على هذا الخير، نجتمع حول أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، نجتمع حول الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، نجتمع معها ومع القائمين عليها ومع العاملين فيها ومع الساعين نحو إيصال صوت أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. هذا هو موعدنا الإيماني، موعدنا الإنساني، موعدنا التونسي الأصيل كل يوم جمعة في هذه الساعة. فهيا أحبتي فالله تعالى نلتف حول الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لنضمن بإذن الله تعالى إتمامها لأهدافها ولرسالتها الإنسانية التونسية. و البداية مع صوت جميل، صوت أحببته منذ سنوات فارطة، صوت كان له أيضا حضور في برنامج السابقون السابقون، صوت كان له فقرة قارة في هذا البرنامج. أنا فرحانة برشا بعد هذه السنوات أني نلقاها من جديد ونستمع إليها ونحكي معها، ابنتي عزة منصور. يا أهلا وسهلا يا عزة، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: يا مرحبا يا عزة.
3: عسلامة نستنى.
0: مرحبا بيك، شنو احوالك؟
3: الحمد لله، شنو احوالكم انتم؟
0: الحمد لله رب العالمين، ربي يحفظك يا عزة. الحمد لله بخير. انا قلت لسادة المستمعين ان فرحانه اليوم انه باش يجمعني حديث مع صوت ماهوش غريب على هذا البرنامج، الصوت هذا انا حبيته وحبيت صاحبه هذا الصوت، وكان ليك فقره قاره، كان ليك حضور قار في برنامج السابقون السابقون فيما مضى يا عزة، تذكر هذا الكل؟
3: نتذكر اي وقت اللي كنت نقرا في الجامعه في تونس.
0: نعم، الحمد لله، وخليت بصمة جميلة في فقرة نبض القرى، كنت تعطينا أخبار القرى الكل وقد وفقتي فيها والحمد لله.
3: الحمد لله،
0: إن شاء الله موفقة في كل أعمالك يا عزة. مع مرور هالسنوات هذه الكل، وين وصلت عزة منصور اليوم؟
3: أنا اليوم نكمل في المسير متاعي، دوزاماني مسير رشيد أم سيكولوجي متخصصي أبرانتيساج.
0: ما شاء الله.
3: فرد وقت طالبة كثيرة في نوادي سفراء الجمعية التونسية قرى الأطفال أسواس في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية في الساقس. وحاليا قائدة في مخيم الأمل، قاعدين نحضروا المخيم بتاعنا.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا عزة، يعني بنت الجمعية، والحمد لله تعالى كبرت ما شاء الله على بنتي وتمكنت من مهارات كثيرة، من قدرات كثيرة، من معارف كثيرة، واليوم تسخر قدراتك ومهاراتك لخدمة خويتك. ما نقولش لخدمة الأطفال في قديل السند، وإنما لخدمة خويتك، وهذه هي القيمة. ما شاء الله عليك، ربي يحفظك ويحميك، إن شاء الله ربي يستخدمك لخدمة خويتك وأطفالك إن شاء الله تعالى. أكيد العبارة هذه تعكس أحساسك الجميل نحو الأطفال هذوما، هكا ولا لا؟ أحساس بالأخوة، أحساس كذلك إنهم تراهم أطفالك وأنت مستعدة إنك تعطيهم من حبك، تعطيهم من حنانك، تعطيهم من علمك، هكا ولا يا عزة؟
3: هكا
0: الحمد لله. جيد ميلا، نحييك من قلبي، وأكيد هذا راجع لتربيتك الجميلة لأمك، نتذكر ميمتك زيدا الله يرحمها، هكا ولا الأم سامية؟ الأم سامية اللي كونتك، اللي بنيت فيك هذه الشخصية الجميلة يا عزة.
3: أي أمي هي السبب اللي أنا معناها كبرت وعندي العزيمة هذه وعندي برشا قدرات، ومش كان هي الله يرحمها معها بس فريق كامل من قرية المحرز، هما اللي اكتشفوا فيها برشا حاجات، هما اللي عرفوني حتى على شخصيتي وعرفوني حتى على نقاط القوة اللي ما كنتش نعرفهم أنا في روحي.
0: الحمد لله الحمد لله. واليوم ما شاء الله عليك شابة متميزة ما شاء الله، تكمل في الماجستير متاعك، ورغم هذا عندك زيادة نشاط في صلب الجمعية متاعك. أنت في وقت أنت طفلة الجمعية كانت سند ليك، اليوم ما شاء الله على بنتي كبرت واليوم أنت سند لهذه الجمعية والحمد لله.
3: هذا الهدف متاعي أنا، أنا نحب نرجع الجميل للجمعية ونحب نتطوع مع الجمعية، مش أنا طالبة كهو، حتى وقت اللي نختم وقت اللي نكون عائلة وإن شاء الله حياتي الكل
0: بإذن الله. جزاك الله خيرا بالحق، أدعو لك من القلب وأرجو لك كل التوفيق والسداد، وكلامك حمال لقيم جميلة، إن شاء الله ربي توصل لكل التونسيين، عسى أن نكونوا معاك بإذن الله تعالى في هذه القضية التونسية. مالا اليوم باش نحكي معاك بصفتك قائدة في مخيم الأمل، بصفتك يعني سفيرة لجمعيتك والحمد لله. اليوم مالا هوا أقبلت علينا العطلة الصيفية، اليوم وليداتنا كملوا الدراسة، العام الدراسي وفاء، إن شاء الله ربي بالنجاح للناس الكل، إن شاء الله بالنجاح جهزت لوليداتنا في البكالوريا بإذن الله، نفرح بنجاحهم عزة. فأكيد محضرين برشا حاجات، وكل عادة مخيم الأمل حاضر من جديد. شنية التفاصيل يا عزة حكي لي.
3: احنا في صيف 2026 معصف نحكيه على مخيم الأمل لك هاو توا نولينا نحكيه على أنشطة صيفية نظمتها جمعية تونسية قرى الأطفال SOS. نبدأ بالبرنامج الأول اللي هو مخيم الأمل في سنين كما عم ناول، اللي هو باش ينطلق ان شاء الله نهار 8 جوان اللي هو نهار الاثنين، والفرق باش يتنقلوا غدوه، والمجموعه الاولى من الاطفال يجيوا نهار الاثنين، باش يبدا في المهديه في الدبيره وفي بنزرت في الرمال، ومن بعد باش يصير زاد افتتاح في قريه اسواس البحر في قريه اسواس اكوده. المخيم هذا كيما عم ناول سنه ان شاء الله باش يمسوا 1500 صغير ومستفيد، باش يقوموا بنفس الانشطه نتاع عم ناول، واحنا بدلنا في البرنامج وطورنا فيه، وباش نعملوا كل عاده انشطه ترفيهيه وبيداغوجيه وتعليميه ورشه تحفيزيه، ومعناها برنامج كامل باش يجي صغير يعدي بحدانا الجمعه يتفرهد فيها ويطور من مهاراته ويطور من المعارف نتاعه ان شاء الله.
0: ممتاز ممتاز.
3: بالنسبه لمخيم الامل باش يكون التاثير نتاعه من الطلبه السفراء. وبعض إثارات من الجمعية أكيد.
0: أكيد أكيد يعني كالعادة والحمد لله. وديما فما جديد والحمد لله. مخيم الأمل اسم على مسمى إن نعتبره بالحق يا عزة، لأنه بعث الأمل في نفوس يعني برشا أطفال لأول مرة يشوفوا البحر، هذا حكينا فيه زاد عمناه ولنتذكر هكا ولا عزة،
3: وهذا أول مرة يشوف البحر، فما صغير لأول مرة معناه يشوف كلمات السر، فما صغير اللي ما يعرفش إنه الباب اللي يخدم بالبلوتوث، وبرشا لحظات مميزة عشناها وبرشا حاجات أضافت صغار وأضافت لنا حتى
0: أكيد أحسن. وهذا اللي نحب نسألك عليه، فما مواقف صعيبة عشتوها هاللحظات هذه اللي أنت توا لخصتها لنا، كيف ما موقف اللي الطفل اللي قال عمناه وقال إن أول مرة نشوف البحر، أكيد أكيد يأثروا فيك هاللحظات هذه، شنو يزيدوك في شخصيتك، شنو اللي يخليوك تاخذ قرارات أخرى إنك تواصل يعني بكل إصرار في رسالتك هذه مع جمعيتك عزة؟
3: انا عم ناول كمشيت على اساس نمشي دوره واحده اللي هي باش تكون الدوره الاولى في بنزرت.
0: نعم.
3: بعد السمعه هذيك بالحق ما خلتني ما نجمش معناها ما نجمش نحبس ولازمني نكمل في المخيم كامل. مره صغير فرحان على خاطرني معناها حكيت معاه، على خاطرني معناها هزيته للبحر، تبدي انيستي راني نخاف برشا حاجات. احنا حتى الانشطه الصيفيه اللي اضفناها في راهي تعلمناها من مخيم عم ناول، وشفنا انه الصغار هما اللي طلبوها، معناها الجمعيه وفرت حاجات طلبوهم الصغار عم ناول في مخيم الامل.
0: نعم نعم الحمد لله. اكيد ينتظروا فيه بشوق كبير مخيم الامل، وهو باش يبدا قريب قريب يوم الاثنين كيف ما قلت لنا. لكن نحبك تعاود لي فما رقم عدد يعني عدد الاطفال اللي باش يتمتعوا بمخيم الامل وبكل هالانشطه الصيفيه، قديش؟ انا سمعت رقم قيدته اما نحب نثبت منه امل عزه.
3: احنا عندنا اثناء اكثر من 1500
0: مستشفى معانا. ما شاء الله ممتاز. اكثر من 1500 طفل. ممتاز ممتاز ممتاز. والرقم هذا اكثر من عمناه ولا
3: اكثر عمناه ولا 530؟
0: ضاعف الرقم.
3: اي اي
0: ممتاز ممتاز ممتاز يا عزة، ممتاز ممتاز بالحق، هذه إضافة بالحق جميلة برشا، نحييكم عليها. سنة 1500 طفل كذلك من برنامج دعم الأسرة أيضا باش يستفيدوا أيضا من هذا.
3: نعم برنامج دعم الأسرة هو مخيم بالتحديد للأطفال اللي في مكاتب دعم الأسرة، معناها
0: الحمد لله
3: للولايات خاصة الداخلية
0: من حاسي الفريد من القيروان، يعني من من هذه المناطق
3: يجوا معنا، ما حالينا ما كتب السبت في المدينة وفي
0: ولايات أخرى. صحيح
3: يجوا معنا الأطفال من مناطق
0: هذه زادة. صحيح ممتاز يا عزة، بالحق حاجة مزيانة برشا، وما تزيدنا إلا ما تزيدنا إلا قوة بإذن الله وثبات إنه نواصلوا معاكم هذا المشوار، يعني باش تدخلوا الفرحة السنة على 1500 طفل. إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم، هذا من الأعمال التي يحبها الله يعني في هذا الباب يا عزة. ما شاء الله عليك، تعرف أنت تحكي وذكرتني يعني بحديثي معاك سابقا يعني منذ سنوات فارطة، باقي تحكي بنفس العزيمة، باقي تحكي بنفس القوة بالحق يا عزة.
3: الحمد لله،
0: الحمد لله، وأكيد هالقوة هذية والعزيمة هذية زادت أكثر وأكثر لأنه عندك رؤية واضحة اليوم. عزة تعرف إيش تعمل اليوم هكا ولا
3: على خاطر أنا كما قلت أنت عندي رؤية، وزاد على خاطر لقيت التشجيع من الإدارات المجتمعية،
0: والشيء
3: اللي هم أعطوا فيها ثقة عمناه وأعطوا فيها ثقة زادة الساء باش نعاود نكون قائدة وباش نعاود نتحمل مسؤولية مرة أخرى.
0: أي بالحق حاجة حلوة تستحق كل التشجيع، وطبعا الشكر موصول للقائمين على الجمعية اللي قاعدين يعاونوا في أبناء الجمعية. يعني سنوات فارتة كنتوا أطفال، اليوم ما شاء الله عليكم شباب بأتم معنى الكلمة، تدافعون بكل شراسة على جمعيتكم، تبلغوا صوت الأطفال بكل قوة وبكل شراسة وبكل غيرة بكل محبة، إن هذا المستو فيك، وهذا بالحق نحييك عليه من قلبي وكل الطلبة السفراء يا عزة. أنتم أولاد المؤسسة أولاد الجمعية يعني بإذن الله بالقليب هكا ولا ليه. نعم تواصلوا معها إن شاء الله تعالى هذا المشوار. يعني قبل ما نختم معاك تحبشي رسالة، قل لي إيش عندك. أي أي نحب نسمعك.
3: مازلت الأنشطة الصيفية، مازلوا ثلاثة برامج أخرين
0: اللي هما، قل لي يا عزة.
3: عندنا مخيم العائلات اللي هو خاطر إحنا عمي وثم صغار قالوا شخص كان جات أمي معايا ولا شخص كان جات بابا معايا، إحنا جمعية خممت فيهم وعملت لهم مخيم العائلات اللي يكون في المهدية تصويرة.
0: نعم
3: كيف يجيوا عائلة كاملة مع بعضهم يعملوا أنشطة ويعملوا مسابقات ويعملوا حصص تكوينية. عندنا زاد البرنامج الثالث اللي هو مخيم المتنقل. بالنسبة للمخيم المتنقل مش بيكون الأطفال اللي في مكاتب دعم الأسرة فقط، بش يكون الأطفال تونس الكل، وبش يكون للمناطق اللي منزلنا ما وصلنا لهاش في الجمعية، وبش يجيوا بحثينا في شكل رحلات مدة يوم ونصف أو يومين، ويسمعنيها ويعوموا ويعملوا معنا الألعاب ويعيشوا معنا التجربة هذه. وعندنا البرنامج الرابع والأخير اللي هو أكاديمية الفنون اللي بتكون في قرية أكودة، بس نعملوا مسابقات جهوية في ولاية تونس الكل، وبتختاروا الأطفال اللي عندهم مواهب في الفنون كما الرسم كما الغناء كما بس فنون أخرى.
0: نعم
3: وبتجيوا عديوا معنا شهر كامل مع معناها مختصين في المجالات هذه، ويزيدوا يطوروا المواهب نتاعهم، وعلاش لا الموهبة هذيك تولي نهار آخر معناها مورد رزق الصغير هذاك.
0: نعم.
3: ويكمل معناها مسار النجاح نتاعو.
0: نعم جميل، يكمل مسار النجاح نتاعه بكل كرامة وبكل فرح إن شاء الله. كلمة قديش مزيان بالحق، نحييكم على هالإضافات هذه. مخيم بخلاف مخيم الأمل فما مخيم العائلات كيف ما قلت لنا، يعني ما تهمكمش باش تحرموا الأطفال زادة من أوليائهم هكا ولا، يعني باش تتلم العائلة، وهذا يأكد أنه الجمعية التونسية للأطفال الأسواس هي العائلة الكبيرة اللي تلم كل العائلات التونسية يا عزة. نعم، ومع هذا قلت لي المخيم المتنقل وفما أكاديمية الفنون إن شاء الله بشتكون في قرية أكودة، يعني بشتعطيه الفرصة إن شاء الله لكل الأطفال لكل المواهب بشتكتشفوا المواهب، يعني العطلة هذه بشتكون مثمرة بأتم معنى الكلمة.
3: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا عزة. كيفاش نجموا نعاونوكم؟ هل ترى تستحقوا التوينسة أنه يكونوا يعني معاكم بإذن الله تعالى في هالمشاريع الجميلة هذه؟ تحب توصل كلمتك لتوينسا الكل يا عزة؟
3: أكيد احنا هذه حاجة لتونس نعملوا فيها.
0: أحسنت.
3: من تونس الكل معناها يدعموا مخيم الأمل ويدعموا الأنشطة الصيفية بتاع الجمعية، وإن شاء الله معناها نكونوا قد حسن ثقتكم فينا
0: بإذن الله
3: والصغار في الجمعية وتونس الكل.
0: أنتم بإذن الله تعالى يعني تستحقوا كل خير بإذن الله، وأنتم أهل لهذه الثقة يا عزة، وأحنا إن شاء الله ربي ما نقصروش معاكم بإذن الله، ونكونوا معاكم في كل خطوة، لأنه كل خطوة تقوموا بها هي خطوة نحو الأمل، هي خطوة نحو تونس الغد، هي خطوة نحو مستقبل آمن بإذن الله تعالى للكبير والصغير في تونس. نحبك برشا يا عزة، إن شاء الله موافقة، وندعي لك من قلبي أنك ديما متألقة ومتميزة، وطبعا التحية موصولة لكل الطلبة السفراء، إن شاء الله موافقين في كل هذه الأنشطة الصيفية
3: إن شاء الله. شكرا
0: عايز. إلى اللقاء في أمان الله. بارك الله فيك يا عزة، وطبعا كلامك هذا يؤكد أن الجمعية التونسية لقراء أطفال إسواس وخاصة بالحق الأمهات اللي يعرفوا يربي واللي يعرفوا بالحق يحققوا التنشئة السليمة. سمعتوا عزة، هي بنت الجمعية، تربيت وكبرت في الجمعية التونسية لقراء أطفال إسواس، اليوم تدافع بكل شراسة على هذه الجمعية، اليوم هي صوت الأطفال، هي قالت صائنا صوت أخواتي وأبنائي كذلك، حتى كل حس بالأمومة كبر معاها، واليوم تعبر عليه بكل فخر بكل اعتزاز. احنا مالينا التوانسة وين ما كانوا في تونس وخارج تونس، ما إلنا إلا نحتويه طبعا هذه المشاريع، لأنه نعتبر عزة مشروع بأتم معنى الكلمة، وهذه هي ثروتنا الحقيقية في تونس الحبيبة، ثروتنا الحقيقية هم أبناء هذا الوطن، فهيا نحتضنهم بكل حب وندعمهم بكل وعي. فتنجموا تتواصلوا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس على رقم مكتبها الوطني 58 371 0002، وإلا تدخلوا توا على موقع الجمعية www.svo.tn، وتعرفوا أن العمل هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، فنرجو أن نعبر على حسن إيماننا ونترجم إيماننا بالله تعالى وبالقرآن العظيم وبالحبيب صلى الله عليه وسلم، نترجمه بهذه الأعمال الصالحة، عسى أن نجدها في رصيد أعمالنا في دار الآخرة. هي الحضن الدافي اللي يحميه من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وانت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس. رجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن تكون خطانا وفق خطى حبيبنا ومعلمنا وأسوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وطبعا إكثارنا هذا ينبغي أن يكون له ترجمة عملية، فإن شاء الله ربي تكون خطانا كخطاه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين، فهيا نرحم أطفال الذين فقدوا سندهم العائلي. والجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس تمكننا من أنه نفتح باب التراحم والتآزر والتضامن فيما بيننا، وسمعت كلام عزة قديش محليه بالحق، وانا باش نواصل مع صوت شبابنا، لأنه زاد اليوم باش نهنيه شاب من شباب الجمعية بنجاحه وتميزه، وباش تسمعوا قديش خطابهم وكلامهم وقديش لسانهم مزيان وقديش متربين وقديش متخلقين، وأحنا هذا اللي بحاجة لي في تونس، حتى نضع حدا بإذن الله تعالى لمكاره الأخلاق، للأسف فما أصوات قاعدة تعبر عليها اليوم في تونس الحبيبة. أنا باش نواصل مع هذه القناة.

0: تكون صوت الشباب، لأنه باش نحكيه على دورة تكوينية مهمة باش تكون في سوسة إن شاء الله تعالى باش تبدأ غدوة، عنوانها مهم جدا، شباب اليوم كفاءات الغد، هكا ولا سناء؟ نعم تفضلي.
1: احنا بخصوص نهتم كما نهتم بالأسرة
0: بي. سنة اعتذر منك، فما اشكال في الصوت، اذا تغير المكان باش يكون الصوت واضح ان شاء الله، لانه اللي باش تحكيه لنا نحبوا بالحق نسمعوه بكل انتباه، لانه فيه خير كثير لتونس الحبيبه في حاضرها ومستقبلها. سنة غيرتش المكان، احنا معك هكا يظهر لي جيد. اي هكا جيد
1: بي. نهتم بكل تفاصيل متاع الأسرة وقت تدخل عنا في برنامج دعم الأسرة ورعاية الأطفال من الإهمال.
0: نعم.
1: هذيك الشباب المنقطع عن الدراسة وإلا هو اختار حتى 60، ولكن من بعد ما لقاش حظه في الدراسة، لكن موجود التكوين المهني أنه يكون عنده صنعة باش ينجم نهار آخر تكون هذيك هي الخدمة اللي هو باش يختارها ويعيل نفسه وعائلته. على ذلك اليوم احنا برمجنا ان شاء الله غدوه دوره تكوينيه حول مسارات التكوين وافاق التشغيل بعنوان شباب اليوم كفاءه الغد.
0: نعم.
1: في دار شباب تهدون مع المنظمه الوطنيه للفرصه الجديده، اللي ان شاء الله بتكون فما كيف الشاب اللي يختار مسار المهني اللي يتلائم مع قدراته هو، شنو يومي ولاده، شنو هو يحب مستواه التعليمي، موجودين كفاءات انه كيف يحطوه ان شاء الله على طريق كيفاش هو يحب الاختصاص نتاعو وين يحب يقراه وكل شيء. هذا يوفر ان شاء الله جراتي
0: ممتاز مجانا. نعم.
1: باش يصير توجيهه وارشاد نتاعو باش يكون الطريق نتاعو سليم، لهذا الشيء نحفظوا كرامة الشباب هذوما حتى هما يبعدوا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
0: نعم.
1: شاب ما عنده ما يعمل في حتى موش يعمل في حتى شيء، أكيد الشارع هو
0: البلد،
1: احنا نحاول نحميه من نفسه ومن الشارع اللي باش ما يلقاش لقمة صيغة للشارع وباش يكون يستقطبه. التكوين المهني هو الحل باش ينجم ياخو مسار مهني اللي هو وشو يكون هذيك هو المستقبل
0: نتاعو
1: ان شاء الله.
0: ممتاز كلامك على غاية الأهمية، نحييك عليه ونحييك على هذه الوطنية والإحساس بالحق بواجبنا إزاء تونس وإزاء مجتمعاتنا، وهذا المطلوب منا اليوم، هذا هو الدور المجتمعي لازم كل تونسي يكون واعي به، لا ننتظر أحدا، وإنما علينا أن نكون سباقين نحو احتواء شبابنا، خاصة الشاب العاطل عن العمل، الشاب اللي انقطع عن الدراسة ناخذه بيده يعني. والحمد لله هاو العنوان موجود للجمعية التونسية قراءة في الأسواس اليوم باش تمكنوا عدد من الشباب من هذه الدورة التكوينية، باش تخليوه يطرح أسئلة يعني يطرح يحكي على أحزانه ويحكي على آلامه وعلى أوجاعه، وبالتالي أنتم باش تعطيوه باش تفتحوا له هكا ولا تفتحوا له باب من الأمل لسنة.
1: نعم. إن شاء الله بسم يتوفر لهم على الأقل الفرصة أنه مسارات التكوين المهني هذوما إن شاء الله موجودين على حسب المستويات التعليمية نتاعهم بالقدرات والميولات اللي هما يحبوها. جا عنا بدينا فيه المسار هذي، عنا كيسة بديو في القاعدين من الشباب المنقطع، خاصة أنه البنية اللي كانت منقطعة على وحالة الإكتئاب اللي مرت فيها والعزة، وإحنا اليوم كي نلقاوها بعد تدخل فيعنا الحمد لله، أنه البنية هذي كانت كيفش مرافضة حتى الخروج للدار، بس تبقي أمها تبعتها العطل وتقبيلها تقول عليها ما نحبش نخرج خاطر بطلت لقاية لظروف صحية، ومن بعد تراكمت مع المشاكل الاجتماعية اللي عندهم. الحمد لله اليوم البنية هذه أنه تمكنت أنها تعمل في دورة في الحلول مالح نفس برشا، أنه اليوم على الأقل خرجنا بنية من الظروف النفسية اللي هي كانت.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
1: تحكي على وضعيتها تقول أنا اليوم نحب ننصحها يلتحقوا بالتكوين المهني ونتمكن من المستقبل، حاجة بيه على الأقل أنها بس تعطي فرصة للشباب اللي هو اليوم يقول لك أنا ما قريت أكا مفتاح لقراية مفتاح، أما حتى اللي ما قراش ما مركز تكوين المهني تحت وتعطيها من صوبتها باش ياخذ شهادة تكوينية، خلوا لنا أنا معريخ باش يخدم في ظروف باهية
0: أكيد
1: اللي هو يحب عليه.
0: أكيد أكيد يا سناء.
1: ما قراش أكا وكيف الدنيا كنختاروا الحياة هي خيارات.
0: صحيح.
1: حتى وجهها
0: سنة أرجع للمكان اللي أنت فيه خطر رجع على

0: للأسف الانقطاع في الصوت، لكن نحب نعمل يعني خلاصة للكلام اللي قلته توا، وإن شاء الله ربي يوصل قلوب التوانسة اللي يسمعوا فينا، ورجاء أنه يتفاعلوا معنا حتى على الصفحة، لأنه كلامك مهم برشا برشا برشا بالحق. وإن شاء الله يا رب العالمين يعني الكلنا نكونوا داعمين ليكم، على أساس أنه مثل هذه الدورات التكوينية تكون أكثر بإذن الله تعالى، وتشمل أكثر عدد ممكن من الشباب اللي انقطع عن دراسته. يعني لأنه أنت القصة اللي حكيتينا متاع بنت هذه اللي كانت في حالة اكتئاب وقطع عن الدراسة ودخلت في حالة اكتئاب، لكن الحمد لله تعالى اليوم خرجت من هذه الحالة النفسية والحمد لله تعالى، وعملت هذه الدورة في صنع الحلويات. اليوم أكيد تحكي بأمل كبير ومستعدة إنها تقف على ساقيها من جديد والحمد لله. فنأكدوا على أهمية هذه طبعا هذه الدورات التكوينية على التكوين المهني، بالحق رسالتك نحييك عليها، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق والسداد لشبابنا اللي باش يبدأوا غدوة هذه الدورة. إن فقط عندي سؤال يا سنة، قديش عدد الشباب إن شاء الله اللي باش يكون حاضر في هذه الدورة التكوينية، ومن هم تحديدا الشباب هذوما؟
1: تقريبا 30 شاب.
0: 30 شاب
1: 30 شاب
0: ممتاز.
1: عن الدراسة وستلتحقوا بنا إن شاء الله في دار شباب
0: السهلوك. نعم.
1: هم عائلات محدودية في الدخل، وإلا من عائلة المعوزة عندنا في البنك دعم الأسرة، هنحاول نحتوي كل شيء موجود في الأسرة هذه، أنه بشي أول البيت تمشي للتكوين المهني، ونوجه الأسرة نتاعهم، وحتى هو
0: نعم.
1: في وقت يجينا لهنا للبيرو، ولا حتى بشي بيكون اللي شيء بنحبوا نقوم في مسارهم المهني، ولا يكون بحق عندهم
0: نعم
1: تليق بهم وصحبة كرامتهم.
0: يا رب
1: أنا نحبه نحن، ونأكد أنه أنا نحبه نحن والشباب هذية من الشارع والحاجات الخايبة اللي موجودة
0: صحيح.
1: فيه بس ما يلقاش اليوم روحه مرت في عنف ولا مرت في
0: أكيد
1: من
0: نعم نعم. اليوم للأسف نقولها بوجيعة كبيرة، شارعنا اليوم يخوف، هذاك علاش هذا يحملنا مسؤولية كبيرة اليوم احنا الكبار الواعيين. إن شاء الله ربي قدرنا على حماية على الأقل قد يعني نظفوا هذا الشارع بما يمكن، يعني بما عنا يعني إن شاء الله تعالى من إمكانيات، لكن قادرين أنه نغيره ونأخذ بيد ذلك الشاب اللي بالحق آلامه يعني طبعا، والوضعيات الاجتماعية. أنت خاصة قلت لي أنه شباب هذوما من عائلة معوزة وعائلة فقيرة، لكن الحمد لله تعالى لقاوكم يا سنة واخذتوا بديهم 30 شاب هذوما. أكيد عدد الشباب هكا بالمئات، فإن شاء الله ربي تكون مبادرة وطنية في هذا الباب لإنقاذ شبابنا إن شاء الله تعالى من كل المخاطر الموجودة ومن كل الآفات الموجودة يعني في شارعنا اليوم. فربي يحفظ أولادنا، وربي يحفظ يعني أبنائنا وشبابنا من كل مكروه ومن كل سوء، ربي يحفظ مجتمعنا ويطهر مجتمعنا من كل سوء وكل مكروه. وطبعا هذه مسؤوليتنا، باقي نأكد عليها، عسى أن نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يا سناء.
1: إيه لازمنا نكون يد واحدة
0: بس نعم.
1: هو مستقبل الغد، على ذلك احنا بجاسمين مكافئة الغد
0: صحيح
1: في غدوة، هم بالحق يشدوا المثل، لازم على الأقل يبدوا عندهم صنعة في بيهم.
0: نعم.
1: ورانا مكملين لبعضنا
0: يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نكون جسد واحد إن شاء الله تعالى. يا سناء المداخلة متاعك أعتبرها قيمة جدا، فقط أنه الصوت ما كانش واضح في بعض الأحيان، لكن رسالتك إن شاء الله ربي واصلة لقلوب التوانسة الكل، باش نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على مجتمعنا، نحافظوا على شبابنا اللي هما ثروتنا الحقيقية بإذن الله. شباب اليوم كفاءات الغد، هذا ما نحبوهش يتقال كلام باللسان، وإنما نحبوه إن شاء الله تعالى واقع. كيفاش يتحقق؟ أنا متأكدة أنه يتحقق إذا نلتفوا بإذن الله تعالى مع بعضنا من باب إيماننا برسالة هذا الدين. أشكرك من القلب سنة غرسلي، إن شاء الله موفقة في كل أعمالك، وبالتوفيق لشبابنا، ولما لا نتابعوهم إن شاء الله باش يكونوا قصص نجاح في برنامج السابقون السابقون يا سنة.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكي. بارك الله فيك، تقبل الله منك في أمان الله تعالى وحفظه. سيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل، أحييه من القلب. مرحبا يا سي رشيد، ودائما بأخباره المفرحة. يقول لي توا عنا 6 منخرطين جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار، ادخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn، وإلا اطلبوا رقم الجمعية المكتب الوطني 58 371 0002. هيا نشدوا الهمة في يوم الجمعة، سأن يكون حجة لنا ولا علينا، وإن شاء الله يا ربي كل عمل نقوم به يكون سبيلنا إلى جنة الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسواس. نصلي على سيدنا وحبيبنا محمد في هذا اليوم الجليل والعظيم، يوم الجمعة، من صميم الفؤاد. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهذا اللي قاعدة تقوم به الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس في تونس الحبيبة. هي تفتح باب الرحمة لكل طفل فقد سنده العائلي. وانا باش نواصل مع هذه الإنجازات، باش نواصل مع هذه الأصوات الجميلة اللي بالحق تدخل فينا فرحة كبيرة وإحساس جميل أنه بالحق تونس جميلة بأبنائها، والحمد لله تعالى. الصوت اللي باش نسمعوه توا صوت فيه من الأمل الكثير، صوت فيه من النجاح الكثير، صوت فيه من المثابرة الكثير، صوت فيه من مكارم الأخلاق الكثير، صوت فيه من الإيمان برب العالمين الكثير والكثير. الصوت هذا هو صوت ابن شاب من شباب الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، دخلوا عمره 6 سنوات اليوم. ما شاء الله على ولدي، شاب بسم الله ما شاء الله، متميز بأتم معنى الكلمة. اليوم عمره 21 سنة. مع بعضنا أحبتي في الله، وين ما كنت في تونس وخارج تونس، نرحب بابننا عزيز ونفرح له بنجاحه المتميز في دراسته. مرحبا يا عزيز، مبارك عليك النجاح.
2: عايشك، مرحبا بك تماليكا، مرحبا بكل مستمعينا قناة الزيتونة.
1: بارك الله فيك.
2: الحقيقة فرحان برشا بالكلام اللي قلتوا لي والمقدمة زي العكسيش.
1: أنا ما قلت شيء، أنت تسحق أكثر من هكا.
2: أنا أكون قدها.
1: أنت قدها وأكثر بإذن الله يا عزيز. أنت محل ثقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. أنا جمعني معاك بكري يعني بالتليفون، حديث محليه. صدقني ما حبيتش نوقف الحديث معاك، على خاطر من الحاجات بالحق اللي قلتهم لي، إجاباتك محليهم، كلامك محليه، يعكس شخصية جميلة جدا.
2: احنا تقابلنا عاد برشا، انت من العائلة المقربة للجمعية،
1: وشرفني
2: في عدة تظاهرات تخص الجمعية، اخرها العيد ميلاد، عيد ميلاد الجمعية. الحقيقة كان لي الشرف اللي تقابلنا وحكينا، وقلت لي راني نعرفك ونتبع فيك ونشوف فيك برشا، وانا فرحان بها الشهادة هذيك.
1: ربي يفرح قلبك.
2: قامت في البلاد كيف ما هي في الميادين الكل، يجي انسان يقول لك راني نتبع فيك وراك واصل، وتلقى حتى بالكلمة الطيبة، معناتها التقدم المعنوي هذاك راهو يزيد برشا. الكلمة هي الهز، والكلمة هي
1: اكيد
2: الطايح.
1: اكيد يا عزيز، وان شاء الله ربي ديما الى الامام باذن الله تعالى. وانت ما تستحق الا الكلمة الطيبة. واحنا اليوم عبر اثير اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى صفحة الاذاعة زيدة، نحب نفرح بنجاحك، نفرح بمسيرتك. وانا سالتك قلت لك يا هل ترى نجاحك كان سهل والا لا؟ انت شنو جاوبتني؟ توا الناس الكل باش يسمعوك، مش انا برك.
2: معناتها توا كلامي موثق،
1: توا كلامك الاخر الكلام بيني وبينك، توا قدام التوانسه الكل.
2: نفس الحقيقه الريبونس، نجاح بطبيعه عمره ما يكون النجاح سهل، ما كانش راهو الناس الكل ناجحه نشوفوها وما نشوفوش فشل. هي مربوط كل شيء الحقيقه ربي سبحانه والحمد لله. معناتها حاجه كيبدا كاتبها لك ربي، تبدا رزقك تاخذها مهما كان رزقك، ورزق انواع وانت تعرف في المليكة. دونك ينجم يكون حتى رزقك حتى في القبول اللي يعطيه لك
1: ربي. رزق من الله، مالا شنو؟
2: يقول لك القبول ومحبة الرسول، حتى كي تبدا انت عندك القبول مع العباد، وهكا وين ما تمشي تلقى الدنيا مسهله وتلقى الامور ماشيه، تلقاش عراقيل، ما طلب ربي يبدا بعد عليك عباد الخايبه والعباد اللي تنجم ما تنهش هيك ما تخليكش
1: صحيح
2: تركز في
1: صحيح
2: الهدف،
1: أي
2: هذاك الساعة وحده نعمة ورزق معناتها الحمد
1: أكيد
2: لله. وأنا كان ليا شرف سواء مع جمعيتي مع قرية السويس وإلا مع أي كل بلاصة شفتها، كان ليا شرف إني قابلت ناس كانوا سند وقفوا معايا وراوا الحقيقة، ما كانوش يسمعوا بي معناتها من السويس ولا حتى يمشي،
1: نعم
2: خاطر فما صورة ساعات تتعدى يقول لك أنا خاطر شافوه من السويس ولا خاطر
1: أي
2: ولد ابن القرية يقول لك
1: أي
2: تو نعاونوه ونفضلوه على ناس أخرى. لا لا لا
1: أم
2: الحمد لله ديما كنت نمشي بكلامي، كنت بمعاملتي مع
1: الحمد
2: العباد
1: لله
2: اللي تعدى
1: نعم
2: والحمد لله، والتربية هذيك هذيك ثمرت أم تعبت وسهرت واستقلت برشا حاجات فيا وفي اخواتي باش نجمت نكون خلينا نقول احنا عبد مثال شبيه، ما نحبش نقول هنا على روحي ديما نخلي العبد هو اللي يعطي فيك رايه، امل ان شاء الله نكونوا ناس صالحين وفاعلين.
1: محليك محليك يا عزيز، محليك محليك محليك اللي قلته فيك والله شوية في حقك، وأنا متأكدة أنه سيد المستمعين باش يأيدوني، لأنه كلامك يعكس شخصيتك الجميلة، يعكس أخلاقك الحميدة والحمد لله، وانت رجعتها الثمرة هذه لميمتك الأم نورة اللي نحييها. وأنا وقت اللي سألتك بالحق السؤال وقتها قلت لك شنو هو المفتاح اللي مكنتك منه أمك باش افتح لك أبواب النجاح، أنت قلت لي وقتها إيماني بربي، الإيماني بربي قوي برشا، يعني
2: الإيمان
1: المفتاح
2: ديما لازم
1: أي
2: يكون هو أي حاجة تحب العبد يحب ينجح فيها، يحب يوصل فيها، يحب يحقق فيها التميز، راهو ماهيش مربوطة بالعباد، ماهيش مربوطة بالخلق، عمره ما كان رزقك وإلا الحاجات الباهية اللي قاعدة تصير لك في حياتك في يد العباد، في يد العبد ديما كل شيء بيد ربي، وهذاك مكتوبك وهذاك القدر نتاعك، هذاك رزقك، هذاك مكتوب كما نقولوا، احنا مازلنا ما عملنا شيء قبل كل شيء، احنا دي خطوه وان شاء الله يا ربي مازلت سنيه طويله
1: يا ربي ان شاء
2: بعدين
1: الله ثنية الخير، ان شاء الله ثنية
2: ان شاء
1: الخير
2: الله
1: ليك يا ربي يا
2: ان
1: عزيز.
2: شاء الله امين. الحقيقه نرجع لسؤالك، قلت لي كيفاش امي تنوره، كي انا عيطت لها تنوره خاطر الحقيقه ما كانت تحب خليني نتعلق بها كأم، خاطر عندي عائلتي اللي بعديك رجعت لها ورجعت كبرت معاها وكل
1: الحمد لله
2: هذه يعني طريقة ولا نقولوا احنا حيلة ذكية في العلم النفسي باش ما تخليك تتعلق بها، وبعديك صعيب انك ترجع لعائلتك البيولوجية دي معناها.
1: أي
2: شو نقول انا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. به ديما كانت تخليني تقول لي عزيز خلي ديما ايمانك بربي قوي، في اتعس واضعف حالاتي كنت ديما نهضر ربي معناتها الحقيقة،
1: الحمد
2: تقول
1: لله
2: هذه فترة وتتعدى،
1: أي
2: ما
1: أي
2: هذه فترة وكل كما الناس الكل معناتها نتعدي ساعات بفترات
1: أكيد
2: خايبة وفترات
1: أكيد جدا
2: باهية دي
1: أكيد يا
2: وإيدي
1: عزيز
2: با وهذيك
1: أي
2: هي معناتها
1: الحمد لله
2: تتكرفسوا ونطيحوا
1: ونقفوا من
2: ونقوموا
1: جديد
2: نقفوا ما لا ما نقفوش أخي، كان ما تقفش لروحك وما تقفش زاد، أنا عندي عائلتي وعندي ناس نحب نعوز لهم، مانيش نغزر الروح، أنا ديما نغزر للناس اللي ديما تنتظر مني، خاطر ماك تعرف كي تكون زاد الخول كبير في
1: أي
2: العائلة
1: أي
2: ديما المسؤولية نتاعك تكون كبيرة،
1: محليك يا عزيز محليك
2: وتكون
1: محليك
2: مسؤوليتك ديما لازم تكون القدوة لاخواتك، وتكون الاخ الناجح مش ديما اخواتك يقولوا اخويا ما لازمنيش نعمل حاجات غلطة باش خويا خويا خويا،
1: أي أي
2: دونك ديما المسؤولية كانت كبيرة انك ما تغلطش والغلطة بحسابك
1: نعم
2: وكهو
1: الحمد
2: الواحد ديما
1: لله
2: يخلي ايمانه بربي قوي الحقيقة،
1: هذا
2: ديما
1: هو هذا هو
2: نرجع نقول الايمان
1: بالله بالخالق،
2: ديما ديما
1: ما
2: ديما
1: تتربطش بالخلق بقدر ارتباطك بالخالق، وهذا اللي تحقق فيك والحمد لله تعالى.
2: بالطبيعة فما حد ربش يفك لك رزقك، ترى
1: الحمد لله
2: شو الرزق عندك حاجتين يقول لك رزقك، مهما باش تمشي ومهما باش يتعدى وقت ومهما باش تخالط وباش تعرف عبيد راه رزقك ديما موجود غير انت تسعى له
1: الحمد لله
2: فهمت، يقول
1: وانتي
2: لك
1: سعيد
2: بالنسبة لحاجة أخرى عندك الرزق، يقول لك حتى واحد يقولوها توانسة يقولوها بقول لك حد ما يموت ناقص عمر معناتها. وإذا ساتك إذا ساتك حضرة لازم تخلي الخير وتخلي سمعة الباهية، بس بعد كده تحكي عليك بالباهي.
1: محليها رؤيتك الحياتية صدقا، محليك يا عزيز ومحلي شخصيتك، وعندك رؤية في الحياة بالحق صحيحة وسليمة بأتم معنى الكلمة. إن شاء الله ربي كل شبابنا بالحق ياخذوا منك هذه الرؤية، لأنها بالحق إن شاء الله باش توصلهم يعني في طريق آمن إن شاء الله به. وأنت سعيد والحمد لله تعالى، واليوم عايش لحظة جميلة، لحظة النجاح. كيفاش عشتها اليوم؟ وانا نشوف الصورة الجميلة متاعك وبابتسامتك الجميلة، إن شاء الله ابتسامة دائمة يا ربي على صفحة الإذاعة، وانت لابس لبسة التخرج وشدت باقة الورد الجميلة. أحكي لنا عن كل لحظة هذيك.
2: روني حبيت تصويرة أخرى
1: بالحق
2: ولا تعبت نهارتها رو باش نقول لك. هي الحقيقة محلاه الإحساس، محلاه إحساس بالحق، بالأخص كي تلقى عائلتك واقفة بجنبك وعائلتك معاك اللحظة هذيك. وأنا جاو إطارات من القرية، معناتها إدارتي ومديري عمرامي بالمناسبة هذه نحب نشكره برشا، خاطر واقف معايا برشا وإكرام وربي هذه تستخدم في قارة قمرت هذا. كانت لي أخت مش أي إنسان، معناتها برشا عباد الحقيقة كانوا واقفين معايا من القرية ونحبهم برشا، وعائلتي معناتها بالحق عائلتي بقى تم معنى الكلمة. معناتها تلقى ناس وقفت لك وعزيز هيا ليك لازم تعمل هكا وتعمل هكا، وهم اللي أصلا يجبدوك ويهزوك وهيا ونعمل وكذا وكذا، تلقى ما عندك حتى خيار أنك باش تنجح
1: صحيح
2: وتكون فرحان بها الحاجة هذيك الحقيقة.
1: أنت بكي شنو قلت لي؟ ننجح وإلا؟
2: ننجح ولا ننجح، ما عندك حتى حل. قالت مرة اي بالطبيعة
1: ميلة
2: ما عندكش شواء، شو ما عندكش حتى خيار،
1: مش اختيار اخر
2: في اي بلاصة، مش نحبش نربطها بتونس، اي بلاصة في العالم انت مولود. المهمة ربي كل واحد فينا ترعى فيه حاجة يقد فيها روحه، ولازم هو يسعى ويركز على روحه وطاو يلقاها يسقلها يخدم عليها يخدم عليها جدي بيان يخدم عليها يسعى لها
1: وانتي... الحمد لله أكيد جدا. وانت الحمد لله بذلت الجهد وتعبت من أجل تحقيق اللحظة هذية. طيب اللي يسمعوا فينا، احنا ما قلناش اختصاصك شنو، يعني اللي يسمعوا فينا ويحب يزيد يعرف عزيز شنو القراء عزيز شنو تجيب يا عزيز.
2: انا كملت توا دوزاني بي تي بي اختصاص اوبيراتور بريتيفي بالعربي كادرر اوندي فكرها لازمني نلقاها بالعربي، قلت هذا بالفرنسية أو أوبيراتور بريتيفي وكادر مصور، يعني
1: اختصاص مؤهل تقني مهني هكا ولا اختصاص لقطات فيديو.
2: لا ما نعرفش راني راني بالعربي كيك
1: راه قولها كيف ما تحب، احنا فرحانين بيك، قولها بكل اللغات. المهم انا اللي نسمع فيه حاجه مزينه برشا يا عزيز.
2: معناتها مشغل كاميرا،
1: هي
2: مشغل كاميرا نخدم على الكاميرا
1: ومغروم به المجال هذا. انت
2: طبيعة يصير واحد هو مجال كيف نهائي ما تنجمش تمشي له عن طريق
1: مفروض عليك. نعم اي لانه فن هكا ولا
2: انت عبد هربت بيه، عرفت كل ساعات عبد هربت بيه، انت هكاك تمشي الحاجه تحس روحك غاديكه معناتها
1: الحمد لله
2: مغروم به
1: الحمد لله به. اليوم تهنينا والحمد لله تعالى وتحصلنا على الشهاده، غدوه عزيز وين يرى روحه؟
2: إن شاء الله يا ربي. إحنا مازلنا كبدينا كما قلنا، مازلنا كعملنا الخطوة الأولى. إن شاء الله أنا نحب ندخل في دومين كاسح شوية في تونس، في بلادنا كاسح شوية الحقيقة بحكم ضعف الإنتاج وكلها. أنا عندي ثقة في ربي وعندي ثقة في روحي اللي إن شاء الله باش نوصل في دومين السينما. علاش لا نهار آخر نكون نخرج فيلم ونكون مخرج الفيلم هذايا.
1: ربي يوفقك
2: بالحق، عندي برشا حاجات نحب نصورها ونحب نحبها بالحق توصل للناس توصل للعباد.
1: انا متاكده ما دامك انت حامل لاخلاقك الجميله هذه وحامل لإيمان بالله قوي، إن متأكدة إنه الصورة اللي باش توصلها ان شاء الله تعالى والفيلم اللي تحلم به باش يكون حاجه هادفه على الاخر على الاخر. واصل في هذا الطريق، تعني بهذا ان شاء الله يا عزيز.
2: نوعدك هكا تو احنا ديجا باش نعاودو نحكيو على كادو عيد ميلادي كيما حكينا باش نعاود
1: ان شاء الله. انا مدي موعدتك يسمني نوفي بوعدي ان شاء الله ايامك كلها اعياد يا رب العالمين. انت اليوم عمرك 21 سنه هكا، انت توا داخل في 22 سنه في سبتمبر بحول الله.
2: ايه ان شاء الله
1: 22 سبتمبر ما نسيتش.
2: واحد سبتمبر نعمله 22.
1: واحد سبتمبر ان شاء الله تعمل 22 سنة. ان شاء
2: إن
1: الله
2: شاء الله.
1: ربي انا من توا نهنيك، واللي يسمع فينا زاد نهنيك ان شاء الله تعالى بهذا العيد السعيد، وان شاء الله ايامك كلها اعياد وايامك كلها مسارات ونجاحات باذن الله، واذا تستحق منا اي حاجه نحن في خدمتك زاده باذن الله في
2: عايش
1: اذاعه الزيتونه. باهي
2: عايشك ربي يخليك، ونحب
1: ربي
2: نشكر
1: يحفظك يا عزيز.
2: نشكرك بالحق، نشكر نحب نشكرك برشا، ونحب نشكر كل مستمعينا في اذاعه الزيتونه، ورو بالحق نحب نقولها مش نابورتكي يسمع في إذاعة الزيتونة، ناس نعرف اللي ناس مثقفة وناس واعية، وإن شاء الله باش يكونوا ديما داعمين للجمعية وداعمين
1: بإذن
2: لقضية
1: الله.
2: الطفولة المهددة في تونس.
1: ربي يحفظك يا عزيز، مشكور جدا جدا جدا على كل كلمة قلتها، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق وسداد ليك، وأكيد هذا ماهوش أول لقاء، إن شاء الله ربي تجمعني بيك لقاءات أخرى حتى نمروا هالرسائل الجميلة هذه لشباب تونس إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعيشك يا عزيز، إلى اللقاء في أمان الله تعالى وحفظه. قديش بالحق محليه، أرجو أسمع عزيز على صفحة الإذاعة تتبين حلاوة هذا الشاب الجميل، وإن شاء الله يا ربي ندعو له الكلنا في هذا اليوم أنه النجاح يكون حليفه إن شاء الله تعالى، ويحقق الهدف نتاعه ويحقق حلمه بهذا الاختصاص اللي اختاره. نرجع سيد رشيد الخبورة ببركلنا فيه، يقول لي توا عنا 11 منخرط جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار، ادخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn واكتشفوا طبعا النوافذ الصغيرة حتى كفالة يعني طفل موجودة، ادخلوا وشوفوا توا على الموقع، وكونوا بإذن الله تعالى سند حقيقي لكل طفل فاقد للسند، واتركوا بصمة جميلة في هذه الحياة الدنيا قبل أن نغادرها. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. تونس بلسان رطب أحييكي، بساعد الجد أبنيكي، بسلامة قلب أحميكي، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
4: موطني
1: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
3: حبك يا تونس يوحدنا.
1: خليفة الله في الأرض لا يكون إلا ناجحا، لا يكون إلا مستقيما، لا يكون إلا صالحا. فهيا أحبتي في الله تعالى نمشي في درب الفلاح نحو الله سبحانه وتعالى، ونختم لقاءنا كالعادة بمشروع يجعلنا نتوجه نحو دار الآخرة التي نرجو أن يكون رصيدنا فيها بإذن الله تعالى مليئا بالحسنات والأجر والثواب. وصوت أخونا الكريم أكرم علاقي الأخصائي الاجتماعي المكلف ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بحاسي الفريد، اليوم صوته باش يبلغنا أمانة على غاية من الأهمية، إن شاء الله ربي توصل قلوب التوانسة الكل حتى نكون سند بإذن الله تعالى لأم لسبعة أطفال يتامى، لأم أرملة نرجو لها كل التوفيق والسداد. أكرم مرحبا بك أخي العزيز أكرم عليقي، يا مرحبا.
5: مساء النور مدام مليكة.
1: يا مرحبا. مرحبا يا أكرم، طمني عليك، شنو أحوالك، شنو حال صحتك؟
5: الحمد لله الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله، يسعدني برشا أنك تبلغ صوت عائلة تونسية من حاسي الفريد تحديدا يا أكرم، وباقي نقول أنه برشا نداءات يلزمها توصل من حاسي الفريد للتوينسة الكل، عسى أنه نكون في عونهم، وبإذن الله تعالى الله تعالى يكون في عوننا يا أكرم.
5: إن شاء الله مدام مليك، إن
1: يا رب
5: الأرملة هذه يوصل لقلوب التوينسة الكل
1: إن شاء الله، خاصة أنها صوت الأرملة وصوت الأيتام بإذن الله يلزم يوصل لقلوب التوينسة الكل، ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أحكي لنا على الوضعية اللي هي وضعية صعيبة، ومسؤولية هذه الأم كبيرة برشا لأنه في رعايتها 7 أطفال. أكرم،
5: كما قلت مدام مليك، الوضعية متاعنا اليوم متمثلة في امرأة أرملة عندها 7 صغيرات، 5 صغيرات متمدرسين وزوز معناها منقطعين عن الدراسة. للسبب الأول معناها أنه هما انقطعوا عن الدراسة في مرحلة مبكرة.
1: أي
5: وضعية العائلة كانت تعبة شوي، مش من نوضح لك بكل بساطة لكيف المستمعين.
1: أي
5: الخمسة صغيرات هذوما دخل لهم برنامج دعم الأسرة، كانوا مهددين أنهم انقطعوا، دخل لهم برنامج دعم الأسرة في الإحاطة بهم من كافة الجوانب. صغيرات هذوما عمل لهم إحاطة بأنه ما ينقطعوش عن الدراسة في التعليم،
1: إحاطة
5: في الأسيف، الدار متاعهم كيف حسنا فيها. اليوم الحمد لله هذا كل راه بفضل دعم التوانسة. كل ما نعمل نداء من حاسي الفريد نلقوا بطاقة فعل، نلقوا التوانسة الكل هكا ومتجندين ويبسين معانا. إن شاء الله الأرملة هذه اللي هي عندها 5 صغيرات كما قلت لك، اليوم نحن قينا راسقوا فيها تو كل شيء. اليوم نحن نشوفوا أنه المرأة هذه تنجم توقف على ساكيها من خلال أنه نوفروا لها مشروع مدر للدخل اللي هو متمثل في تربية الماشية.
1: نعم.
5: إن شاء الله الداعمين الكل يكونوا متجندين معانا للوضعية هذه،
1: يا رب
5: وربي يوفقنا إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين، ربي يوفقنا في هذا اليوم الجليل والعظيم، إن شاء الله ربي نداءنا يوصل ودعائنا يا رب العالمين، نؤمن عليه جميعا وإحنا قلوبنا موقنة بالإجابة بإذن الله، إنه هذه العائلة بالحق تستحق دعم التوينسة الكل. ما دمنا نحكيه على أرملة، ما دمنا نحكيه على أيتام ونعرفه جزاء، يعني جزاء دعم اليتيم بإذن الله تعالى في ديننا الحنيف، أكيد المشروع هذايا مشروع كله خير دنيا وآخر، وهنيئا لمن سيستبق الخطى نحو هذه العائلة. إذن تقول لنا اليوم مدام هذه العائلة مستفيدة في برنامج دعم الأسرة ووقالة أطل من الأهمال، الحمد لله ربي جزيكم كل خير. أهم خطوة عملت أنه هالخمسة هي في المجمل عندها 7 أطفال، باش نعاود نأكدوا. نعم، الخمسة أطفال زوز انقطعوا عن الدراسة والخمسة الأخرين يقراوا، إلا أنهم كانوا مهددين أنهم ينقطعوا عن الدراسة، لكن الحمد لله انتوما وقفتوا باش الخمسة وليداتنا هذوما يواصلوا دراستهم، هكا ولا؟
5: الحمد لله الحمد لله، كما قلت لك معناها تيرتو زوز اللي واحدة منهم تقرأ في الثانوي والأخرى في الإعدادي.
1: إيه هذوما اللي انقطعوا
5: ووصلوا المرحلة أنهم الأم ما عادش منجمتهم، خاطر الدخل الوحيد نتاعها 280 دينار هذيك.
1: شنو تعمل مع 7 أطفال؟ ما تعمل شيء. نعم.
5: تعمل شيء. نحن اليوم أملنا لهم التعليم نتاعهم، أملنا لهم سكن لائق،
1: أملنا لهم
5: التأسيس. كمان نعاود ديما نقول لك راهو الكل بفضل،
1: الحمد لله بفضل الله، هو فضل ربي يا أكرم، وربي هو اللي سخر طبعا هالناس الطيبة، الناس الأبرار، الناس المحسنة لأنفسها مش للعائلة هذية، احنا نلوجوا على الخير لأنفسنا، فربي إن شاء الله يدلنا على هذا الخير يا أكرم. أنا فقط طمني على زوز الأطفال اللي انقطعوا عن الدراسة، رجعتوهم للدراسة ولا كيفاش برنامجكم معهم؟
5: الحمد لله ناجحين في قرايتهم
1: ما شاء الله،
5: معدلاتهم ممتازة
1: الحمد لله الحمد لله. يعني 7 وليداتها يقرأوا توا؟
5: لا، زوز وليدات تكريم، زوز اللي كانوا مهددين بالانقطاع رجعناهم،
1: رجعتوهم
5: رجعناهم نحن يقرأوا كل شيء. أما زوز الأخرين هي بحكم أني البنية هذيك قاطعة مبكرا عن الدراسة ما نجمليش ندمجوها في التكوين المهني، ولينا هزيناها للفتاة الريفية، اليوم قاعدة تتكون في الحاجية التقطير بتاع الأعشاب.
1: ممتاز ممتاز،
5: إن شاء الله دوب ما تكمل هكا تأخذ الشهادة متاعها وكل شيء، نحاول نسكر وربي يجيبنا في الصواب إن شاء الله.
1: اللهم أمين، وربي يجيبنا في الصواب، لأنه اليوم تقول هذه العائلة يزم يكون عندها مشروع مدر للدخل باش تكون صاحبة يد عليا بإذن الله تعالى. المشروع هو تربية ماشية، قديش الكلفة متاعه خويا أكرم؟
5: 20 مليون إن شاء الله.
1: يا رب يسر، يا رب يسر بإذن الله تعالى، يا رب يسر إن شاء الله يا أكرم. رقمك أكيد نقولوها على المباشر، يبديش التفاعل ونحن على المباشر، 57-092-154. هذا رقمك، رقم خونا أكرم العلاقي طبعا المكلف ببرنامج دعم الأسرة في منطقة حاسي الفريد، 57-092-154.
5: مدام مليكة.
1: نعم سيدي.
5: تربي جيس باش نوضع حاجة للسيادة المستمعين.
1: تفضل.
5: الوضعيات اللي بتدخلوا لهم الكل راهو تصير لهم عملية المتابعة وتصير لهم كل شيء، هما ديجا متمتعين برنامج دعم الأسرة ونحن ندخلوا لهم كل شيء.
1: نعم أكيد هذا ديما نأكده.
5: من الناحية هذه.
1: نعم يجب
5: المتابعة باش تصير المشروع هذاك وكل شيء.
1: خطوة خطوة، وحتى وخيينا اللي باش يدعموا هذه العائلة، هذه الأم الأرملة وأطفالها السبعة، بإمكانهم أنهم يتبعوا المشروع متاع هذه العائلة خطوة خطوة معاكم يا أكرم.
5: فيها بطبيعة.
1: نعم ما لا نتوكل على الله. فماشي نبض في تليفونك 57-092-154. هيا أحبتي في الله ننقذ هذه العائلة ونعطيوها الأمل من جديد. مشروع تربية الماشية أخونا أكرم قال الكلفة 20 مليون، إن شاء الله ربي يقدرنا بإذن الله على أنه نلموا هذا المبلغ. فماشي رنا يا أكرم. يا ربي إن شاء الله يكون رنيت ورنيت، وإن شاء الله ربي هالمبلغ هذية يتلم بإذن الله تعالى، نبدأ شي خطوة خطوة معها بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق يا أكرم.
5: عايشك هذا مني
1: بشرني كالعادة، نتابع معاكم إن شاء الله تعالى التفاصيل بإذن الله. يا ربي يحفظك ويحميك. هذه هي رسالة دين الإسلام، رسالة حب، رسالة تآزر، رسالة تضامن، خاصة مع هذه الأرملة وأطفالها السبعة. أكيد المسؤولية كبيرة ومع غلاء المعيشة، تصوروا قديش كلفة معيشتها هذه الأم. هيا نعاونوها في هذا المشروع تربية ماشية. المبلغ كيف ما قال أكرم عليقي 20 مليون، إن شاء الله ربي قدرنا على تحصيله بإذن الله، وهكا نأمنوا لها المشروع هذا مادام هي متوكلة على رب العالمين وتحب تقف على أطفالها السبعة. فربي يقدرها بإذن الله، وربي قدرنا احنا حتى نكون من المحسنين ونرقى إلى هذا المقام. سيد رشيد الخبون حيك من قلبي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. اليوم رزقنا 13 منخرط جديد في منظومة الاقتطاع الآلي القار. شكرا صابين حربيوي على إعدادك لهذا اللقاء. تقبل الله منا جميعا، وربي يجعلنا بإذن الله تعالى من الأبرار ومن الأخيار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المدني اللي نرحب به. نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من له العز وشرف. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، إليكم تحية الود والمحبة، وتحية الود والمحبة إلى أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة أيضا للسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة، ومستمعي وأوفياء برنامج سبيل الهدى اللي نحكي فيه اليوم إن شاء الله تعالى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسراقة ابن مالك.
3: يقول ربي في الذكر الحكيم: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ربي سبحانه وتعالى تعهد لسيد النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ من الناس اللي يحبوا يذيوه في حياته الكاملة، في حياته طول حياته. وجاءت الآية بصيغة فعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، وهي قوله تعالى: يعصمك من الناس، معناها يعصمك في كل وقت ويحفظك. ومن جملة الوقايع هذه وقعت سراقة اللي وقعت أثناء هجرة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة. يقول سراقة هذا ابن مالك، يقول: جانا مبعوثين متاع كفار قريش. وقت اللي الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، جاءوا يلوجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولوجوا على سيدنا أبي بكر معاه. والمشركين متاع مكة المكرمة هذوما عملوا دية لكل واحد منهم لمن قتله أو أسره. يعني لو كان يجيب لنا كما يقولوا محمد مقتول ولا أسير، ولا أبو بكر مقتول ولا أسير، نعطيه هدية، نعطيه غرامة ولا حاجة ولا فلوس. يقول سراقة هذا، يقول: أني قعد في مجالس قومي بني مدلج، هو من بني مدلج أصله. قال: جاني راجل وقف علينا، قال: يا سراقة. قال: قلت له: تفضل احكي، شبيك ما لباس. قال: وريت بكري أسوده بالساحل، يعني ثم عباد تمشي في الساحل كينه ومحمد وأصحابه هاربين. قال سراقة هذا يحكي، قال: عرفت أنهم هم. نعم. عرفت أن الرسول هذا وخطر بعتلي أسلم راه وشكون معاه. قال: قلت له: تعرفش كيفاش، هما مش هذوكما، لا بلك شي ناس خرين متعدين برا. قال قلت له الكلمة ذيك وخليته، وقعدت مشوار، وبعتلي قمت دخلت إلى الدار متاعي، أمرت الجارية باش تخرج لي الفرس من وراء الأكمة متالي، وكما يقولوا عملت لها السرج ورك حتى الأمور، وخذيت الروح متاعي وخرجت ولحقت، وشديت الثنية هذيك وبديت تجري. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول، رضي الله عنه يقول: تلفت السيد النبي عليه الصلاة والسلام، مش قالوا: يا رسول الله، راهو قاعد سراقة يتبع فينا ونحن في جلد من الأرض، يعني أرض يابسة. فقلت: يا رسول الله، لقد لحقنا. فقال السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. قال وقت له قرب من سراقة هذايا، قلت: يا رسول الله، هذا الطلب لقد لحقنا، وبكيت باش يشدونها راهو، وبديت نبكي. قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: علاش تبكي يا أبو بكر؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي ولكن عليك، راني يبكي عليك أنت. سيدنا عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى الله بهذا الدعاء، بالدعوات هذه الباهية. شو يقول؟ اللهم أكفناه بما شئت وأنا شئت وكيف شئت. هذا الدعاء ثلاث مرات يقول اللهم أكفناه بما شئت وأنا شئت وكيف شئت. وينزل سيدنا جبرائيل عليه السلام فك الوقت هذا كي قد ويقول له يا محمد ربي سلم عليك، ويقول لك جعلت الأرض مطيعة لك فأمرها بما شئت. أني الأرض مطيعة عليك، أمرها بلا تحب أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أرض خذيه، يا أرض خذوا شدوا. فأخذت الأرض أرجل جواده إلى الركب، معناها حتى الرجلين متاع الحصان غطسوا في القاع حتى الركيب. فساق سراقة فرسه فلم يتحرك، واحد في القاعة. فقال يا محمد، بعتالي عرف الضربة منين جات، قالوا يا محمد الأمان، أعطيني الأمان، لو أنجيتني لأكونن لك لا عليك. إذا كانت تدعي لي ربي باش تنجيني نكون معاك وما نكونش ضدك. فقال سيد الوجود عليه الصلاة والسلام يا أرض أطلقيه، يا أرض سيب له الجواد متاعه. فأطلقت جواده سيبته. فلما آيس ورأى تلك المعجزة باقي سراقة، شقال سديه، قال أنظروني أكلمكم فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. هم قاعدين يمشيوا، قالهم استناولي أصبروا الساعة، قالهم اسمعوني راني والله لا يأتيكم مني شيء تكرهون وما تخافوش مني، وأنا أعلم قد دعوتما علي فادعوا لي. قال انتم دعيتوا علي، الأرض فشدت لي الحصار متاعي، تو ادعيوا لي يعني بالخير. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سراقة لأن باقي وصل معه في الحديث، قال سراقة للنبي إني لا أعلم أن سيظهر أمرك في العالم وتملك رقاب الناس، فعاهدني إني إذا أتيتك يوم ملكك تكرمني. هذا اللي حاجتي به. سيد النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الفاضلة آمر عامر مكن عامر ابن فهيرة فكتب له الكتاب نتاع الأمانة ذكاء، وقيل آمر سيدنا أبو بكر الصديق فكتب قال لي في عظم أو رقعة أو خرقة، ثم أعطاه لي فأخذته فجعلته في كنانتي، خبيت وكشي الكلام اللي قاله الرسول فكشي هذاك حطيته في الكنانة متاعي في الخرج متاعي كما نقوله باش يجي نهار آخر ونستعمله.
2: إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواقع اللي صارت وقت اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحطوا قريش، معناها وقفوا له قدم الدار واختاروا من كل قبيلة شاب على أساس أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرق دمه بين القبائل وهكذا يرتاحوا من مشكلة أنه أخذ الثأر. ولكن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج قدامهم وما شافوا حتى حد، وكان يحثوا على رؤوسهم التراب. وبعد ما مشى وقصد إلى المدينة المنورة حطت قريش 100 ناقة للي يدل عليه أو يشده، فكان من الناس الطامعين لأنه كان سراقة عنده يقفل الأثر، معناه يتبع الأثر ويعرف الثنية ويعرف السحر منيح. قال 100 ناقة تكون كان من نصيبي، فما كان منه إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت إنك على ما تشاء قدير. وصارت الواقعة هذه واقعة سراقة. فاصل المستمعين الأعزاء ورجعين مكملين معكم سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: أرجعني لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكيه على سراقة ابن مالك اللي أعطاه الأمان النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أعطيني الأمان وخليه حطه في الكنانة متاعه، وكان يعرف سراقة لأنه كان عنده بعد نظر، يعرف لسيدنا محمد منصور من الله سبحانه جل جلاله وعم نواله، وشاف الموت وزعم بلعته الأرض ولكن عفى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب الأمان وأسلم. وإن شاء الله نزيده نحكيه في القصة نتاعه مع الشيخ منور المداني في سبيل الهدى. تفضل سيدي.
1: شوف، بعد ما أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر وكتب له الكتيبة هذيك، قال حطيتها في الكنانة متاعي في الخرج متاعي، وبعتالي تلفت له سيد النبي عليه الصلاة والسلام، مش قالوا، قالوا يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أشو حوالك وقت اللي تلبس كل الشناش كما يقولوا اللي تحطه في ديك ولا جلاية ولا حاجة، السوارة متاع كسرى نوشروان مش سهلة. قال تلفت وقلت له كسرى ابن هرمز يا رسول الله؟ قال نعم. فعجب من ذلك سراقة، تعجب من الكلام هذا. كاية برا يا زمان وجه يا زمان، وقت اللي جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعث جيش الإسلام إلى كسرى آن وشروان، من جملة ما جابوا التاج متاعه والسبتة اللي يتحزن بها. وكان سيدنا عمر فك الوقت هذا كان يسمع بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة على سيدنا أبو بكر الصديق، اش عمل؟ برح على سراقة ولبسوا الزوز كما يقولوا احنا جلاية ولا شناشن فك الوقت هذا كان تحقيقا للمعجزة متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهارا لها. وقال سيدنا عمر سراقة، قالوا ارفع يديك، هز يديه سراقة، وقال سيدنا عمر الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما سراقة ابن مالك أعرابيا من بني مدلج. ورفع سيدنا عمر رضي الله عنه صوته بذلك. وقت اللي رجع سراقة إلى مكة المكرمة اجتمعوا عليه الناس بعد ما كان في جرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأنكر أنه رأى محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ريت محمد لحقت عليه، قال ما لحقتش عليه. فلا زال به أبو جهل بدي يلز عليه حتى اعترف فأخبرهم بالقصة. اش عمل أبو جهل؟ قاعد يلوم فيه، قالوا أنت تلقى محمد وتسيبه ولا خذيت بيت الناقة وإلى آخره. اش يعمل سراقة؟ قال أبيات من الشعر. شو يقول؟ أبا الحكم واللاتي لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره أمرا ستبدو معالمه. هذا من شعر سراقة. يقول سراقة وقت اللي تمم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غزوة حنين، خرجت للقائه ومعايا كالكتيبة اللي كنت مستحفظ عليها، فلقيته بالجعرانة بقعة ذي تلقى هو إياه من حنين، حتى دنوت منه ورفعت يدي بالكتاب، هزيتك الكتاب اللي كتبه لي، فقلت يا رسول الله هذا كتابك، هذا الكتاب اللي كتبته لي. فقال عليه الصلاة والسلام يوم وفاء وبر، أدنه أقرب، أدنه إجا أقرب. قال فدنوت منه وأسلمت، وقتها أسلم
0: سراقة، أعلن إسلامه وقتها.
1: وهكذا أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله العظيم بكل أنواع التكريم وبكل أنواع الحفظ في الماضي والحاضر والمستقبل. وكل من أراد بالرسول سوءا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليربي، قالوا إنك بأعيننا، معناها محفوظ، وقالوا إنك فيناك المستهزئين، وقالوا اللي رب سبحانه وتعالى تولى حماية سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بعض من آيات الله وبعض من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خليك كلمة الختام كالعادة سيدي.
1: ومسك الختام نقول: نبي أتم الله صورة فخره وآدم فخاره يتصور. نبي له مجد قديم وسؤدد صميم وأخبار تجل ومخبر. تنزل جبريل لخدمة وحيه وأقبل عيسى بالبشارة يجهر. فمن ذا يضاهيه وجبريل خادم لمقدمه العالي وعيسى مبشر. نبي زكى أصلا وفرعا وأقبلت إليه أصول في الثرى تتجرر. إليك رسول الله مدت مطالبي على أنها أضحت على الفوز تقصر. عليك صلاة الله في كل منزل تعبر عن سر الجنان وتعبر. بجاهك عند الله أقبلت لا إذن فكبرت حاجتي وجاهك أكبر. صلي على سيد النبي يلي تسمعوا فينا.
0: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك شيخ منور المداني.
1: يعيشك وبارك الله فيكم. وشكرا أيضا.
0: وشكرا موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة بالي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مباشر جمعنا بكم في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق للخامس من جوان 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحية حمدي الفصيلي في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات الأربعة ودقيقتين إلى حدود السادسة بإذن الله تعالى. 71136 ألف رقم تعودت به دائما وأبدا في كوسيلة من وسائل الاتصال بنا، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، السادة المتابعين، والسادة المشاهدين. كالعادة كيف ما عودناكم كل يوم جمعة، زوز محطات خارجية، أولها تكون رفقة شيخنا صابر الهمامي تقريبا كالعادة في حدود 4:48 دقيقة اليوم بإذن الله تعالى. وكعادتنا كل يوم جمعة نتحدث في قصة من قصص القرآن العظيم، كيف وصفها القرآن الكريم، كيف تمثلها المؤمن في حياته، كيف فهمها هذا المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى، وكيف فهم من خلالها كيف يتعامل مع أحداث ومع أغيار الحياة الدنيا. اليوم بإذن الله تعالى قصتنا شيقة جدا، من يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أصبح دعاء منتشر بين المسلمين دائما وأبدا. من أراد تفريجة كربة من كرب هذه الحياة الدنيا، من أراد أن يفتح الله له سبحانه وتعالى يقول هذا الدعاء، هو دعاء سيدنا يونس عليه السلام، نبي الله يونس. اليوم بإذن الله تعالى هو حديثنا وهو قصتنا مع شيخنا صابر الهمامي. في حدود 35 دقيقة كالعادة تطل علينا الدكتورة جيهان تريقي، معلمة مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية. تعودت بها الدكتورة جيهان في مثل هذا التوقيت ومثل هذا اليوم نتحدث معها بإذن الله تعالى، وتوصياتها وإرشاداتها الجميلة جدا والتي تدخل القلوب وتدخل العقول. ما زلنا نتحدث عن التزكية، هذا المحور العظيم الذي آلت على نفسها الدكتورة جيهان أن توصله لنا سلسا مهذبا مفهوما حتى نفهمه، حتى نتعامل به، حتى نفهم واقعنا، وحتى نؤسس لمستقبلنا بإذن الله تعالى. وبين هذا وذاك نتحدث اليوم في الفتح والتمكين، الفتح كيف يفتح الله سبحانه وتعالى، أسباب الفتح للمؤمن، كيف يفتح الله، كيف يمكن المولى سبحانه وتعالى هذه الدنيا لعباده الصالحين المخلصين. نتحدث في أسباب الفتح والتمكين دائما استنادا إلى القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا برفقتنا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا داخل تونس وخارجها، من جنوبها لشرقها، من شمالها الغربها. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام من هذه اللحظات إلى حدود السادسة بإذنه سبحانه وتعالى. إن شاء الله معنا تلقاو المؤانسة والمتعة. باش نمشيو مباشرة إلى سورة الجمعة كيف ما عودناكم كل يوم جمعة مع أبو بكر الشاطري، بعدها نرفع أذان صلاة العصر وبعد نرجع لكم إن شاء الله. تفضلوا.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، وصلاة متقبلة للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. 4:19 دقيقة هو توقيتنا في استوديوهاتنا، نتواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 6:00. قلنا أنه الاستضافات الخارجية ما زالت هي على حالها، كل يوم جمعة، ربي بارك في مشايخنا وربي بارك في كل الحضور اللي يفيدونا والذين يعني يرسخون هذه هي ثوابت في أصلها. هذا الدين قائم دائما على الثوابت، ولكن يعني نحتاج من حين إلى آخر إلى من يذكرنا، وهذه الذكرى تنفع المؤمنين دائما، وكلنا يعني سخريا بعضنا لبعض، والمؤمن بأخيه دائما. يعني وينما سبحان الله المنسوب الإيمان في القلب يرتفع وأحيانا ينخفض، هذا هو المؤمن يعني سبحان الله ساعة وساعة. لهذا كان حضور الناس الذين يدفعوننا ويشجعوننا ويذكروننا في الله سبحانه وتعالى، ويدفعون هذه القلوب إلى أن يعني تعيد صيانة نفسها وتعيد التذكرة، نجلهم ونحترمهم ونحتاجهم في كل آن وحين. لذلك كانت هذه الاستضافات دائما حاضرة في البرامج، برامج الإذاعة ككل يعني، سواء كانت المباشرة أو المسجلة، وربي يبارك في المجهود دائما وأبدا، وكل يأخذ بطرف والحمد لله رب العالمين، ولكن كله يصب في واد واحد. وهنا يدعون القلب دائما إلى أن نبحث في أسباب علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ولكن كذلك نبحث في جانب مهم جدا، مهم في هذا الدين العظيم، وهو أسباب الفتح والتمكين. الفتح للمؤمن، الله سبحانه وتعالى يفتح على المؤمنين ويمدهم بأسباب التمكين في هذه الحياة. والفتح هو في حقيقة الأمر فتوحات، يعني ربي سبحانه وتعالى كريم في عطائه، لم يجعل الفتح فتحا واحدا، بل هي مجموعة وجملة عظيمة من الفتوحات. يعني هناك من يفتح الله له سبحانه وتعالى في العلم، هناك من يفتح له في الفهم، هناك من يفتح له أبواب الرزق، ولكن هي في الأصل فتح، هي تتنوع هذه الفتوحات، ولكنها الأصل ثابت في أنه فتح من الله سبحانه وتعالى. نبحث في أسباب هذا الفتح، وهي أسباب كثيرة جدا، ما على المؤمن إلا أن يبحث فيها وأن يعني يلتمس إليها الطريق. فمن أسباب هذا الفتح، وهذا يعني نستشفه دائما من هذه السنة النبوية المطهرة، على صاحبها أزكى صلاة وأعطر تسليم. فنرى أنه من الأسباب أو الوسائل الأولى للفتح والتمكين هي تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، يعني أن تتق الله سبحانه وتعالى في كل عمل، في كل حركة تتحركها في هذه الحياة الدنيا، مهما كانت حركتك وجب عليها أن تكون موافقة لهذا الشرع العظيم. إذا كانت مخالفة أو مجانبة فإن النتائج لن تكون أبدا على مراد الله سبحانه وتعالى. فالتقوى كما تحدثنا فيها في أكثر من مرة في حقيقة الأمر، وفي أدق تفصيل لها وفي أدق تعريف للتقوى، هو الحياء، أن تحيا من الله سبحانه وتعالى، أن تكون حييا من الله سبحانه وتعالى، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في كل عمل تعمله، في كل حركة تتحركها فيها، الله حتى في سكونك أيها المؤمن، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في حركتك وفي سكونك، وأن تطيعه وتسدد وتقارب كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تقترب من الصواب وأن تسدد نحو الصواب، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام. يعني بقدر ما يلتزم هذا العبد بأوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى، إلا ومكن له في هذه الحياة الدنيا، إلا وفتح له في هذه الحياة الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى في حديث قدسي: ما تقرب إلي شبرا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني على قدر ما تتوجه نحو الله سبحانه وتعالى في عملك وفي قولك وفي رغبتك وفي نيتك، إلا وكان الله سبحانه وتعالى معك وأنت تقترب شبرا، يعني قليل، عبارة عن قلة المسافة، إلا والله سبحانه وتعالى يتقرب إليك ذراعا. يعني وقص الأمر ليس بالقياس ولكن بالفهم عن الله سبحانه وتعالى. فالله حينما يرى من نفسك خيرا، يرى منك رغبة في القرب منه سبحانه وتعالى، إلا وأعطاك أكثر مما تريد، إلا وأدهشك سبحانه وتعالى بعطائه الكريم اللامحدود. يعني عطاء الله سبحانه وتعالى لا يحده حد أبدا ولا ينفد أبدا سبحانه وتعالى، يعطيك فيدهشك، يعطيك حتى ترضاه. أي نعم، الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى يمل العبد. يعني انظر إلى نفسك، هل تمل من طلب الحاجة؟ نحن لا نمل من الطلب، والله لا يمل أبدا من طلبك. أنت ربما تمل، ولكن الله أبدا لا يمل من رؤية عبده يطلب منه أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة سبحان الله، ويعطيك على قدر اجتهادك، ويعطيك على قدر طاعتك، وقبل هذا وذاك يعطيك على قدر رحمته سبحانه وتعالى وعلى قدره سبحانه وتعالى، لأن العظيم لا يعطي إلا عظيما. وهذا ما علمنا إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن دائما في صلاة وسلام ومحبة له عليه الصلاة والسلام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مجددا معكم بإذن الله تعالى 34 دقيقة. ما زلنا نتحدث في التمكين والفتح على المؤمن، وذلك استنادا إلى ما يقوله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قدوتنا ومعلمنا الأول والأخير ومربينا، لأنه تربى في مدرسة عظيمة جدا رباه ربه سبحانه وتعالى، فأحسن تأديبه كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونحن على خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والله هي يعني اللفظ عظيم جدا، يعني حينما نقول أننا على خطاه عليه الصلاة والسلام، فهذه مسؤولية عظيمة جدا تلقى على عاتقنا كل فرد بمفرده، يعني كل واحد يشعر بهذه المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه، لأنه فرد من هذه الأمة التي هو سيدها محمد عليه الصلاة والسلام. فكل واحد فينا يستشعر هذه المسؤولية العظيمة في كل حركة وفي كل نفس وفي كل كلمة وفي كل أمر يأتيه في هذه الحياة الدنيا، إلا ومن المفروض أن ينظر إلى حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومواقفه عليه الصلاة والسلام في كل مسألة، وينظر إلى مدى وافق عمله عمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مهما فعلنا لن نأتي مثله عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن نحاول، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، يتولى التسديد، ويتولى تمكيننا، ويتولى الفتح علينا فتوح العارفين. يعني تحدثنا منذ قليل عن سبب واحد من أسباب التمكين للمؤمن، قلنا وأنها تقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى. كذلك من أثر تقوى الله وطاعته هو أمر جليل يأتيه المؤمن بقلبه قبل أن يأتيه بلسانه، ويعني بهذا اللسان، بهذه الأداة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا لشيء إلا لتفعل هذا الفعل، إلا لتذكره سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الجن والإنس وخلق المخلوقات حتى تعبده وحتى تذكره. هذه هي المهمة الأولى والرئيسية لكل كائن في هذه الحياة الدنيا. وكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي باب عظيم كبير جدا من أبواب الفتح والتمكين. قال فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام: حقيقة الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحصر أقوال النبي وأحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مسألة الاستغفار والتوبة، ولكن من ضمن ما قاله عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا يعني دليل عملي تطبيقي لكل من أراد لنفسه وكان أنانيا في ذلك، أراد الفتح والتمكين لنفسه، عليه أن يلتزم أولا وابتداء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله كريم يعطي ويجزل العطاء بقدر رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى. والاستغفار هو يعني معنى آخر لمسألة العودة إلى الله سبحانه وتعالى وتعهد هذا القلب وصيانته دائما وأبدا. علينا أن نكون سباقين دائما، وتكون هذه الصيانة للقلب دورية، يعني في كل وقت تتعهد قلبك بأن تطهره، بأن تزرعه، حتى وإن أراد أن يميل بك. سبحان الله، القلوب تتقلب، لذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من هو عليه الصلاة والسلام يطلب من المولى سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره عند الله سبحانه وتعالى. إلا أنه دائما ما كان يستغفر ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتعهد قلبه الشريف بأن يثبته هذا النبي محمد، فما بالك بنحن
الذين ربما تتخطفنا الأهواء ويتخطفنا والعياذ بالله الشيطان من هنا ومن هناك. ألا ندعو الله سبحانه وتعالى بثبات هذا القلب الذي تزوره الفتن من حين إلى آخر، الذي يزوره الهوى من حين إلى آخر، الذي تأخذه أمواج الحياة من حين إلى آخر فتتلاطم من هنا ومن هناك، ولكن على القلب أن يثبت. بما يثبت؟ يثبت بطاعته سبحانه وتعالى، ويثبت بأعمدة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هي أعمدة، يعني كما للبيوت أعمدة تقام عليها، كذلك للقلوب أعمدة تثبت وتثبت هذا القلب. ومن هاته الأعمدة هي الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المؤمن الذي يريد أن يفتح عليه الله سبحانه وتعالى فتوح العارفين به. لهذا وجب علينا دائما وأبدا أن نتعهده هذا القلب، وأن نطنب في تعهد هذا القلب بالذكر والاستغفار، وهذا دائما ما علمنا إياه المعلم عليه الصلاة والسلام.

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة فاملأوا دنيا سعادة.
0: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا ل 54 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا. تحياتي الأختي جوهرة حناشي، إلهام حفوظي كالعادة معنا، فوزية بمري شكرا، قرطبي أهلا وسهلا بك، نسائم شتوية كالعادة مرحبا بك نسائم، العروسي حفيان مرحبا بك سي العروسي، يسعدنا كثيرا التواصل معكم ونسعد كثيرا كذلك بملاحظاتكم ونسعد بهذه الكلمات الطيبة اللي خصصتوا وقت من وقتكم حتى تراسلونا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم. وعدناكم منذ بداية اللقاء أنه شيخ نصب الهمامي باش يكون حاضر معنا حتى نواصل معه حديثنا عن القصص الموجودة في القرآن العظيم، قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين. اليوم كذلك قصة جديدة نكتشفها مع شيخنا. السلام عليكم شيخنا صابر، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ما زلنا معكم شيخنا صابر، والذي يدعو بهذا الدعاء العظيم هي آية في القرآن العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل مكروب، كل مهموم، كل من ضاقت عليه دنياه، كل من يرتجي من الله سبحانه وتعالى ويدعوه بأمر من أمور الحياة الدنيا أو الآخرة، إلا وتجده قلبه ولسانه يلهج بهذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد قيل في هذا الدعاء وقال يعني بعض الصالحين أنه سبب من أسباب استجابة الدعاء. فمن قال هذا تذكر سيدنا يونس عليه السلام، نبي الله يونس الذي مر باختبارات عديدة في حياته شيخنا، والذي رباه المولى سبحانه وتعالى، والذي رب جميع الأنبياء والرسل سبحانه وتعالى، فأحسن تربيتهم وأحسن تأديبهم شيخنا. اليوم هذه القصة الجميلة كما عودتمونا شيخنا صابر، قصة سيدنا يونس عليه السلام.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما يرضيه عنا إلى يوم الدين. كلام قصة جميلة جدا من قصة القرآن التي يقصها علينا الله تبارك وتعالى. وهنا هي قصة يونس، ويونس قد ذكر بالاسم المباشر 4 مرات في القرآن الكريم. سورة النساء، سورة الأنعام، سورة يونس، سورة الصفات.
0: شيخنا بعد إذنك لو كان تغير شوية المكان اللي أنت فيه، لأن الصوت ما هوش وصلنا كما يجب حتى نستمع لكل كلمة شيخنا.
1: إذن ذكر في باسمه في 4 مواضع في القرآن العظيم. في سورة النساء، سورة الأنعام، في سورة يونس، وفي سورة الصفات. وذكر عليه أفضل الصلاة والسلام بكنيته، بلقبه وذنوني، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي قوله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فسماه الله عز وجل ذنون وسماه بصاحب الحوت. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن يونس وذكر اسمه وذكر نسبه، فذكره بأنه يونس بن متى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وقد ورد ذكره صلوات ربي وسلامه عليه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف، وكان قد دميت قدماه، فلقي ذلك الغلام، ذلك العبد، في مزرعة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكان اسمه عداس. وقال من أهل أي البلاد أنت يا عداس، وما دينك؟ فقال نصراني، وأنا رجل من نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال له عباس وما يدريك ما يدريك.

0: متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. إذا فقد عاش صلوات ربي وسلامه عليه في بلدة نينوى. بلدة نينوى هذه قرب الموصل في شمال العراق، وهي إلى اليوم تسمى محافظة نينوى،
1: نعم.
0: وكانت في وقت من الأوقات عاصمة للأشوريين. فهذا الإطار المكاني وهذا الاسم وهذا النسب. أما الإطار الزمني فليس لنا استدلال واضح عليه متى عاش،
1: نعم.
0: ولكن الجميل، عندما قرأت أنه هنالك من يعني نظر في سورة الأنبياء فذكر أن الله عز وجل قد ذكر الأنبياء بترتيبهم، فذكر قصة إبراهيم ثم لوط إسحاق داود سليمان وأيوب، ثم ذكر يونس بعد أيوب عليه السلام، ثم بعد ذلك ذكر زكريا وعيسى، يعني يحيى وزكريا وعيسى. وبالتالي هنا هؤلاء الأنبياء جاءوا على ترتيبهم، لكن إن كان في يونس بعد أيوب وقبل يحيى فلا شك أنه عاش في تلك الفترة الزمنية، والله ورسوله أعلم.
1: نعم، واضح.
0: إذن نبدأ بالآيات الأولى في قوله تبارك وتعالى: وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذنون، ما معنى النون؟ النون هو الحوت الذي ابتلعه، وسمي بذنون لأنه كان ملازبا للحوت فكان صاحبه وأنعم بها من صحبة.
1: نعم.
0: ابتلعه هذا الحوت، وكان ابتلاعه ليونس عليه السلام فراسة له من بقية الأسماك المختلفة أن يغرق في البحر، وهذا بأمر الله فكان محفوظا في تلك الظلمات الثلاث التي سنأتي عليها إن شاء الله.
1: يعني كانوا على علاقة ببعضهما شيخنا، يعني سيدنا يونس والحوت؟
0: لم يكن هذا هذه علاقة واضحة، ولكنها علاقة مبنية على استجابة لامر الله تبارك
1: نعم
0: وتعالى.
1: نعم، واضح.
0: هنا يعني كان حافظا وقت الشدة، وامر المؤمن كله خير،
1: واضح.
0: فلا شك ان هذا الحوت هو من امر الله عز وجل وهو من حفظ الله تبارك وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا لمن؟ هل يعني أنه مغاضب لربه عز وجل؟ يعني أو مغاضب من ربه؟
1: مستحيل.
0: مغاضب لربه، نعم، مستحيل. مستحيل أن هذا مستحيل.
1: هذا نبي شيخ.
0: في حق نبي، نعم. ولذلك تقول العرب قديما: غضبت لك، أي غضبت يعني
1: لأجلك،
0: لأجلك. وهذا في قوله تبارك وتعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني الكيد ليس واقعا على يوسف،
1: نعم،
0: ولكنه لأجل يوسف عليه السلام.
1: نعم.
0: وذنون ذهب مغاضبا لربه، أي مغاضبا من أجل ربه، وهذا هو الغضب المحمود الذي كان يغضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم تمردوا عليه، لأنهم عصوه دعوته، لأنهم لم ينقادوا إليه،
1: انتهكوا حرمات الله،
0: وانتهكوا حرمات الله، فغضب منهم وخرج من بين أظهرهم بعد أن أنذرهم العذاب لثلاثة أيام سوف تأتي.
1: نعم.
0: وهنا هذا الغضب هل هو محمود؟ هو ليس بمحمود عامة، هو لا يكون محمودا إلا لله عز وجل، ولكن الغضب أثاره سيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا لا تغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إن الشديد من يمسك نفسه
1: عند الغضب.
0: نعم. ولكن بعض الناس أحيانا لا تصبر، وهذه منقصة حذاري. وهنا يونس عليه السلام هو غضب لله تبارك وتعالى، فعندما غضب خرج وظن أن مهمته فيهم قد انتهت وأنها قد توقفت.
1: نعم.
0: الغريب أن الأسبوع الماضي عندما تكلمنا عن نوح، نوح أوحى إليه الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولكن يعني هنا يونس خرج وانتظر أن مهمته قد انتهت، ويعني غضب لله تبارك وتعالى، ولكنه خرج دون إذن من الله تبارك وتعالى. وقيل أنه لما بدأ تظهر بوادر العذاب وأظلهم العذاب، يعني أحس القوم بأنهم سيهلكون، هنا رفعوا أيديهم وتضرعوا إلى الله. حتى نأتي على الترتيب يعني الواضح للقصة، هنا عندما خرج سيدنا يونس بقي قومه من بعده، ولكن الله عز وجل يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهنا عندما خرج مغاضبا وظن أن الله سيهلكهم، الله عز وجل كشف عنهم العذاب. لماذا؟ لأنهم تضرعوا إلى الله، لأنهم جاءوا بالنسوة وبالدواب وهربت أمامها أبناءها. فلما جاء العذاب وقيل أنها نار تحرق وقيل أنه سحاب عظيم، إلا أن الله تبارك وتعالى يعني نجاهم من هذا، وكان ذلك بعد خروج يونس عليه السلام مغاضبا. يونس مشهد واضح، يونس خرج من المدينة مغاضبا ولكن قومه من خلفه ظن أن العذاب واقع بهم وأنه يعني لا فائدة ترجى منهم، ولكن الله عز وجل نجاه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن نعود إلى يونس. يونس خرج مغاضبا، غاضبا لله تبارك وتعالى، وهنا هذا يعني الغضب الذي قد ينتاب أحيانا الدعاة للخير. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه الله تبارك وتعالى، قال له واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. لم يقل له بأن يهجرهم بالكلية وأن يتركهم، لا، كان يهجرهم الهجر الجميل، يهجر نوادي معاصيهم، يهجر مجالسهم التي يعني ينالون فيها من الله تبارك وتعالى، يهجر مجالسهم التي يشركون بها الله تبارك وتعالى. ولكن خيركم من خالط الناس والصبر على أذاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم دقي في قومه 13 عاما حتى أتاه إذن من الله تبارك وتعالى أن يهاجر، فلم يستعجل صلوات ربي وسلامه عليه. واليوم كثير من الشباب يعتقدون أن يعني يدخلون الطريق الدعوة بالحماس وبالنصيحة، وإذا وجدوا إعراضا واستهزاء وتكذيبا ضاقت صدورهم وتركوا الميدان، وربما يعني نكسوا على عقبيهم. وهذا هو دين المؤمن، هو الصبر. وهنا الحسن البصري يقول إنما ابتلي يونس بترك الصبر قليلا، فلو صبر لأتاه الفرج وهو في مكانه. فهنا هذا كان امتحانا من الله تبارك وتعالى،
1: خاصة في مسألة الدعوة. شيخنا الدعوة والتعليم يعني يحتاجان صبر عظيم من المؤمن حتى يصل إلى غايته بعون الله سبحانه وتعالى بالطبع.
0: نعم، التعليم هو التعليم لأنك تجني ثمرة يعني بعد مدة. الثمار حتى تنضج لابد لها من حسن الزراعة ومن حسن السقاية ومن التعهد ضد الأمراض ومن الحفظ ومن الرعاية حتى تجنى ثمرة. ونفس الشيء الدعوة قد لا تتشكل ثمرة أمامك، ولكن قد يكون أثر في القلب. وأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلعلك تصبر سنين وأنت تجاهد نفسك وأنت تدعو إلى الله وأنت تحدث فلانا تطمع في إيمانه، ولكن بين لحظة وأخرى يقلب الله عز وجل القلوب فيأتيك تائبا. وهذا قد وقع أمام أعيننا كثيرا، ورأينا كيف تاب كثير من الناس بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن وظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه. وهنا أن لن نقدر عليه، ما معنى القدر هنا؟ أن نقدر يعني من القدرة أو من القدر؟ هنا ليس من القدرة، لأنه عندما تقرأ الآية ولا يكون علم لك علم ودراية باللغة العربية، ظن أن لن نقدر عليه حاشاه الله تبارك وتعالى، يعني ظن أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع يونس، وهذا يعني هذا لا يكون. ولكن ظن أن لن نقدر عليه من قوله تبارك وتعالى وقدر عليه رزقه. التقدير هنا بمعنى التضييق. فهنا يعني ظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، ظن أن لن نمتحن، أننا لن نمتحنه بهذا. وهذا الظن هل هو ظن حسن أم ظن سوء؟
1: ظن حسن يعني بالطبع شيخ،
0: ظن حسن. نعم.
1: أن رحمة الله وسعت كل شيء.
0: نعم، لأنه هنا يعني قد يفسر البعض أو قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، ولكن هنا يونس ظن أن الله تبارك وتعالى لن يضيق عليه، أي أنه لن يختبره بهذا الشكل. وهنا أساء التقدير، والله تبارك وتعالى ضيق عليه وأرسل له الحوت، وهذا من تمام البشرية في الأنبياء، فهم لا يعلمون الغيب واجتهد يعني وهذا اجتهاده. ولكن الله تبارك وتعالى يحذرنا من سوء الظن. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي من شاء. وحسن الظن هو أن يظن الإنسان أن الله تبارك وتعالى سيفعل به الخير، سيرحمه، سيغفر له. ولكن المنافقون والمشركون هم الذين وصفهم الله عز وجل فقال ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم
1: دائرة
0: دائرة
1: السوء.
0: فاليوم هذا الذي يتكلم فيقول ربي انساني ما اعطانيش مناء، او يقول ربي ما يحبنيش نبره، او يقول مثلا ربي مسكر في وجهي ببين الرزق، ولا ربي ظلمني، ولا يقول مثلا ربي غاضب علي. هذه كلمات حقيقه
1: فجة والله صحيح، لا تليق بمقام العبد وبمقام الإله سبحانه وتعالى.
0: مؤلمة مؤلمة حقيقة، ولكن أحيانا نسمعها، أحيانا نسمعها لجهل بضيق في الصدر، لتعلق بالدنيا، لعدم علم بما عند الله تبارك وتعالى من الرحمة. فأنت أنت محل اختبار، وأنت محل ابتلاء، وأنت لو دامت الدنيا لغيرك أنا دامت لك، لو كانت دائمة ومستقرة لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان لا يختبر فيها ولا يمتحن فيها لكان الأنبياء ملوكا يتنعمون. ولكن انظر إلى أحوالهم، فهذا حال الدنيا، وبالتالي لا بد للإنسان أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى في كل أحواله. ويعني سوء الظن بالله يجمع أنواع الشر كلها، لأنه صحيح. يمنع الإنسان من التوبة، يمنعه من الإنابة، يمنعه حتى من العمل الصالح. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد منا أن تطمئن قلوبنا لذكر الله، أن ندعو الله تبارك وتعالى، أن نتعلق بالله تبارك وتعالى، وأن نحب الله، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا يعني وهذا كلام الله تبارك وتعالى. إذا هنا الله عز وجل يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا في الظلمات؟ ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوض. سنأتي كيف وقع هذا. ولكن هنا نادى نداء الإنابة ونداء الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة أنه من المقارنات اللطيفة في هذا الموضع مقارنة مشهد غرق فرعون بمشهد غرق يونس. كلاهما غرق في البحر.
1: ولكن هيهات شيخنا، عاد هيهات بين الغرقين شيخنا.
0: نعم. لكن يعني يونس نادى وفرعون نادى. يونس نادى فقال لا إله إلا أنت،
1: ولكن
0: وفرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني ولكن هنا هذا الفرق بين النداءين، هنالك نداء يستجاب ويسمع، وهنالك نداء لا يستجاب ولا يسمع. والنداء الذي يستجاب ويسمع هو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نداء الإسلام والاستقرار. ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا بالله. نعم. ولكن فرعون هل قالها فرارا واستسلاما واستقرارا؟
1: أبدا.
0: لو قالها استقرارا لقال آمنت بالله ربي، أنزل الله عز وجل معبود، ولكنه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل.
1: ما زال يكابر شيخ.
0: نعم. يكابر حتى في لحظات الغرق. فهنا يعني ماذا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ووقوفنا اليوم مع كلمة سبحانك إني كنت من الظالمين، هنا الله عز وجل في الآية التي سوف نأتي عليها بعد قليل تكملة يونس يقول فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عجيب أمر هذا التسبيح في القرآن الكريم. الله عز وجل يعني يقول سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك العظيم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل يقول في الملائكة أنهم يسبحون الليل والنهار لا يسترون.
1: سبوح قدوس.
0: والله عز وجل يقول يسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فما هو هذا التسبيح؟ هذا التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، عن كل عيب. هو أبلغ من مجرد أن يقول الإنسان سبحان الله، هو إقرار بأن الله كامل في ذاته، في صفاته، في أفعاله، هو تعظيم لله عز وجل. وبالتالي نرى أن الله عز وجل بهذا أنت يعني تعظمه، وأنت يعني تنزهه، وأنت يعني تنزهه كذلك عن النسيان، عن الغفلة. وهنا يعني إنسان إذا أراد أن يخرج من الظلمات إلى النور، إذا أراد أن يخرج من الضيق إلى الفرج، إذا أراد أن يخرج من الشدة إلى الرحمة، إذا أراد أن يخرج من المرض إلى الشفاء. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فبالتالي حتى الصلاة التي نصليها اليوم والتي هي عماد الدين، تجد أن الله عز وجل يأمرنا فيها بماذا؟ بالتسبيح. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان،
1: سبحان الله
0: حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله العظيم. فإذا أردت أن يعني تتخلص من ضيق الصدر، وإنك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، سبح بحمد ربك وتستجلين، أن تخرج من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة
1: إلى اليقظة،
0: إلى اليقظة، من الذنوب إلى الطاعة، أن يغفر لك ذنبك. وقال سبحان الله وبحمده يوم 100 مرة، حط خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هنا من سره أن يكثر الله في خيره فليتوضأ إذا حضر طعامه، وليكثر من ذكر الله. التسبيح إذن هو مفتاح للخروج من الظلام إلى النور، إلى السعة، إلى الفرج، وهذا رحمة من الله تبارك وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين، أي أنه كان ملازما للتسبيح قبل حتى قبل هذا الابتلاء. بالتالي لابد الإنسان أن يكون من المسبحين إذا أراد أن تتغير حاله، إذا أراد أن يصلح حاله، إذا أراد أن يعني يستبدل حالا بحال، فلا بد له من التسبيح. وهذا ما قام به، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فكان هذا دعاء يعني يعلمنا إياه يونس، وهذا كذلك يعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حري أن ينجى صاحب هذا الدعاء، خصوصا أنه يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة ذنون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. نعم، هنا جاءت الاستجابة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجاب الله عز وجل لعبده، استجاب لنبيه، نجاه، غير هذا الحال إلى حال أفضل. ولكن لا بد أن نحذر، لماذا لا نرى نجاة أحيانا؟ لأنه ليس هنالك صدق في التوبة، لأن هنالك استعجال، لأن هنالك أكثر من المال الحرام، لأن هنالك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أخلصنا ديننا لله عز وجل، ولو كان لنا ذخر ومدخر مع الله تبارك وتعالى، استجاب لنا في كل أحوالنا كما استجاب ليونس عليه السلام. الموضع الثاني الذي ذكرت فيه الآيات والذي فيه أكثر تفصيل هو قوله تبارك وتعالى في سورة الصافات، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: الله الله، محلى نعم القرآن شيخنا والله. نعم، سبحان الله،
0: واضح واضح
1: والله،
0: واضح كلام، واضح جميل، متناسق، وتفسيره سهل كذلك، وهذا من بلاغة القرآن الكريم يعني. ولذلك وصفوه إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفره لمغدق، وإن لأعلاه لمثمر، وأنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام ربنا.
1: نعم نعم
0: نعم، كلام الله. هنا يعني يونس نادى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقول وإن يونس لمن المرسلين. طيب، هنا لفتة خفيفة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يعني من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعرض عليه مقامه بأنه سيد ولد آدم، ولكن التفسير الثاني للحديث هو تفسير جميل، أنه لا يجوز التفضيل على وجه ينتقص فيه من نبي آخر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، هو يدافع بذلك عن أخيه يونس عليه السلام.
1: نعم.
0: وهنا لأن هنالك بعض الناس يظن أن اصطحاب الحوت يونس هو عقوبة من الله، وأن يونس خسر وأن يونس فيه كذا وكذا، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا. وهنالك حديث آخر طويل يعني لا وقت يعني لذكره، ولكن يعني إذ أبق إلى الفلك المشحون. يونس أبق، وفعل أبق هنا عادة يستعمل يقال غلام أبقى وعبد أبقى، أي تباعد عن سيده،
1: خرج عن سيده، نعم
0: خرج عن سيده بغير أمر منه دون أن يقول له أخرج. فهنا لو قال له لا تخرج فخرج هذا يسمى عاصي، ولو قال له أخرج فخرج قبل الوقت هذا خرج يعني كما نقول هذا يعني خرج بهوى في نفسه، ولكن هنا خرج دون أمر، وبالتالي هو أبقى، وهذا من بلاغة القرآن العظيم. أبقى إلى الفلك المشحون. الفلك هذه سفينة كانت معبأة ممتلئة بماذا؟ يعني سفينة شحن فيها مواد كثيرة، ومعهم أناس. وعندما خرجت الفلك في البحر هاج البحر وما جاء، فقام صاحب السفينة وقال بخطيئة أحدكم هذا، يعني أن هذا البحر الذي سيغرقنا بخطيئة واحد منكم. فقام يونس عليه السلام وقال هذه خطيئتي فألقوني في البحر. فقالوا لا، لأنهم يعلمون بأنه رجل صالح. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، يعني عندما ألقوا كل متاعهم ويعني لم يبقى إلا يعني أهل السفينة، قالوا نستهم يعني نضرب القرعة. فضربوا القرعة فخرج عليه السلام 3 مرات فعلم أنه المأمور، وبالتالي كان من المدحضين أي من المغلوبين، وهنا يعني رمي به في البحر. يقول الله عز وجل فالتقمه الحوت مباشرة، فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. فالفاء هنا تدل على توالي الأحداث بسرعة.
1: نعم.
0: التقمه الحوت، لماذا يستعمل هذا الفعل؟ فعل الالتقام. الالتقام هو الابتلاع ابتلاعا، لأنه يعني لو مضغه ضخمه بأسنانه أو أنيابه أو غيرها، ولكن رحمة من الله عز وجل كان ابتلاعا، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني بأي شيء يلام، أنه غادر قومه بدون إذن واستعجل أمر الله تبارك وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأتينا على فضل هذا التسبيح، ولكن كان من المسبحين كذلك، كان هذا يدل على الماضي. وقيل هنا أنه يجوز للعبد أن يدعو بصالح أعماله، وهذه تسمى خبيئة العمل الصالح.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. هو مخزون، هو مدخر من الأعمال الصالحة، مثل أولئك الثلاثة من أصحاب الغار الذين دعوا الله بصالح أعمالهم.
1: نعم.
0: واحد بر بوالديه، والثاني ترك الزنا، والثالث رد الأمانة فانفرجت عنهم الصخرة. مثل موسى مع الخضر عليه السلام، مؤما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما
1: وكان أبوهما صالحا.
0: بهذا الصلاح حفظ هذا الكنز، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه بالعراء مكان، يعني العراء مكان قاحل ليس فيه نباتات مثل الصحراء لا ينبت فيه شيء، وهو سقيم وهو يعني مريض معتل في تلك الأيام التي قضاها في بطن الحوت. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لم يقل أنبتنا عنده أو أنبتنا معه أو أنبتنا له، بل أنبتنا عليه. وهذا من بلاغة القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه شجرة اليقطين لا تقوم على ساق، لها أوراق كبيرة. واليقطين هو سهل الهضم، اليقطين هو نسميه بلغة الدجاج القرع، وسريع النمو. فبالتالي هذه النبتة كانت له غذاء وظلا وحماية من الله تبارك وتعالى، لذلك قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. وهنا يعني وأرسله الله عز وجل إلى 100,000 أو يزيدون، أعاده إلى قومه، وهذا
1: عاد إلى قومه يعني شيخ
0: هنا اختلف المفسرون. هنالك من قال أنه يعني لم يعد إلى قومه بل بعث إلى قوم آخرين سواهم 100,000، وأغلب المفسرين على أنه عاد لقومه. لماذا؟ للآيات التي ذكرتها آنفا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: واضح.
0: فبالتالي يعني لما كشف الله عز وجل عنهم العذاب عاد إليهم، فوجد أن الله تبارك وتعالى يعني قد رفع عنهم العذاب، وبالتالي يعني لبث فيهم، وكان هذا يعني ملخص دعوتي. إذن هنا نأتي على فوائد للقصة ونحاول إسقاطها على واقعنا. يعني يونس عليه السلام غادر قومه لأنه ظن أنه لا فائدة ولا جدوى منه، ولكن الفرج يأتي بعد اليأس تماما. الإنسان مهما يعني بلغت به الشدائد، مهما كان في ضيق، لا بد أن يجعل الله تبارك وتعالى بعد العسر يسرا. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وهنا لا يعني الإنسان لا ييأس مهما انتشر الفساد، مهما انتشر الظلم، مهما انتشر الجهل. لا يهاجر الناس ولا يعتزلهم، بل لا، خيركم من خالط الناس والصبر على أذاهم. ونحن بحاجة إلى طبيب مؤمن ومهندس يعني إمام ويعني أناس لابد أن تظهر يعني علامات الصلاح في المجتمع وفي كل وفي كل النطاقات، حتى ماذا، حتى يعني يكون هذا الإسلام يعني منتشرا بين الناس. وهنا نفس الشيء، قد يكون ذلك الشخص الذي تيأس منه أقرب الناس إلى الهداية، لكن بعد لحظات. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. والله عز وجل يعني هم آمنوا بعد خروجه مباشرة، وبالتالي الإنسان يعني لا ييأس. كذلك العبرة الثانية أن الغضب لا يعني التخلي عن المسؤولية. يعني غضب يونس من قومه وكان حقا، ولكنه استعجل بالخروج قبل أن يأذن لله تبارك وتعالى. فالغيرة للدين مطلوبة، ولكن لابد معها من حكمة، من تثبت، من انتظار لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا أعطت نتائج سلبية. وكم رأينا في آمن من الشباب خاصة بدعوى الغضب لدين الله تبارك وتعالى يتكلمون بكلام ويثبتون أحكاما ويفتون بفتاوى، وعوض أن يدعو إلى دين الله عز وجل شوهوا دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي صاروا قدوة سيئة في المجتمعات، وعوض أن يكون لهم يعني النفع، وعوض أن يعودوا على هذا المجتمع بالخير عادوا عليه بالوباء. وهذا يعني ليس غضبا، هذا تنطع، هلك المتنطعون قال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم شيخنا، مهم جدا كلامكم شيخنا. وأريد أن أعرج فقط على مسألة الصبر اللي تحدثت فيها منذ قليل شيخنا. مهم الصبر في مجال التربية والإصلاح شيخنا، خاصة اليوم في علاقة الأبناء بآبائهم والأبناء يعني الأبناء بآبائهم. مهم جدا هذا الأمر، لأنه اليوم هناك مشكلة عظمى شيخنا في الأسر التونسية. يعني الآباء لا يصبرون على تربية أبنائهم، يعني يربي قليلا سنوات معدودات، ثم ما يلبث أن ييأس ويقول لن ينفع معهم لا تربية ولا إصلاح ولا أي شيء. هل هذا يقال في وقتنا هذا شيخنا؟ إذا لم نربي نحن فنتركه للشارع يربي وللإنترنت يربي ولأصحاب السوء يربون شيخنا؟ وهذا يعني المؤمن مسؤول، كلكم مسؤول، وكلكم يعني مسؤول عن رعيته شيخنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم نرى تملصا شيخنا واستقلالا جماعيا من مسألة التربية. هنا لا أجزم بذلك، يعني الأمر مهوش يعني عام، ولكن نرى هذه الظاهرة شيخنا للأسف الشديد.
0: نعم، هو الله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والإنسان يعني قد يقوم على مشروع يستثمر ويصبر حتى يرى نتائج ذلك المشروع، ويجد منه الربح ويجد منه الفائدة، وقد يصبر لسنين. ونفس الشيء بالنسبة للأطفال. الأطفال يعني هم يعني يولدون على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أنك أنت تربي، ولكن الشارع يربي، والتلفزيون يربي، ووسائل التواصل الاجتماعي تربي، وهذا فيه تناقضات وفيه تأثير على نفسية الطفل العامة. وهنا يأتي معنى الصبر. الصبر إنما يؤتى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر له مرارة وهو يتجرع تجرعا، وبالتالي هذا الصبر وهو شديد على النفس. لماذا؟ لأنك عندما تربي، أنت تربي بحركاتك، تربي بسكناتك، تربي بأفعالك، تربي بأوامرك، تربي بالقدوة الحسنة، تربي بالقدوة الصالحة، تربي بالأمر بالمعروف، تربي بالنهي عن المنكر، تربي بالإنفاق، وكل هذا من التربية. وهذا يعني يستوجب من الإنسان مراقبة للنفس وإلزاما لها كذلك واستقامة. وهنا يأتي معنى الصبر. الصبر معناه عام، نحن نصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. يجدنا في خمس أوقات نحاول أن نكون دائما حاضرين في الله ونصلي صلواتنا على وقتها. في رمضان نصبر ونصوم، وفي الحج نصبر ونكتب الأموال ونغادر ونترك الأهل والأموال والأولاد حتى نقوم على ركن الله الأعظم. كيف لا نصبر على سلذات أكفادنا؟ هؤلاء الذين جبلنا على محبتهم. والله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا حقيقة يعني تجد المربي يخرج، ويعني أنا أسقط هذا على نفسي وعلى الجميع، يعني تجده يعني أحيانا تجده يعني يشتغل مدرس ومربي وأستاذ ويدرس الناس في مقابل مادي، ولكنه يعجز على أن يجلس ويعلم
1: ويربي ابنه. صحيح والله،
0: أي نعم يعني يعلمه. تجده يعني يخرج ويذهب ويتعلم القرآن في المدرسة القرآنية، ويجلس في المسجد حتى يقرأ القرآن ويستمع ويحضر الخطب والمواعظ، ولكنه يعجز على أن يجلس، يلزم نفسه بأن يجلس مع ابنه ويعلمه يعني آيات الله الحكيم. وهذا الطفل هو سريع التعلم وسريع التعلق بأبيه. فالتعلم من الآباء هو يعني كيف أسهل وأسهل
1: صحيح
0: من أن يربيه غير الآباء من أستاذ أو من غيره. لماذا؟ لأنه كما أنت جبلت على محبته هو كذلك جبل على محبتك، وهو يرى فيك القدوة ويرى فيك يعني الحنان ويرى فيك المحبة ويرى فيك الحرص. والحقيقة يعني هذا من المسؤوليات، وهذا من المسؤوليات التي لا بد أن تقوم عليها الأمة. أنا دائما أتكلم وأذكر صحيح. بأنه نحن مستهدفون ومستهدفون في سلذات أكفادنا قبل أن نستهدف في أنفسنا وفي أشخاصنا وفي ذاتنا. لأنه الله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، وهو يعني قد ييأس الشيطان منك. لماذا؟ لأنك تعلمت وتمذهبت وقرأت واتبعت، ولكن هو دائما لا يكل ولا يمل. فيعني هنا يريد أن يصيب منك أبنائك الذين هم فلذات أكبره، فيكون التغيير جيلا بعد آخر. كما كان يعني في عهد سيدنا نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا صالحين فأصبحوا بعد ذلك أصلاف.
1: صحيح شيخنا، للأسف نعم، للأسف الوقت رحل من بين أيدينا شيخنا. على كل حال إن شاء الله في الأعداد القادمة إذا كنا من الأحياء نواصل في مثل هذه المواضيع المهمة جدا والتي تسقط على الواقع اليوم، وما غايتنا إلا محاولة الإصلاح. شيخنا ربي يبارك فيك، شيخنا صابر الهمامي مشكور ومأجور على كل ما تفضلت وذكرت. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. 35 دقيقة نمشي والإشهار فاصل، وبعد نلتحق بالدكتورة جيهان ترقي مع الله حتى نواصل معها إلى حدود السادسة بإذن الله تعالى. تفضل
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيد محمد عليه الصلاة والسلام. 5:35 تحياتنا لكل من تواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. تحياتي العليا أسماء وسلاتي لميا سلامي لسعد زكور سامية مصباح بوزمنيتا، أهلا وسهلا بكم جميعا في الاستماع. وموعدنا يتجدد بالدكتورة جيهان طريقي معلمة مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارة الذاتية، هي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما يصلكم صوتنا، بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورة جيهان، مواصلين معك بإذن الله تعالى هذا المشوار، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا لهذا دكتورة، وما توفيقي إلا بالله أن نتحدث في مثل هذه المواضيع المهمة جدا، وندعو هذه النفس وهذا العقل دائما إلى التزكية. وإحنا كنا فقط في عجالة نذكر السادة المستمعين، تحدثنا في الأسبوع الفارط عن الذكرى اللي هي شفاء للروح وثبات للقلب، تحدثنا أنها على 4 أقسام. أولا القسم الأول هم أناس لا يريدون سماعها، ثانيا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن لا تصل إلى القلوب وهو ضرب من ضروب النفاق. ثم تحدثنا ثالثا عن من يفصلون في الذكرى، يعني يختارون أشياء على أخرى ويفضلون على هواهم أشياء على أخرى. ثم رابعا وأخيرا يسمعون الذكرى من كل أحد، ينتفعون منها ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. تحدثنا عن تزكية النفس وتطهيرها ثم تنميتها، تحدثنا عن أن تزكية النفس هي إزالة الدنس والفساد وتنمية الخير والإيمان، وهذا قلنا أنه مشروع العمر وسميناه بالكمال الممكن. شيخ أستاذتنا ودكتورتنا، احنا باش نواصلوا في هذا بإذن الله تعالى، كلام مهم جدا وكلام يفضي إلى مشاريع مهمة في حياة المؤمن دكتورة، لأنه شخص لو كان مشاريع الحياة كلها مثل هذه المشاريع دكتورتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عود على بدن أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله أنه ربي سبحانه وتعالى أمد في أنفاسنا حتى نتمم ما بدأناه في الأسبوع الفارط.
0: نعم
1: الحمد لله. وأنطلق من آخر كلمة قلتها، التزكية هي مشروع العمر.
0: نعم.
1: ننطلق من هذه الكلمة، التزكية هي مشروع العمر. سواء نحن كما تشوف في العالم الكل، الناس الكل تحكي على النجاح وعلى التميز وعلى أنه يكون عندك في حياتك أهداف وأنك تحققها وأنك تولد عندك رغبة مشتعلة في تحقيق تلك الأهداف المادية مثلا. تجم التوازن، إنسان في حياته لازم يتزن في أركان عديدة، يقول لك اللي يكون معناها متوازن في الجسد نتاعه، متوازن في عقله، متوازن في عائلته، متوازن في علاقاته الشخصية وعلاقاته الأسرية وعلاقاته العملية حتى يجد توازنا. وهذا التوازن مقصده أن يواصل السير في هذه الحياة بدون نكبات وبدون أنه مثلا يقرر والعياذ بالله أنه ينهي حياته لأنه لا يجد لحياته معنى مثلا. كل الناس تبحثوا على هذا المعنى العظيم، ما هو المعنى في حياتنا؟ إذا كان اليوم لازم نفهم نحن كمسلمين عندنا درة وجوهرة كبيرة وعظيمة، جوهرة الإسلام. جوهرة الإسلام بما فيها من القرآن وكلام الله، كلام الله معناه كلام ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى كلامه موجود بين أيدينا والحمد لله رب العالمين. إنه تعرفوا في آخر الزمان يرفع القرآن، تعرفوا في آخر الزمان يرفع العلم، فلا نجد علما والعياذ بالله. إن شاء الله ما نوصلوش لهيك.
0: والله اللهم آمين. نعم.
1: رأوا الأمر جلل، راهو لازم نفهمه. صير لنا توا في مراحل نحكيو على التزكية، علاش نقول لكم ريتوا العلوم الغربية اللي خرجة بالمفهوم النجاح وإحنا تحدثنا فيه قبل، وسبحان الله قريناهم الكل وشفنا مراحلهم وشفنا شنو معناتها وشنو معناتها برمجة لغوية عصبية وش معناتها، وفي مراحلها الكل وكل شيء كيفاش تنجح، كيفاش التكرار، كيفاش العزيمة، كيفاش كذا. هذا الكل هما عملوه منهج، لكن احنا عملنا المنهج ما بين يدينا. تكون حطوا المحجة البيضاء حطنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا محجة البيضاء هي الصراط السوي موجود في هذه الحياة الدنيا موجود. هو من المهم أن يدرك الإنسان أن الصراط السوي منصوب أمامه الآن، لكن هنالك من الناس من حجب عنه.
0: كثير
1: من الناس الآن محجوبين، يمشي لكل شيء، يمشي يعمل يوغا، يمشي يعمل سبار، يمشي يعمل هكاية، يمشي يبحث على كل حاجة، يدور يحوس، يمشي يحط الأهداف المادية، يحط الأهداف المعنوية، يحط مثلا يرسم، يعمل كل شيء، يعملهم الكل ويس بحثا عن المعنى، بحثا عن المعنى لحياته، وأنه مش يحس بالبس بالسكينة والطمأنينة والأمان. لكن احنا ربي أعطانا المنهج، وهذا الصراط اللي قدامنا هو حتى شكون وهو يعني كالشمس في رابعة النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على شنو المثال انتها، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله.
0: أي نعم نعم،
1: هذا لكن الناس علاش محجوبة، علاش محجوبة على هذا الصراط؟ على خاطر لا يهتمون بأمر الدين، ولا ينصرون هذا الدين، ولا يعملون بهذا الدين،
0: ولا يرون بنور الله. دكتورة لا يرون بنور الله، ونور الله مقذوف في القلوب. سبحان الله،
1: هو في كل لحظة الرب أعطانا آيات مسطورة في كتابه، وأعطانا آيات منظورة أمامنا. وقت اللي الإنسان حتى ما يحلش كتاب القرآن وما يقرأش، يقولوا نحن ندرى كل واحد فينا يخرج الصباح ما يغزرش للسماء،
0: والله صحيح،
1: ما يغزرش للجبال، ما ينظرش للأرض كيفاش ربي مهدها، ما يشوفش الجبال كيفاش ربي نصبها، ما يشوفش سبحان الله الأنعام يعني سبحان الله اللي خلقهانا، ما يشوفش الماء اللي ربي جعل منه كل شيء حي، يسقي منه يعني سبحان الله ناسية كثيرة والأنعام، يسقي منه النباتات ويسقوا الكل بماء واحد، ولكن كل واحد فيهم اختلاف، هذا حار، هذا حلو، هذا مطعم باهي، هذا مطعم ما يستحملوش الآخر، هذا ريحته سبحان الله. وشو حتى يعني صار الجمال، نباتات مثل الورود والزهور والأشياء اللي أنت زارها تفرح وتنشرح، هذا مهمش آيات منظورة، هذوما كل واحد فينا مهوش قاعد يشوف فيهم ربي سبحانه وتعالى. هذه علاش حتى وانطلقنا إنه التزكية هي مشروع العمر الحقيقي، يعني كيقولوا التزكية هي يعني إذا كان وصلنا صل الإنسان سبحان الله يصير له مرحلة اليقظة في حياته، يستفيق لمعنى حياته. تلقى فما برشا عباد يفيقوا سبحان الله، وربي سبحانه وتعالى يعني المربي علاش يربينا، لأنه يعرف كل واحد فينا كيفاش يقولوا نحن يخرجوا من هيك اللي هو فيه ويفيقوا. وكل واحد مش كما أنا ومش كما أنت مش كما الأخوات مش كما، كل واحد فينا عنده حاجة. واحد سبحان الله يرجع بموقف مثلا نفقد إنسان عزيز عليه في حياته، واحد يرجع بموقف بابتلاء مرض شديد، واحد يرجع سبحان الله بعطاء كبير في حياته.
0: صحيح.
1: كل واحد كيفاش يرجع للمولى عز وجل ويعرف نعم ربي سبحانه وتعالى، لأنه الخسران المبين إن نخرج من هذه الدنيا ولا يكون لنا قلبا سليما. قال ربي إلا من أتى الله
0: بقلب سليم،
1: بقلب سليم. هذا القلب السليم هو نتيجة عملية التزكية التي سيخضع لها هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فإحنا وقت اللي انطلقنا في الأسبوع قلنا الكمال الممكن، معناها اللي نجم يوصله الإنسان، يعني ليس أن يصير الإنسان يعني معصوما، بل أن يقل تلونه، تلون بتاعه يقل، من اللي يكون عادي بعد تعرفه واحد يتغشش يولي ما عادش يعرف واحد أحد، ويبدأ يقول كيما يجي ويتكلم كيما يجي، وبعد يقول لك راني ما نقصد. لا، التلون لازم يقل. أي وتضعف شهوته، شهوات بتاعه الكل تضعف. علاش تضعف؟ على خاطر وليت عنده حاجة أسمى، لأنه ولا يخدم على الروح بتاعه، يخدم على نفسه في أنها ترتقي مع المولى عز وجل، ويقوى الإخلاص بتاعه لله عز وجل، ويصير رجوعه إلى الله أسرع كلما زل. غلط انا كيما نقولوا احنا يرجع بسرعه، مش يقعد يقول لا وانا مش يقبلني ربي، ويخلي الشيطان يهز ويحط ويخليه ويتذكر انه الشيطان لنا عدو ويتخذه عدوا حقيقيا. فالتزكيه كيف تكون عمليا؟ كيف تكون التزكيه العمليه؟ واحنا ايش قلنا التزكيه في الاخر؟ قلنا التوكي جبدنا عليها، قلنا انك توصل للقلب السليم.
0: نعم.
1: وش معناتها القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب الذي برئ من شهوة لا ترضي الله، وبرئ من عبادة غير الله.
0: القلب المخموم دكتورة اللي قال فيه سيدنا قلب تقي نقي لا غل فيه ولا حسد.
1: ايوه مش دخلتوا، وبرئ من تصديق خبر يناقض وحي الله، وبرئ من الحب مع الله. بل ينبغي أن يحب في الله، هذا هو القلب السليم. ريتو تعرفوا معناتها هذا هو القلب السليم ولا؟
0: نعم.
1: قلب سليم يعني يبرأ من الشهوات، خاطر رأوا الشهوات راهي تجم تكون حب الظهور،
0: صحيح،
1: حب الرئاسة، حب إنه القيادة، حب المدح، حب ريتو، هذا كلهم هذم الكل من الشهوات. واضحة ولا؟
0: أي نعم.
1: إذن القلب السليم يبرأ من تلك الشهوات التي لا ترضي الله، يبرأ من عبادة غير الله والتعلق بما سواه، يبرأ من شبهة تعارض خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبرأ من الرياء يفسد العمل، يبرأ من كبر يمنع قبول الحق، يبرأ من حسد يتمنى به زوال النعمة على الآخرين والعياذ بالله، يرى من الحقد يعني يبرأ من الحقد، من حقد وغل على المؤمنين، يبرأ معاك يجي في قلبه حاجة هكا توجعه، قول شبيه ذاك عنده وأنا ما عنديش، والرب يكمل عليه، ورب يقول يا رب عارف أن الله هو المعطي فيتوجه إلى الله المعطي. برئ من التوكل على الأسباب ونسيان مسبب الأسباب. فتصنع بيت ساعات تتوكل على الأسباب حتى تنسى مسبب الأسباب، فتولي تعبد في الأسباب. وبرئ من كل محبة تزاحم في قلبه، تزاحم محبة الله.
0: أن الله يغار.
1: وهذه ستو أمثلة عليهم. شو معناتها مثال مثلا؟ شو معناتها برئ من شهوة لا ترضي الله؟ رجل مثلا ولا مرأة عرضت عليها معصية في خلوة فتركتها خوفا من الله. إن الله يرى. يعني سبحان الله، في مجلس مرأة قاعدة في مجلس فيه غيبة فيه نميمة، لكنها تمسك لسانها طالبا أمير رضا الله وما تدخل، رغم أنه يعرف كل واحد ساعات يبدأ يحكي والوقت وهو يحب يحكي وحتى يحكي نصيح، لا تمسك لسانها وتقول لا، حتى المجلس ما تحب تقعد فيه هذاك، عليه خوفا من الله عز وجل. كيف نقول برئة من عبادة غير الله؟ لا يطلب المدد إلا من الله، لا يذبح ولا ينذر إلا لله، لا يعتقد أن أحد يملك له نفعا ولا ضرا
0: إلا الله،
1: إلا الله. ليت لا لا لا، كيفاش يبرأ للقلب هذا؟ كيفاش يبرأ من شبهة تعارض خبر الله؟ شو معنى؟ إذا كان صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحديث خالف هواه،
0: عرفوه
1: إيش يعني؟ يقدم النص على نصوص الله عز وجل والوحي على كل الأهواء وكل الأدواء، حتى ما فهمت سوى يفهم بعض.
0: واضح.
1: يقول برئ من الرياء، معناها يتصدق سرا كما يتصدق علانية، معناها ديما في مخه إنه يفرح بقبول العمل ولا يهمه ثناء الناس عليه. يبرأ من الحسد، إذا رأى نعمة عند غيره يقول اللهم بارك له وزدنا يا الله من فضل، لا يتألم لأن غيره تفوق عليه في المال أو العلم أو الجاه أو الأولاد، يعلم أنه هذه كلها أرزاق مقسومة من عند الله عز وجل فيرضى بها. هذه الكل يعني ما كنا الأمثل ثم برسى أمثل. لكن أنا تو نحب نقول وراه التسكية مشروع العمر، ديما نركزوا فيها. التسكية هي عند أهل التربية تقوم على 4 أركان كبرى. أول حاجة هي التخلية اللي تو كنا نحكيه فيه. هذا في التخلية، أن تتخلص النفس من أمراضها، معناها القلب يكون سليم، قلنا هذا الكبر والحسد والرياء والعجب والتعلق بالدنيا وحب المدح والشهوات المحرمة والغفلة وهيك الكل يحاول يتخلص منهم، ولكن هو فيش يتخلص منهم هذو. هي أهم حاجة كيفاش يتخلص منهم.
0: أي نعم، بالتحلية. أيوة،
1: هو أولا قبل ما نوصل للتحلية لازم الساعة هذيك التنظيفة هذيك هي ممحاة الذنوب،
0: الاستغفار والذكر والطاعات عموما دكتور.
1: كل ما كل ما سبحان الله كثر من الاستغفار كثر من الاستغفار. إني تخيل أنت في الصيغة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه، صيغة معناها طولها يعني تمحى الذنوب ولو الإنسان فر يوم الزحف. يعني تخيل فر معناها فر معناها يقول وإحنا مذنوب من كبائر هي الحاجة، وتخيل هذا تمحى ذنوب فما بالك معناها ذنوب أخرى أقل معناها أقل من الكبائر. فهذا وقت اللي ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يأكد على الاستغفار وقيمته، قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الكل بيت بالاستغفار. الاستغفار يعني كنز عظيم. إيه معناها أنا كان يقول استغفر الله شو كان يقوله 3-4 مرات؟ قلنا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
0: أي والله
1: الكثرة لم تذكر في القرآن كان على الذكر رب عليه.
0: نمل نمل نمل يعني سرعان ما نمل دكتور سبحان الله.
1: مساعد رواح نعمل معنا حاجات مساعدة نعمل هيك مثلا في يدك مسبحة تبدأ تحسب عليه الخط. إنسان النفس البشرية بطبيعتها تحب يعني تتعلق بأنها عملت عدد عملت كذا.

0: وراني عملت 1000 ولا 2000 ولا 3000. لا لا لا، مش العدد اللي حددت، لكن خليك تواصل اليوم وغدوة
1: ومحفز.
0: وانت سبحان الله، وانت مش تشوف بركات، بركات الاستغفار.
1: صحيح والله.
0: مش تشوفها سبحان الله، مش تشوف الامور نتاعك كيفاش تتسهل في برشا حاجات، مش تشوف سبحان الله كيفاش الامطار تنزل. انت ساعات تقول فما هذا خطر عملت هكا، علاش ما تقص فما، يعني راه ربي سبحانه وتعالى كريم، كريم سبحانه وتعالى كريم، معناها راه يحقق اماني الناس، يخليني شوف مش باش يخليها فينا بالكل في هذه الحياه الدنيا. علينا برك نسدوا المنهج ونعضوا عليه بالنواضي. الذكر اولها، فالذكر راه مهم برشا، لانه الاستغفار ممحاه الذنوب، والاستغفار هو اللي يخليني نتقدم في طريق ربي سبحانه وتعالى.
1: انا
0: فنديه للثاني، التحليه هي ايش معناها؟ التحليه هي انك تزين القلب بالصفات المحموده، تو تنحات منه الصفات المذمومه، وبالطبيعه الصفات المذمومه ساعات تعاود ترجع راه
1: صحيح. يعني عندما لا يتعهد الإنسان قلبه فإنها سرعان ما تعود سبحان الله،
0: لأنه هيك هو سبحان الله. لكن شنو إيش عندك أنت؟ كلما زل كلما عاد أسرع إلى الله. قلنا بسرعة
1: الإنابة، التوبة والإنابة.
0: إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عرف روحه، فيق أنه غلط، فيق أنه فما هذا من عمل الشيطان، هم في ساعة يرجع لله. فسبحان الله تزيين القلب بالصفات المحمودة. ما هي الصفات المحمودة؟ أولهم الإخلاص لله عز وجل، الصبر. فما حاجات ما كتبش تنجم تعمل فيها حتى شيء، الحل الوحيد أنك تصبر. مثلا زوج مخلقك برشا، مثلا ابن رغم أنك تدعيه للهدى ورغم أنك تحاول معاه، تلقاه كيما نقولوا نحن بلغتنا، نحن كبير وكبر وكله، وتلقاه كيما بلغتنا راسه صحيح. مش تعمل تصبر وتدعو له في ظهر الغيب، وتصبر وتعرف انه الصبر انه ربي سبحانه وتعالى يسمعك، ودعائك يصل الى المولى عز وجل. فادعي ديما بخير، ديما ادعي بخير، ديما حاولوا في التوجه نتاعكم للدعاء لله عز وجل يكون كله خير، كله خير. ما تفكروش اللي يجيكم احساس مثلا لا موش بش اذاك، مثلا الوليد اللي عندك ولا هيك البنية ولا هيك كذا، موش كما نقولوا نحن لا موش بش ينجح ولا موش بش يفلح في الدنيا، وإلا ما هو شبهي، وإلا موش بش لا هيك من عمل الشيطان. انت دعائك ليس بينه وبين الله حجاب لولده، لازم تدعي ديما بالخير، ديما تدعي بالخير، وديما تنتظر الفرج، وديما تنتظر الفرج من الله. التواضع صفة من الصفات اللي لازمك تزين بها قلبك، لانه عكس الكبر وعكس الوعي التواضع، مش التواضع المزيف، مش التواضع التواضع الحقيقي، التواضع مش خاطر انت معناها كيما نقولوا الكلمه احنا شيء كبير وراني انا متواضع، لا لا لا، لانه احنا حقيقه فقراء. يقول ربي سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. نحن ما عندنا شيء، نحن شنو صفاتنا؟ الضعف، الفقر، قلة الحيلة، الهلع، الجزع. هذم صفات، هذم صفات مش تتكبر عليهم. سبحان الله. عليه اتهم النفس فيما اتهمها، حتى وإن بدأت تزين لك في حاجة اتهمها. وين ما تتهم نفسك مش راك انت مريض ولا معقد، لا
1: تصلح.
0: وين ما انت بتاخو حذرك، هي بتاخو حذرك. وحسن الظن بالله، تزين قلبك بحسن الظن بالله وبعباد الله. معناها ما تحس حسن الظن بنفسك وحسن الظن بالناس تولي بالناس تحطهم العكس، لا، نفسك هي اللي تحطها في دائرة الاتهام. الرحمة زينة من زينات القلب، انها تزين بها انك ترحم، ترحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة، الرحمة لكل شيء، الرحمة للنباتات، للحيوانات، للصغار، للكبار، للفقير، كل واحد، للمريض. أرحم اللي تقدر ترحمه، خاطر أنت قد ما أنت ترحم ربي سبحانه وتعالى ينزل عليك الرحمة بإذن الله. الصدق هذا باب كبير، وإن شاء الله نأتي عليه، باب كبير حدثنا فيه عمله وما زلنا مش حفظ فيه. الصدق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصادقين ربي سبحانه وتعالى تحدث عليهم كما الصابرين كما الصادقين. الصدق

0: هو اللي ينجينا في هذه الحياة الدنيا. أنت وقت تقرأوا القرآن العظيم بعد ما نكملوا نقرأوا شو نقولوا؟
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. إذا كان أنت صدقت ربي سبحانه وتعالى لازمك تصدق مع ربي سبحانه وتعالى. كون صادق أنت زادة تقرأ كلام ربي وتقول صدق الله العظيم وتعمل عكسه تماما. هو احنا يقول لنا اعمل هكا وانت تعمل العكس تماما. انت لم تصدق هيك الوقت لم تصدق. فهمت الشكر هذا كيف تزين قلبك بالشكر. الشكر في النعم وتعدد النعم عليك. في بعض الاحيان الشيطان كما قلت لكم يغمضنا عينينا على كل النعم اللي عنا ويخلينا الركز كان على يعني اقول الجزء المظلم شويه في حياتنا اللي فيه نقص. إنسان مثلا عنده كل شيء مثلا يكون عنده مثلا في صحة بدنه مريض شوي يركز كين على مرض ما عاد يتذكر حتى كل حاجة باهية ما يتذكرها.
1: صحيح.
0: يقعد معناها حتى كي يدعي ينسى يدعي كل شيء يدعي كان إنه هو مش يبر. وإنسان يعمل نعم. أخرى اللي ربي عاطيه
1: كنود الإنسان كنود سبحان الله يعني ينكر النعم.
0: إيه ما هو علاج العيلة إحنا توقع دينا نقدمه في التحلية كيف تتحلى أنت معناها تبدأ تعدد في نعم ربي سبحانه وتعالى عليك. وقت اللي تعددهم هيك النعم انت تذكر هو انت عدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: ما
0: لو كان نقرأ سورة النحل اللي هي سورة النعم تبدأ تقرأ فيها معناها مجرد انك تقرأها وتعديد النعم من نول الخلق يعني من الكون من الإنسان من النباتات من كل شيء يعني من الهداية من نعم الهداية اللي ربي رعمها علينا من نعم التعلم اللي ربي علمها لنا من نعم سبحان الله ورانا كيفاش نعبدوه سبحانه وتعالى ما خلى الناس على ضلال. تخيل انت روحك اليوم تعرف ربي وكل شيء لكن ما تعرف شنو كيفاش باش ترضيه.
1: اي نعم
0: باش ترضي ما تعرف كيفاش ترضي ربي كيفاش.
1: نعم نعم نعم دكتور للاسف الوقت يسير ركضا معنا. على كل حال احنا باش نواصلوا في هذا بإذن الله تعالى. وصلنا للتخلية نواصل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ما تبقى من هذه التوصيات دكتورة والإرشادات. بارك الله فيكم دكتورة جيهان ترقي معلا مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية. على كل ما تفضلت وذكرت وصلنا الختام حصتنا اليوم. تحيات حمدي الفسيلي أحمد الطبيبي وعيدة بالي كانت معكم منذ الرابعة الآن السادسة نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته.
2: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
3: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
4: إسلامنا دين السلام.
3: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
4: إنا لأحرار أكيد إنا عباد لعبيد.
3: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
5: حسبي ربي جل الله.
3: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
6: إلى القلب.
7: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة النور إلى الآية 38 من نفس السورة.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة النور إلى الآية 38 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: في فضل الأشهر الحرم،

تطيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
4: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما

ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: السلام عليكم
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عما نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المدني اللي نرحب به. نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من له العز والشرف. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، إليكم تحية الود والمحبة، وتحية الود والمحبة إلى أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة أيضا للسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة، ومستمعي وأوفياء برنامج سبيل الهدى اللي نحكيه فيه اليوم إن شاء الله تعالى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسراقة ابن مالك.
3: يقول ربي في الذكر الحكيم: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ربي سبحانه وتعالى تعهد لسيد النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ من الناس اللي يحبوا يذيوه في حياته الكاملة، في حياته طول حياته. وجاءت الآية بصيغة فعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، وهي قوله تعالى: يعصمك من الناس، معناها يعصمك في كل وقت ويحفظك. ومن جملة الوقائع هذه وقعت سراقة، إلا وقعت أثناء هجرة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة. يقول سراقة، هذا ابن مالك، يقول: جانا مبعوثين متاع كفار قريش. وقت اللي الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، جاءوا يلوجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولوجوا على سيدنا أبي بكر معاه. والمشركين متاع مكة المكرمة هذوما عملوا دية لكل واحد منهم لمن قتله أو أسره. يعني لو كان يجيب لنا كما يقولوا محمد مقتول ولا أسير، ولا أبو بكر مقتول ولا أسير، نعطيه هدية، نعطيه غرامة ولا حاجة ولا فلوس. يقول سراقة هذا، يقول: أني قعد في مجالس قومي بني مدلج، هو من بني مدلج أصله. قال: جاني راجل وقف علينا، قال: يا سراقة. قال: قلت له تفضل احكي شبيك ما هو لباس. قالوا: ريت بكري أسوده بالساحل، يعني ثم عباد تمشي في الساحل كينه ومحمد وأصحابه هاربين. قال سراقة هذا يحكي، قال: عرفت أنهم هم. نعم. عرفت أن الرسول هذا وخطر بعتلي أسلم راه وشكون معاه. قال: قلت له تعرفش كيفاش؟ هما مش هذوكوما، لا بلك شي ناس خرين متعدينوا برا. قال قلت له الكلمة ذيك وخليته، وقعدت مشوار، وبعتلي قمت دخلت إلى الدار متاعي، أمرت الجارية باش تخرج لي الفرس من وراء الأكمة متالي، وكما قلوا عملت لها السرج ورك حتى الأمور، وخذيت الروح متاعي وخرجت ولحقت وشديت الثنية هذيك وبديت نجري. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول، رضي الله عنه يقول، تلفت السيد النبي عليه الصلاة والسلام مش قالوا: يا رسول الله، راهو قاعد سراقة يتبع فينا ونحن في جلد من الأرض، يعني أرض يابسة. فقلت: يا رسول الله، لقد لحقنا. فقال السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. قال وقت له قرب من سراقة هذايا، قلت: يا رسول الله، هذا الطلب لقد لحقنا، وبكيت باش يشدونها راهو، وبديت نبكي. قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: علاش تبكي يا أبو بكر؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي ولكن عليك، راني يبكي عليك أنت. سيدنا عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى الله بهذا الدعاء، بالدعوات هذه الباهية، شو يقول؟ اللهم أكفناه بما شئت وأنا شئت وكيف شئت. هذا الدعاء ثلاث مرات يقول اللهم أكفناه بما شئت وأنا شئت وكيف شئت. وينزل سيدنا جبرائيل عليه السلام فك الوقت هذا كي قد ويقول له يا محمد ربي سلم عليك، ويقول لك جعلت الأرض مطيعة لك فأمرها بما شئت، أني الأرض مطيعة لك أمرها بلا تحب أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أرض خذيه، يا أرض خذوا شدوا. فأخذت الأرض أرجل جواده إلى الركب، معناها حتى الرجلين متاع الحصان غطسوا في القاع حتى الركيب. فساق سراقة فرسه فلم يتحرك، واحد في القاعة. فقال يا محمد، بعتالي عرف الضربة منين جات، قالوا يا محمد الأمان، أعطيني الأمان، لو أنجيتني لأكونن لك لا عليك. إذا كانت تدعي لي ربي باش تنجيني نكون معاك ما نكونش ضدك. فقال سيد الوجود عليه الصلاة والسلام يا أرض أطلقيه، يا أرض، سيب له الجواد متاعه. فأطلقت جواده سيبته. فلما آيس ورأى تلك المعجزة باقي سراقة، شقال سديه، قال أنظروني أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. هم قاعدين يمشيوا، قالهم استناولي أصبروا الساعة، قالهم اسمعوني راني، والله لا يأتيكم مني شيء تكرهون، ما تخافوش مني، وأنا أعلم قد دعوت ما علي فادعوا لي. قال انتم دعيتوا علي، الأرض شدت لي الحصار متاعي، تو ادعيوا لي يعني بالخير. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سراقة للنبي، باقي وصل معه في الحديث، قال سراقة للنبي إني لا أعلم أن سيظهر أمرك في العالم وتملك رقاب الناس، فعاهدني إني إذا أتيتك يوم ملكك تكرمني. هذا لا حاجة به. سيد النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الفاضلة آمر عامر، مكن عامر ابن فهيرة فكتب له الكتاب نتاع الأمانة ذكاء، وقيل آمر سيدنا أبو بكر الصديق فكتب، قال لي في عظم أو رقعة أو خرقة، ثم أعطاه لي فأخذته فجعلته في كنانتي، خبيت وكشي الكلام اللي قاله الرسول فكشي هذاك حطيته في الكنانة متاعي، في الخرج متاعي كما نقوله، باش يجي نهار آخر ونستعمله.
2: نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواقع اللي صارت وقت اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وحطوا قريش معناها وقفوا له قدم الدار، واختاروا من كل قبيلة شاب على أساس أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرق دمه بين القبائل، وهكذا يرتاحوا من مشكلة أنه أخذ الثأر. ولكن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج قدامهم وما شافوا حتى حد، وكان يحثوا على رؤوسهم التراب. وبعد ما مشى وقصد إلى المدينة المنورة، حطت قريش 100 ناقة للي يدل عليه أو يشده، فكان من الناس الطامعين لأنه كان سراقة عنده يقفو الأثر، يعني يتبع الأثر ويعرف الثنية ويعرف السحر منيح، قال أن 100 ناقة تكون كان من نصيبي. فما كان منه إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت إنك على ما تشاء قدير، وصارت الواقعة هذه واقعة سراقة. فاصل مستمعينا الأعزاء ورجعين مكملين معكم سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ المنور المدني، فابقوا معنا.

0: أرجعلكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكي على سراقة ابن مالك اللي أعطاه الأمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أعطيني الأمان وخليه حطه في الكنانة متاعه. وكان يعرف سراقة لأنه كان عنده بعد نظر، يعرف سيدنا محمد منصور من الله سبحانه جل جلاله وعم نواله، وشاف الموت وزعم بلعته الأرض، ولكن عفى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب الأمان وأسلم. وإن شاء الله نزيدو نحكيه في القصة نتاعو مع الشيخ منور المداني في سبيل الهدى. تفضل سيدي.
1: شوف، بعد ما أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر وكتب له الكتيبة هذيك، قال حطيتها في الكنانة متاعي في الخرج متاعي. وبعتالي تلفت له سيد النبي عليه الصلاة والسلام، مش قالوا؟ قالوا يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أشو حوالك وقت اللي تلبس كل الشناش كما يقولوا، اللي تحطه في ديك ولا جلايت ولا حاجة، السوارة متاع كسرى وشروان، مش سهل. قال تلفت وقلت له كسرى ابن هرمز يا رسول الله؟ قال نعم. فعجب من ذلك سراقة، تعجب من الكلام هذا. كاي برا يا زمان وجا يا زمان، وقت اللي جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعث جيش الإسلام إلى كسرى آن وشروان، من جملة ما جابوا التاج متاعه والسبتة اللي يتحزن بها. وكان سيدنا عمر فك الوقت هذا كان يسمع بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة على سيدنا أبو بكر الصديق، اش عمل؟ برح على سراقة ولبسوا الزوز كما يقولوا احنا جلايت ولا شناشن فك الوقت هذا كان تحقيقا للمعجزة متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهارا لها. وقال سيدنا عمر سراقة، قالوا ارفع يديك، هز يديه سراقة. وقال سيدنا عمر الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما سراقة ابن مالك أعرابيا من بني مدلج. ورفع سيدنا عمر رضي الله عنه صوته بذلك. وقت اللي رجع سراقة إلى مكة المكرمة، اجتمعوا عليه الناس بعد ما كان في جرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأنكر أنه رأى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ريت محمد لحقت عليه. قال ما لحقتش عليه. فلا زال به أبو جهل بدي يلز عليه حتى اعترف فأخبرهم بالقصة. اش عمل أبو جهل؟ قعد يلوم فيه، قالوا أنت تلقى محمد وتسيبه ولا خذيت بيت الناقة وإلى آخره. اش يعمل سراقة؟ قال أبيات من الشعر. شو يقول؟ أبا الحكم واللاتي لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره أمرا ستبدو معالمه. هذا من شعر سراقة. يقول سراقة وقت اللي تمم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غزوة حنين، خرجت للقائه ومعايا كالكتيبة اللي كنت مستحفظ عليها، فلقيته بالجعرانة بقعة هذه تلقى هو إياه من حنين، حتى دنوت منه ورفعت يدي بالكتاب، هزيتك الكتاب اللي كتبه لي، فقلت يا رسول الله هذا كتابك، هذا الكتاب اللي كتبته لي. فقال عليه الصلاة والسلام يوم وفاء وبر، أدنه أقرب، أدنه إجا أقرب. قال فدنوت منه وأسلمت. وقتها أسلم
0: سراقة، أعلن إسلامه وقتها.
1: وهكذا أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله العظيم بكل أنواع التكريم وبكل أنواع الحفظ في الماضي والحاضر والمستقبل. وكل من أراد بالرسول سوءا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليرب قالوا إنك بأعيننا، معناها محفوظ، وقالوا إنك فيناك المستهزئين، وقالوا اللي رب سبحانه وتعالى تولى حماية سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بعض من آيات الله وبعض من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي كلمة الختام كالعادة سيدي.
1: ومسك الختام نقول: نبي أتم الله صورة فخره، وآدم فخاره يتصور. نبي له مجد قديم وسؤدد صميم، وأخبار تجل ومخبر. تنزل جبريل لخدمة وحيه، وأقبل عيسى بالبشارة يجهر. فمن ذا يضاهيه وجبريل خادم لمقدمه العالي وعيسى مبشر. نبي زكى أصلا وفرعا، وأقبلت إليه أصول في الثرى تتجرر. إليك رسول الله مدت مطالبي، على أنها أضحت على الفوز تقصر. عليك صلاة الله في كل منزل، تعبر عن سر الجنان وتعبر. بجاهك عند الله أقبلت لا إذن، فكبرت حاجتي وجاهك أكبر. صليوا على سيد النبي يلي تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك شيخ منور المداني.
1: يعيشك وبارك الله فيكم. وشكرا أيضا،
0: وشكرا موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات،

لكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

تسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا،

ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى،

ويذهب بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى.

فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهدوا القرآن،
5: تعاهدوا القرآن.
4: دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهدوا القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
6: مع الشيخ بلال بن محمود.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. عيدكم مبارك بعد هذا العيد المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يحفظنا وأن يحفظ حجاجنا الميامين ويرجعوا إلى بلدانهم سالمين غانمين وأن يتقبل منهم حجهم. اليوم في يوم الجمعة يوم 19 ذو الحجة 1447 للهجرة، اللي قابل 5 جوان 2026، نستفتح هذه الحصة بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نفتتحها أيضا بالبسمة والبركة والتحيات الطيبات الواصلات إلى المستمعين والمستمعات. وعلى رأس هؤلاء الجميع هو مخرج هذه الحصة،
8: سلام معايا سيدي سلم شاعر ويحفظك. أهلا وسهلا سيدي سلم. عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
7: ربي يحفظك وربي يبارك لك. وكذلك تحضر معنا أختنا كريمة عتيق في الإخراج الرقمي، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ويجعل هالدقائق هذه إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا ما ننسوش وليداتنا اللي في البكالوريا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ينجحهم وربي يوفقهم وربي سبحانه وتعالى يلهمهم الإجابة الصحيحة، وربي سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا وربي سبحانه وتعالى يكرمنا. اليوم يوم الجمعة، فيه الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية اللي يقولها ربي سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وللجمعة الغراء 5 فضائل يفوز بها من كان برا ومسلما: قراءة كهف واغتسال وخطبة وساعة رب يستجيب من السماء، وتكمل فضلا بالصلاة على النبي، فطوبى لمن صلى عليه وسلما. هذا اليوم الأغر المبارك يوم الجمعة هو يوم من أيام ربنا تبارك وتعالى، والحياة مراحل والأيام كلها مراحل، لكن المرحلة التي تعيش بها لن تنصلح إلا بالقرآن العظيم. ولذلك نبتدئ حصتنا المباركة بهذا الدعاء ونقول: اللهم أصلحنا بالقرآن. هكذا: اللهم أصلحنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم أدبنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تدبر والعمل وحسن العمل وحسن ترتيله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قرأوا القرآن إذا قرأوه خشعوا وبلغت معانيه عمق قلوبهم يا رب العالمين، يا رب انفعنا بالقرآن، يا رب ارفعنا بالقرآن، يا رب ارحمنا بالقرآن، يا رب ثبتنا بالقرآن، يا رب آنسنا بالقرآن، يا رب اشفينا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، بشرنا بالقرآن، اربط على قلوبنا بالقرآن، اللهم ارزقنا نور القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم ارزقنا صحبة القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. في بداية الحصة المباركة هذه إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يتقبلها منا، لابد أن نترحم عن مؤسسها. شكون مؤسسها؟ تعرفوه جميعا، اللي هو سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراه. هنيئا له، هنيئا لمن اشتغل في حقل القرآن، هنيئا لمن صدق مع القرآن، هنيئا لمن بقي مع القرآن، هنيئا لمن لم يزغ عن القرآن، هنيئا لمن كان في حقل القرآن وكان يخدم القرآن بصدق. نحن اليوم من فضل ربي سبحانه وتعالى بدأت عندنا العطل الرسمية للوداتنا ولبنياتنا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقهم. والمطلوب من السادة الأولياء أن يجعلوا من وقت أولادهم الوقت الأغلب لنصيب للقرآن الكريم، يعني أنه مدام وليداتنا توا بسم الله ما شاء الله خذوا العطلة باش يرتاحوا، حط ولدك في القرآن. اليوم وزارة الشؤون الدينية تفتح أبوابها في المساجد للحلقات القرآنية الموجودة في المساجد، وكذلك الرابطة الوطنية للقرآن الكريم فيها عندها جمعيات اللي تنضوي تحتها أيضا فيها حلقات القرآن. ولذلك ينبغي لكل من يبحث عن تاج يلبسه يوم القيامة أن يضع ابنه وابنته في حلقة القرآن. يا ولدي يا بنتي، يشهد الله تبارك وتعالى أوصيكم هذه الوصية لأني رأيت في القرآن العجب العجاب، ولا أحب أن أخذ من هذا النصيب من القرآن لي وحدي فقط. واسألوا أهل القرآن، كل من تجمع حول كلام ربنا تبارك وتعالى تناله البركة، ولذلك نحب هالبركة هذه تكون عامة. ربي سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهذه البركة ينبغي أن تكون فيها. ربي سبحانه وتعالى خلقنا من عدم، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالإنسان هو كان ما هوش موجود، لكن ربي أوجده سبحانه وتعالى، لكنه يبقى في عداد الأموات ما دام بعيدا عن القرآن الكريم. شوفوا ربي سبحانه وتعالى شيقول، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انت راك في ظلمة إذا كان بعيد عن القرآن، كيفاش نحب نتنور بالقرآن اللي اعطاه لربي سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن نتنور به إذا دخلنا رياضه. هكذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو يقول لنا؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وكما يقولون مشايخنا، علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. لا تغفلوا أيها الأفاضل أيتها الفضليات على وليداتكم، أنت تخدم تو تشوفوا الدنيا هذه سبحان الله أغزرش قال فيها ربي، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الفلاحة الكافر يسمى فلاح أيضا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة شنو؟ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لكن كيف ختم الله هذه الآية؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يستر حالك يا بابا، مش نكلم بابا توا وأمي اللي يسمعوا فيها اللي عندهم وليداتهم أو عندهم الحفدة متاعهم، الله يبارك لكم. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا اللي يحفظ القرآن يلبس والديه تاج من نور يوم القيامة. نحن بسم الله ما شاء الله اليوم كما نقول في بلادنا من فضل ربي سبحانه وتعالى عندنا هالحلقات القرآنية وعندنا المدارس القرآنية والجمعيات القرآنية، فامشي ادخل في الحلقة القرآنية، خلي ولدك يثقف بالقرآن، خلي القرآن يدخل في العروق متاعه، خلي القرآن يدخل في الذاكرة متاعه، خليه يتحصن بالقرآن، خلي القرآن يولي من ثقافتنا نحن التونسية، وهي من ثقافتنا الحقيقة، لكن القرآن ما عمره كان عايق. وتو تشوفوا بإذن السميع العليم لما تجي نتائج البكالوريا مش يكونوا الأوائل بإذنه سبحانه وتعالى كالعادة، هم مش كونهم حفاظ القرآن. ولذلك نعود ونقول علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. إذا كان عندك ولدك سامحوني في الكلمة بين قوسين يعني ما هوش يسمع في كلامك، خلينا نقول ما هوش كما تحب أنت، حطه في القرآن توي تربى بإذن الله بالقرآن، حطه في الحلقة القرآنية. والشكر موصول لكل من يسعى جاهدا في خدمة القرآن ومن هو في الحقل القرآني، لكن القرآن ينبغي أن يكون الإنسان صادقا معه حتى يرفعه ربنا تبارك وتعالى. ولله در أحد الحفاظ لما يقول: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. إن شاء الله ربي يباهي بنا ملائكتنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بألا نبتعد عن القرآن، وأن ترفع أرواحنا وأن تكون آخر لحظة في حياتنا من هذه الدنيا ونحن في رحاب القرآن الكريم. طبعا نحن عندنا رقم الحصة 71,136,000 لمن أراد أن يتصل بنا لتصحيح تلاوته، فنتوكل على ربي سبحانه وتعالى في أول اتصال ونقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
9: سيدي معكم كريم المهدية.
7: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة المهدية. منين مشاقرنا سيدي كريم؟
9: إن شاء الله سورة القيامة.
7: سورة القيام. قداش تحفظ من كلام الله أنت سيدي؟
9: بس أنا بديت نحفظ بحول الله.
7: نعم؟
9: مش برشة الحقيقة، بين 6-7 أحزاب.
7: ما شاء الله ربي.
9: نحفظ من البقرة بحول الله.
7: باهي، ربي يفتح على سيدي الباهي. يا سيدي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وي.
9: اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
7: نعم بسم الله تفضل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة.
7: به أنت بأي رواية تقرأ سيدي كريم؟ نقرأ برواية الإمام قالون صح ولا؟
9: قالون صح.
7: به ونقرأ بالمنفصل، نقرأ بقصر المنفصل
9: صح.
7: وعليه أضبط المد عايش سيدي الباهي. لا أقسم بيوم، مش لا أقسم، عاودها ترى.
9: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
7: عندنا حرف الراء مفخم يزن بينوه، ليفجر ليفجر ليفجر أمامه.
9: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر.
7: شوف سيدي كريم نقوله برق باء ولا باء وهي باء. فإذا برق البصر، عاود.
9: فإذا برق البصر وخسف القمر.
7: قام القام كيف كيف.
9: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
7: باهي انتبه جيدا لهنا والسادة المستمعين. طيب نحن الراء في الآخر الكلمات هذه مشددة هكا ولا؟ يزمنا بين التشديد متاحة، ما نقولش المستقر، لا المستقر قر ريتا كيفاش مش قر قر. عودها ترى. إلى ربك
9: إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
7: فتح الله عليه قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمشي للاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: وعليكم السلام
7: ورحمة
10: الله تعالى وبركاته.
7: شكون معايا؟
10: زيد صالحي.
7: أهلا وسهلا بولدي زيد، مين تكلم فينا يا زيد؟
10: من ولاية بن عروس.
7: أهلا وسهلا ومرحبا، قداش عمر وليدي؟
10: 11 سنوات.
7: ما شاء الله، قداش تحفظ من كلام الله؟
10: 3 أحزاب.
7: وفينا قاسم تقرأ؟
10: سنة خامسة.
7: ربي ينجح وليدي إن شاء الله. واليوم صليت الصبح حاضر؟
10: أي
7: صليت الصبح. ما شاء الله على وليدي الغالي. شنية السورة اللي باش تقرأها لنا توا إن شاء الله؟
10: فتح القيامة.
7: سورة القيامة مش تتعاودها ولا وش واصل من الوقف اللي قبل؟
10: تعاودها مش نقرأ سورة القيامة كاملة.
7: ما شاء الله، يبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأي.
10: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: نعم بسم الله تفضل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: شوف سيدي زيد ما شاء الله، أنت اسمك تذكر في القرآن ظهر لي.
10: أي
7: فين؟
10: في سورة الأعراف.
7: لا سورة
10: الأنفال.
7: لا سورة الأحزاب.
10: أحسنت.
7: شوف سيدي زيد، أنت ما شاء الله ظهر فيه صوتك طيب ما شاء الله، نحب نبين الحروف بالبه. شو ها؟ أعوذ، أسمع الراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ريتها الراء، هني مش نغلط توا كما أنت قلتها. الرجيم الرارا الرحمن الراء. لا بين الصوت بالبه عايش وليدي، ترى عاود.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم
7: بين القلق لا لا أقو
10: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
7: زيد زين بين القلق لا بالباهي وبين زيد الغنة.
10: أن لن نجمع
7: بين القلق ألا الغنة
10: أن لن نجمع عظامه.

0: المهم شد واثبت، وبإذن الله تبارك سبحانه وتعالى يفتح لك البصيرة متاعك. يا أبنائي الكرام، ولداتي وبنياتي، راهو أي واحد منا وهو في طريق القرآن سيبتلى في أخذه للقرآن، يعني حتى المباح سيعرض عليك بطريقة تلهيك عن أنس القرآن، وإذا دهمك الفتور فاثبت. وقت الإنسان يعني يقلق، خلينا نقوله قاعد يحفظ القرآن وإلا يبدأ فعنده إشكال، لابد أنه يثبت. وإن تزاحمت عليك الأشغال أثبت، وإذا كانت تثقل عليك الآيات أثبت. أراه نحب نعطيكم حاجة مهمة، أنا أراها قاعدة ذهبية، وحفظوها عندكم وكتبوها عندكم، الله يستر حالكم، وخلوها حتى هاشتاج على صفحاتكم، الله يبارك لكم. طريق القرآن، طريق القرآن لا ينال هذا الطريق بحظ النفس، وإنما ينال طريق القرآن بالثبات. نعاود، إنما ينال طريق القرآن بالثبات لا بكثرة البدايات بل بحسن الاستمرار. أحفظوها، أخطوها عندكم، نعاودها. لا، إنما ينال طريق القرآن بالثبات لا بكثرة البدايات بل بحسن الاستمرار. الاستمرارية هي الكل. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظنا. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: أحمد براء الزين من ولاية سليانة.
0: أهلا وسهلا سيدي أحمد وولاية سليانة. قداش عمر ولدي سيدي أحمد؟
1: 11 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله، عديت الامتحانات بالباهي إن شاء الله؟
1: الحمد لله
0: بإذن الله. قداش تحفظ من كلام الله؟
1: 4 أحزاب.
0: ما شاء الله. عيا خلنا ناخذ توا تحدي، خاطر انت يعرفوك في سليانة سيدي أحمد وأملين توا يسمعوا فيك توانسة ما شاء الله. نحب تعطيني تحدي في الصيفية هذية، حدوين باش تحفظ وحدنا سورة باش تخلط إن شاء الله. قل لي
1: سيدي بحول الله نكمل 3 أو 4 أحزاب أخرى.
0: لا، ما نحبش أنا 3 أو، أعطيني، نحبك تحدد لي
1: 4 أحزاب
0: يعني لنا سورة بالضبط بإذن الله. انت توا انت قادش تحفظ توا؟
1: 4
0: يعني سورة الملك لسورة الناس.
1: ايه
0: به، هاني مش نعطيك انا تحدي، ونحبك تو بعد ما تكمل نكملوا الحصة متاعنا، تمشي تحسب قداش من صفحة وتقسمها على قداش من أسبوع من هنا لآخر أوت، وبإذن الله تشد الطريق وتكمل لي بإذن الله سورة الأحقاف. شنو رأيك من هنا لآخر سورة
1: الله.
0: من هنا لآخر شهر أوت تحفظ لي بإذن الله من سورة الأحقاف لسورة الناس كلمة
1: بإذن الله.
0: ما لا، بإذن الله ربي حين بخير. أول أسبوع من شهر سبتمبر تكلمني بإذن الله يوم الجمعة وتقول لي سيدي راني كنت عند العهد متاعي. باهي
1: إن شاء الله.
0: عايش وليدي الغالي. وشني هي السورة اللي باش تقراها لنا توا؟
1: سورة الملك.
0: سورة الملك، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وعايش وليدي.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم، بسم الله، تفضل.

0: يا سيد احمد ما تا تا يا احمد يا سيد احمد تسمع فيا ولا يا احمد تسمع فيا ولا
1: البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير
0: يا سيدي احمد تسمع فيا ولا
1: اي
0: ايوه ماكي تقرا نسمع روحنا باش نصلحوا عايش وليدي انت ما شاء الله بديت تقرا وماكش تسمع فيا وانا نقول لك يا احمد يا احمد اسمعني عايش وليدي الغالي ما ترى في خلقي تا مرققه ما نقولش ما ترى في خلقي ما تا ما ترى عودها ترى
1: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
0: لا مقولش تفاوت تفاوت هكا تفاوت عاود
1: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
0: ايوه
1: فارجع البصر هل ترى
0: كيف كيف

0: صاروخ في أوه وحفيف.
1: عايا خد نفس بالباهي باش ما تتنفس في وسط الآية. عايش وليدي عاود خد نفس بخشمك هكا بالباهي بالأنف متاعك سجل استنشاق وبعدين نبدأ نقرأ. عايش وليدي ترى عاود هاي

0: ما شاء الله يا سيدي أحمد يا طيب، ما شاء الله قراءتك طيب. عن شكون تقرأ سيدي أحمد؟
1: عندي أسامة.
0: أسامة شكون؟
1: أسامة الواسي.
0: ما شاء الله، ذاك الشبل من ذاك الأسد، سيدنا الشيخ أسامة ما شاء الله عليه، ذاك إنسان طيب، وأنا أراه ولا أزكي على الله أحدا أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، لأنه أخلاقه سبقته بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله ربي يزيد في زاده. عايش ولدي أحمد، مش نقول لك كلمة وحطها ما بين عينيك، نحبك تتعلم من الأدب متاع سيدي أسامة وتتعلم من العلم اللي متاعه، باهي وإلا؟
1: إن شاء الله.
0: وتسلم لي عليه برشا وقل له يدعي لي دعوة خير، ونحبك كيما قلت لي باش تحفظ بإذن الله 10 أحزاب في الصيف هذا إن شاء الله، باهي؟
1: سيدي زاد نقرأ عند أنسي نعيم الدراجي
0: هي.
1: وسي أنيس.
0: ما شاء الله، شوف ما دامك يا سيدي أحمد أنت إنسان طيب، وما دامك تسمع في كلام اللي قريه فيك بإذن الله، وتأخذ بزمام الأمور وتخلط وتحفظ وانت صغرون إن شاء الله، باهي؟
1: إن شاء الله
0: باهي. أنت شنو اسمك؟ قلت لي أحمد هكا ولا؟
1: أحمد براء.
0: قديش من مرة تذكر اسم أحمد في القرآن؟ تعرفها ولا تعرفهاش؟ تذكر في سورة الصف على لسان سيدنا عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهمت سيدي الباهي؟ أنت توا نحبك ديما تبدأ على لسانك سيدي أحمد تقول هكا: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا أحمد. مفهوم؟
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا أحمد.
0: الله يفتح على وليدي الغالي، هاي دعوة خير وربي يحفظك وما شاء الله على وليدي، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتح المبين. نمشي للاتصال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: سعيدك مبارك. سعيد
0: لكم مبارك إن شاء الله، مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معي؟
2: ربح من سليان.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة سليان وأمنا ربح. هيا أمي ربح، من مشتقرانا؟
2: عايد عليكم السلام، عايد على بنتك كريمة، هزت علي التليفون وعلى ولدي سالم الشاعري وعلى جميع الكل وعلى الشيوخ الكل.
0: ربي يبارك
2: لك. كل الشيخات الكل، يا ربي راني أحبكم.
0: ربي يعزك إن شاء الله، ربي يحفظك، بارك الله فيك.
2: عيدك مبارك.
0: عايشك، بارك الله فيك.
2: إن شاء الله من أهل القرآن. الله الله يثيبكم، الله يثيبكم، الله يثيبكم.
0: نعم، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: نبي البشير.
0: بارك الله فيك. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
0: أمي ربح، هذه القاف انقلقلوها، ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة.
2: ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
0: فكانت هباء منبثا.
2: فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
0: الله يفتح عليكم يا ربح، قراءة طيبة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يزيدك من فضله. أخي الغالي، أختي الغالية، وأنت تقرأ سورة الكهف لا تنسى أن تتدبر كيف أصلح الله تبارك وتعالى حال الجدار ليتيمين لا يعلمان بشأنه، كيف حفظ الله تبارك وتعالى مستقبل الأبوين، كيف أدار الله تبارك وتعالى أمر أصحاب السفينة وحفظ أمرهم بما يكره ظاهره وهو الخير كله. نحب نقول لك خطر كثير من الإخوة الأخوات يعني خلينا نقول مشغول ومهموم ومغموم. شوف نقول لك جدد توكلك على ربي سبحانه وتعالى. نعم، خذ هكا شوية نفس وخليك مع الله سبحانه وتعالى 10 ثواني فقط، خليك عاود جدد التوكل على الله، وخليك ديما مع القاعدة هذه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شو محلها الآية؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش نزيد نعودها؟ مش نزيد نعودها بعد أنت ما جددت توكلك على الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أعظم كلام ربي وما أعظم الله. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم
0: السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: مالك اسماعيل.
0: نعم
1: مالك اسماعيل.
0: مالك اسماعيل مين تكلم فيها يا مالك؟
1: ايه
0: مين تكلم فيها؟ من بقعة؟
1: ولاية نابل.
0: ولاية نابل، اهلا وسهلا بولدي مالك. قداش عمر وليدي؟
1: 8.
0: ما شاء الله. قداش تحفظ من كلام الله؟
1: 9 سور.
0: ما شاء الله 9 سور. وقتاش يولوا 20 سورة ان شاء الله؟ في الصيف.
1: في الصيف
0: باهي باذن الله ان شاء الله ربي يفتح على وليدي. شنو هي السوره اللي باش تقراها لنا توا؟
1: سوره الشمس.
0: اي نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقرا عاش وليدي. اي
1: اعوذ بالله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: نعم بسم الله.
1: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها.
0: وما طحاها مش طحاها.
1: وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
0: فجورها
1: وتقواها. قد أفتح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها فيهم بعد ألقاها فقال لهم
0: رسول. لا خش فقال لهم. فقال لهم.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم لذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
0: ما شاء الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك فتحا مبينا، وإن شاء الله ربي يكرمك يا سيدي يا باهي يا مالك، وتقدم في الحفظ إن شاء الله في هالصفية هذه المباركة، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك. تجيني رسالة من أحد الأخوة ربي جزيه خير وربي يفتح عليه، يقول لي يا سيدي علاش أنا توا عايش كان في الشدايد وما عمري ما شفت نعمة من ربي. لهنا نقول لك استهدى بالله الساعة قبل كل شيء، ونقول لك حاجة مهمة جدا، والكلام هو لي أنا والخياني وأخواتي. الله تبارك وتعالى أراه يفهم نفسك. بعض الناس يا ولدي الباهي اللي بعث لي كتب عليهم أن تربيهم الشدائد مش النعم، هكذا كتب الله تبارك وتعالى أن تربيك الشدائد لا أن تربيك النعم. فترى نفسك تنقلب من كربة إلى كربة ومن حاجة إلى حاجة، لكن لو تركز شوية تلقى كل مرة تزداد فهم وتزداد ذراعة إلى الله، وقد تكون هالسلسلة متاع الابتلاءات هذه حبل نجاة شده ربنا تبارك وتعالى إلى قلبك، حتى لا تنام وأنت في حضن الدنيا وتنسى الطريق إلى الآخرة. هكذا جزى الله الشدائد عنا خيرا، فالإنسان ينبغي أن يكون راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى. وإن حابد نقول لك يا سيدي الباهي الله يفتح عليك، مدامك أنت التجأت إلى حصة تعاهد القرآن، شوش نقول لك سيدي الغالي، إلى كل قلب أتعبه الانتظار وكاد اليأس ينسيه عظيم أمل ربنا تبارك وتعالى، مش نقول لك كلمات وقراهم بقلبك واسمعهم بخاطرك، فوالله إن ربنا تبارك وتعالى الذي دبر الكون بحكمته لا يعجزه جبر قلبك، وحشاه وهو الكريم أن يرد كفيك صفرا خائبتين، يرد كفيك صفرا، حشاه ربي سبحانه وتعالى. شوف حط في بالك يا ولدي الغالي وبنتي الغالية أن تأخر الإجابة ليس رفضا، بل هو تدبير حكيم عليم، فربما سبحانه وتعالى أخر عطاءه لأنه يحب أن يسمع صوتك. ربي يحب يسمع صوتك، ربي يحبك تقوم في الليل وتقول يا ربي، هو ينادي سبحانه وتعالى هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وإلا يدخر لك سبحانه وتعالى ما هو أعظم في وقت أنت ما تكون أحوج إليه. رد بالك لا تقنط من رحمة الله، الذي قال لا تقنطوا من رحمة الله، فاليأس لا يليق بمؤمن كيفك يا ولدي الطيب، واسمك محمد أنت ما شاء الله، وأنت تعرف سعة الفرج بعد الضيق. فقط مش نقول لك كلمة مهمة جدا، عاود ترتيب أكل بعثرة اللي صارت لك في قلبك، اطرق الباب مجددا باب الله اطرقه باليقين. فما خاب عبد رجا ربا رحيما وسعت رحمته كل شيء. وأقسم بالله العلي العظيم وهو الذي يسمعنا الآن ويرانا سيجبرك وسيجبرنا جميعا جبرا ينسينا كل ما أبكانا هو الله سبحانه وتعالى. ناخذ اتصالي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: زين من قفصة.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة قفصة. أهلا وسهلا ومرحبتين سيدي زين. من مشتقراننا؟
3: من سورة مريم.
0: سورة مريم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يا سيدي.
3: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
0: بسم الله. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
0: سيدي نقص الغنة متاع العين. شوف ها. كافها يا عين صاد. عود.
3: كافها يا عين صاد.
0: أحسنت.
3: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: لا لحظة بركة. أنت بنا رواية تقرأ سيدي الزين.
3: ألو.
0: برواية الإمام قالون. أحسنت. أحسنت به. أنت باش توصل وإلا باش تقف على كلمة زكريا؟
3: باش نوصل.
0: باهي. شنية هي الآية؟ كيفاش ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولا إي وإلا آ؟
3: زكريا إذ نادى.
0: إيه الهمزة متاع كلمة زكريا مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة؟
3: زكريا مضمومة.
0: لا يا سيدي لأن هكا الهمزة مفتوحة. زكريا إذ نادى. لهناش نعمل الإمام قالون يحقق الهمزة الأولى زكريا والهمزة الثانية سهلها. شو ها؟ زكريا إذ. زكريا إذ نادى ربه. عود هلي
3: زكريا
0: بين الشدة. لا بين الشدة. زكريا سيدي زين. سيدي زين يستر حالك. زكريا بين الشدة متاع الياء مش زكريا. زكريا زكريا
3: زكريا إذ نادى.
0: انطق الهمزة. انطق الهمزة. زكريا إذ.
3: زكريا إذ نادى رب ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا زكريا.
0: لا لا مازال ركز. تقرأ من رأسك سيدي ولا؟
3: أي من رأسي.
0: هاي ركز فيها ترى. ربي يفتح عليك.
3: إنا نبشرك بغلام يحسن نجعله من فضل السلام.
0: عود وإني خفت قال ربي إني وهن العظم. عود. لا لا لا عود. عود قال ربي إني وهن العظم. عود.
3: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم.
3: يا زكريا.
0: لا مازال. وإني خفت الموالي.
3: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا.
0: وكانت امرأتي.
3: وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
0: وقد بلغت من الكبر عتيا. العين مضمومة.
3: وقد بلغت من الكبر عتيا.
0: باهي ركز معايا سيدي الغالية. ركز معايا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. ريت كلمة ورائي وامرأتي هذو مراهم للزوز يزم المد يكون يعني قد قد قاتل عنا نحن اللفظ في نظيره كمثله قاعدة هذه يعني كما مدينا هنا نمدوا هنا تعاودها واسمع روحك واني خفت الموالي عاود
4: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد
0: لا
4: بلغت
0: لا ما زلنا فهب لي من لدنك
4: أهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
0: فتح الله عليه قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير. لهنا سيد الزين قال في السورة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لا يجتمع الشقاء مع ستة أشياء أحفظوها مليح حفظوها يسر حالكم نحبكم تخرجوا بها الأسبوع هذايا. لا يجتمع الشقاء مع ست لا يجتمع الشقاء مع الدعاء. أشقال ربي سبحانه وتعالى ولم أكن بدعائك ربي شقية. سيد محمد بعث لي الرسالة هذه إجابة لسؤالك عموما. طبعا يعني لما تدعي ربي سبحانه وتعالى فاعلم أنك لست من الأشقياء. لا يجتمع الدعاء مع الشقاء ولم أكن بدعائك ربي شقيا وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أيضا لا يجتمع الشقاء مع القرآن. قال ربي في سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللي مع القرآن ما يشقاش بإذنه سبحانه وتعالى. وأيضا لا يجتمع الشقاء مع البر. شكون بر الوالدة. قال ربي سبحانه وبرا بوالدتي على سيدنا عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيضا ولا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى. قال ربي سبحانه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولا يجتمع أيضا الشقاء مع خشية الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ولا يجتمع الشقاء مع التقوى. قال ربي سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. إذن لا شقاء مع بر الوالدة، لا شقاء مع الدعاء، لا شقاء مع القرآن، لا شقاء مع اتباع الهدى، ولا شقاء مع خشية الله، ولا شقاء مع التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يخشونه سبحانه وتعالى وألا يجعلنا من الأشقياء. نمر الاتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. شكون معنا؟
5: ويكي عايشك. والسلام عليكم وعيدكم مبروك.
0: ربي يبارك لك وربي يحفظك. شكون معنا؟
5: امكم بخير. معاكم امكم الخير.
0: ام الخير. اهلا وسهلا باهالينا محلاها الاسامي هذه. ايه ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظكم ان شاء الله. منين تكلم فينا امي؟ ام الخير.
5: من سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد. اهلا وسهلا باهالينا في مدينه سيدي بوزيد. اي منين مش نقرا انا امي؟ ام الخير.
5: انت نقرا لك سوره التبارك.
0: نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا. واي
5: تعالوا بالله ان شاء الله.
0: تفضل.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
0: طباقا. مدي شوية. طباقا.
5: طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
0: تفاوت. الضم بينها تفاوت.
5: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
0: لا يا أم الخير مش تفاوي. تفاوو.
5: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
0: أيوة.

0: وحفيظ.
1: فتح الله عليك ميمة وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك ويحفظك. سيدي الغالي وأختي الغالية، دوما ما زلنا في الرد على سؤال وليدي الباهي الطيب المبارك. حب نعطيكم دعاء بربي أحفظه واكتبوه وخلوه عندكم، والتحية لكل الأباء وأمهات اللي في ديار المسنين وفي المستشفيات إن شاء الله ربي يشفيهم، وفي ديارهم وفي الطرقات وفي الإدارات اللي قاعدين يسمعوا، الله يفتح عليكم. هذا دعاء نحبك تحفظه، تحفظه وتخليه دوما وأبدا بين عينيك في أذكارك الصباحية والمسائية. شنو الدعاء يا بلال؟ الدعاء هو: اللهم يا ربي لا تكلني إلي. أغزر هاي مش نقول الدعاء، أنت يقول أمين لكن أفهم اللي قاعد نقول فيه. شو محلاه؟ شو ها؟ اللهم لا تكلني إلي ولا تفتني بي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا قلبي بما لدى الناس. الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي. رضيت يا ربي وأرضيت. يتمح له الدعاء، نحن مش نعاوده لكم، ركز فيه، شوف المعنى متاعه، أحفظه. أنا مش نقول أنت عاود معايا. اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتني بي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا قلبي بما لدى الناس. الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي. رضيت يا ربي وأرضيت. محله الدعاء، محله، ثم بارش سكينة. نزيد نعاود الدعاء مرة ثالثة، نعاود باش تكتبوه وتحفظوه. اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتني بي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا قلبي بما لدى الناس. الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي. رضيت يا ربي وأرضيت. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا وربي يحفظنا. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: معك هاجر.
1: من نتكلم فينا يا هاجر؟
2: من تستور.
1: من تستور، من ولاية باجة. أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة تستور. من مش تقرأنا يا هاجر؟
2: شكرا لك على هذا الدعاء. شكراً.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك. هو دعاء فيه برشة سكينة، فيه برشة اعتراف، فيه برشة طلب من الله، فيه أن الإنسان يعيش مع الله ويسيب حمله على ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يستجيب
2: سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: حمده وشكره على كل النعم.
1: الحمد لله رب العالمين. أيها أختي هاجر، من مش تقرأ لنا
2: سورة البلد؟
1: سورة البلد. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه
1: يقو
2: أحد.
1: يقو يقو يقو.
2: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة.
1: بين القلق. لا فلقوا.
2: فلقتحم العقبة.
1: شوف انا ها. فلقوا فلقوا فلقوا.
2: فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام.
1: لا مش إطاع. إطاعة.
2: أو إطعام.
1: لا مش إطاع. إطاعة.
2: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متعبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة.
1: فتح الله عليك بارك الله فيك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك ويفتح لنا جميعا. أختي كريمة في المعانة في الإخراج الرقمي تقول لي يا بلال عاود الدعاء. الدعاء الحقيقة هو مسني برشا أنا الحقيقة ومس كثير من الإخوة والأخوات، وهو طلب كما تقول لي راه من السادة المسلمين. نعاود الدعاء لكن حبك لما تدعي ربي سبحانه وتعالى ينبغي ألا تستهين به، رد بالك تستهين بجانب الدعاء، الدعاء راه يقلب الموازين، والله تبارك وتعالى هو المدعو والمجيب سبحانه وتعالى، وقدرته عز وجل فوق كل شيء. هذه لازم تاخذها مسلم. الله يفتح عليك. هل مسيد نعود الدعاء؟ اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا تفتني بي ولا قلبي بما لدى الناس، الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي، رضيت يا ربي وأرضيت. عاودناه الدعاء إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يحفظنا. نعاود ونقول رد بالك ينبغي ألا تستهين بجانب الدعاء، الدعاء يقلب الموازين، الله عز وجل هو المدعو والمجيب سبحانه وتعالى، وقدرته عز وجل فوق كل شيء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلام.
1: نعم.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معي؟
0: يسر.
1: علي صوتك خلنا نسمعوك. شكون؟
0: يسر جديد.
1: يسر من كلم فينا يا يسر؟
0: مرديف.
1: مرديف، اهلا وسهلا باهالينا في مدينه مرديف. انا قسم تقرا يا يسر؟
0: ثانيه ثانوي.
1: ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله وتكون من الناجحات يا رب العالمين. قد ايش تحفظ من كلام الله يا بنتي؟
0: من مزم للناس.
1: ما شاء الله، ربي يفتح على بنتي الغاليه. وش هي السوره اللي بشتقرها لنا ان شاء الله؟
0: سوره المزمل.
1: سوره المزمل. نبدأ بالصلاه والسلام على سيدنا المزمل ونقرا. واي
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: نعم بسم الله تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: يا يسر. يسر.
0: نعم.
1: أنت ما شاء الله، شوف اسمك من اسمك ما وكل حد من اسمه عنده نصيب، لازم تكون هكا يسيرة، ما نزربوش. علاش نزربو؟ علاش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل؟ لا نقرأها بالترتيل. هيا عاودها لي عايش بنيتي. هاي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: به ريت الراء لنا هكا والطام فخمهم. أعوذ بالله من الشيطان، ريتها طو مش تا طو. عاود.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فخم. بسم الله الراء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا.
1: فخم الرعش بنيتي. ورتل القرآن ترتيلا.
0: ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا.
1: سنلقي.
0: إنا سنلقي عليك قولا.
1: إنا سنلقي. مد شوي.
0: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ.
1: ما نقولش هي. هي.
0: هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: فتح الله عليه قراءة طيبة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. شوف يا سيدي الباهي يا أختي الباهي، أجمل من النعمة والتقلب في أعطافها أنك ترى أن ربي سبحانه وتعالى ترى الله فيها فيك النعم هذيك. وأعظم من إجابة الدعاء استشعارك أن ربي سبحانه وتعالى هو يسمعك. هك علاش كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني عبد الله ولن يضيعني. شو محلاها الكلمة سبحان الله، إني عبد الله ولن يضيعني. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا تحت رعايته وكنفه وحرزه وحصنه، وأن نكون في المستوى معه سبحانه وتعالى. نأخذ آخر اتصال في الحصة سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معايا؟
3: فوزية من عرينة.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة أريانة. أيوة فوزية، من مشتقران؟
3: متى يسر من سورة البقرة.
1: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والتوافي الكافي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: أحسن، بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: من الشيطان
3: فخم. من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا.
1: لا عندنا الراء مفخمة وعندنا الغنة بشوي بشوي. يعني ليس البر أن تولوا. عاود.
3: ليس البر أن تولوا.
1: مش البر. ليس البر ليس البر
3: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
1: مع بعض هاي شوف أنا كيفش نقرأها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قول.
3: ليس البر أن تولوا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
1: والنبيين.

0: السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا
1: والموفون
0: عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا من المتقين. يعني التفاعل مع الإخوة والأخوات في الدعاء أنه مسهم هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما يحبك خليني نقول تدندن ويحب يسمع منك الدعاء هو الذي يسخرك إلى هذا الدعاء. عاود أن نختم بالكلمة هذه في هاللحظات المباركات: إذا رأيت نفسك كثير الدعاء فاعلم واعلمي أن الله أراد بك وبك خيرا، لأن الكريم سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا فتح له باب مناجاته ثم تولى أمره بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. ربي يبارك فيك سيدي سالم وكذلك أختي كريمة وكل المستمعين والمستمعات. نحن فوضنا أمرنا إلى الله تبارك وتعالى، نحن مع الله، نحن بالله. نعاود الدعاء مرة أخرى باش نقراو هالدعاء هذا كله مع بعضنا، نقول امين ونختم ان شاء الله الحصه نتاعنا ونقول: اللهم يا ربي لا تكلني الي ولا تفتن احدا بما لدي ولا تفتني بي ولا قلبي بما لدى الناس، الحمد لله على ما املك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي، رضيت يا ربي وأرضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم أينما كنتم وأرجو لكم كل الخير في يوم الخير.
1: حر العصيم شامخ على كل القمم.
0: نعم، تحيتنا موصولة إلى التونسي الحر الأصيل الشامخ على كل القمم. فهيا أحبتي فالله تعالى نتحرك وفق تحية الإسلام، وفق السلام والرحمة، عسى أن ننال بركات ربي العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: هذه التحية بإمضاء أخي الكريم سالم الشعري، أحييه من القلب. رفقنا على مستوى الإخراج الإذاعي هذا اللقاء أخي العزيز أحمد الطبابي، أرجو له كل الخير. يؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن هيا بنا أحبتي في الله تعالى، كما تعودنا كل يوم جمعة نجتمع على هذا الخير، نجتمع حول أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، نجتمع حول الجمعية التونسية قرى الأطفال أسواس، نجتمع معها ومع القائمين عليها ومع العاملين فيها ومع الساعين نحو إيصال صوت أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. هذا هو موعدنا الإيماني، موعدنا الإنساني، موعدنا التونسي الأصيل كل يوم جمعة في هذه الساعة. فهيا أحبتي في الله تعالى نلتف حول الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لنضمن بإذن الله تعالى إتمامها لأهدافها ولرسالتها الإنسانية التونسية. والبداية مع صوت جميل، صوت أحببته منذ سنوات فارطة، صوت كان له أيضا حضور في برنامج السابقون، صوت كان له فقرة قارة في هذا البرنامج. أنا فرحانة برشا بعد هذه السنوات أني نلقاها من جديد ونستمع إليها ونحكي معها، ابنتي عزة منصور. يا أهلا وسهلا يا عزة، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: يا مرحبا يا عزة.
3: عسلامة.
0: مرحبا بيك، شنو احوالك؟
3: الحمد لله، شنو احوالكم انتم؟
0: الحمد لله رب العالمين، ربي يحفظك يا عزة. الحمد لله بخير. انا قلت لسادة المستمعين ان فرحانة اليوم انه باش يجمعني حديث مع الصوت ماهوش غريب على هذا البرنامج، الصوت هذا انا حبيته وحبيت صاحبة هذا الصوت، وكان ليك فقرة قارة، كان ليك حضور قار في برنامج السابقون فيما مضى يا عزة، تذكر هذا الكل؟
3: نتذكر اي وقت اللي كنت نقرا في الجامعة في تونس.
0: نعم، الحمد لله، وخليت بصمة جميلة في فقرة نبض القرى، كنت تعطينا أخبار القرى الكل وقد وفقتي فيها والحمد لله.
3: الحمد لله،
0: إن شاء الله موفقة في كل أعمالك يا عزة.
3: إن شاء الله، شكرا معي.
0: مع مرور هالسنوات هذه الكل، وين وصلت عزة منصور اليوم؟
3: أنا اليوم نكمل في الماستر متاعي، دوزاماني ماستر ريشيرش أون بسيكولوجي متخصصة أبرونتيساج.
0: ما شاء الله.
3: فرد وقت طالبة كثيرة في نوادي سفراء جمعية التونسية قرى الأطفال أسواس في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية في الساقس. وحاليا قائدة في مخيم الأمل، قاعدين نحضروا المخيم بتاعنا.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا عزة، يعني بنت الجمعية، والحمد لله تعالى كبرت ما شاء الله على بنتي، وتمكنت من مهارات كثيرة، من قدرات كثيرة، من معارف كثيرة، واليوم تسخر قدراتك ومهاراتك لخدمة خويتك. ما نقولش لخدمة الأطفال في قديل السند، وإنما لخدمة خويتك، وهذه هي القيمة.
3: خويتي وصغاري.
0: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك ويحميك، إن شاء الله ربي يستخدمك لخدمة خويتك وأطفالك إن شاء الله تعالى. أكيد العبارة هذه تعكس أحساسك الجميل نحو الأطفال هذوما، هكا ولا لا؟ أحساس بالأخوة، أحساس كذلك إنهم تراهم أطفالك، وأنت مستعدة إنك تعطيهم من حبك، تعطيهم من حنانك، تعطيهم من علمك، هكا ولا يا عزة؟
3: هكا.
0: الحمد لله، جيد ميلا، نحييك من قلبي، وأكيد هذا راجع لتربيتك الجميلة لأمك. نتذكر ميمتك زيدا الله يرحمها، هكا ولا الأم سامية، الأم سامية اللي كونتك، اللي بنيت فيك هذه الشخصية الجميلة يا عزة.
3: أي أمي هي سبب إني أنا معناها كبرت وعندي العزيمة هذه وعندي برشا قدرات، ومش كان هي الله يرحمها معها برشا فريق كامل من قرية المحرز، هما اللي اكتشفوا فيها برشا حاجات، هما اللي عرفوني حتى على شخصيتي وعرفوني حتى على نقاط القوة اللي ما كنتش نعرفهم أنا في روحي.
0: الحمد لله الحمد لله. واليوم ما شاء الله عليك شابة متميزة ما شاء الله، تكمل في الماجستير متاعك، ورغم هذا عندك زيادة نشاط في صلب الجمعية متاعك. أنت في وقت أنت طفلة الجمعية كانت سند ليك، اليوم ما شاء الله على بنتي كبرت واليوم أنت سند لهذه الجمعية والحمد لله.
3: أنا نحب نرجع الجميل للجمعية ونحب نتطوع مع الجمعية، مش أنا طالبة كهو، حتى وقت اللي نخدم وقت اللي نكون عائلة وإن شاء الله حياتي كل
0: بإذن الله. جزاك الله خيرا بالحق، أدعو لك من القلب وأرجو لك كل التوفيق والسداد، وكلامك حمال لقيم جميلة، إن شاء الله ربي توصل لكل التونسيين، عسى أن نكون معاك بإذن الله تعالى في هذه القضية التونسية. مالا اليوم باش نحكي معاك بصفتك قائدة في مخيم الأمل، بصفتك يعني سفيرة لجمعيتك والحمد لله. اليوم مالا هوا أقبلت علينا العطلة الصيفية، اليوم وليداتنا كملوا الدراسة، العام الدراسي وفاء، إن شاء الله ربي بالنجاح للناس الكل، وإن شاء الله نجاح زادة لوليداتنا في البكالوريا بإذن الله، نفرح بنجاحهم عزة. فأكيد محضرين برشا حاجات، وكل عادة مخيم الأمل حاضر من جديد. شنية التفاصيل يا عزة احكي لي.
3: احنا في صيف 2026 معاك نحكيه على مخيم الأمل لك هاو توا نمولينا نحكيه على أنشطة صيفية نظمتها جمعية تونسية قرى الأطفال إسواس. نبدأ بالبرنامج الأول اللي هو مخيم الأمل في سنين كما عم ناول، اللي هو باش ينطلق ان شاء الله نهار 8 جوان اللي هو نهار الاثنين، والفرق باش يتنقلوا غدوه، والمجموعه الاولى من الاطفال يجيوا نهار الاثنين، باش يبدا في المهديه في الدبيره وفي بنزرت في الرمال، ومن بعد باش يصير زاد افتتاح في قريه اسواس المحر في قريه اسواس اكوده. المخيم هذا كيما عم ناول السنه ان شاء الله باش يمثلوا 1500 صغير ومستفيد، باش يقوموا بنفس الانشطه نتاع عم ناول، واحنا بدلنا في البرنامج وطورنا فيه، وباش نعملوا كل عاده انشطه ترفيهيه وبيداغوجيه وتعليميه ورشه تحفيزيه، ومعناها برنامج كامل باش يجي صغير يعزي بحدانا الجمعه يصفرها فيها ويطور من مهاراته ويطور من المعارف نتاعو ان شاء الله.
0: ممتاز ممتاز.
3: بالنسبه لمخيم الامل باش يكون التاثير نتاعو من الطلبه الكبراء. وبعض إطارات من الجمعية أكيد.
0: أكيد أكيد يعني كالعادة والحمد لله. وديما فما جديد والحمد لله. ومخيم الأمل اسم على مسمى إننا نعتبره بالحق يا عزة، لأنه بعث الأمل في نفوس يعني برشا أطفال لأول مرة يشوفوا البحر، هذا حكينا فيه زاد عمنا ونتذكر هكا ولا عزة،
3: وهذا أول مرة يشوف البحر، فما صغير لأول مرة معناه يشوف الكلمات، فما صغير اللي ما يعرف إنه الباص اللي يخدم بالبلوتوث، وبرشا برشا لحظات مميزة عشناها وبرشا حاجات أضافت الصغار وأضافت لنا حتى
0: أكيد عشان. وهذا اللي نحب نسألك عليه، فما مواقف صعيبة عشتوها هاللحظات هذه اللي أنت توا لخصتها لنا، كيف ما موقف اللي الطفل اللي قال عمني وقال إن أول مرة نشوف البحر، أكيد أكيد يأثروا فيك هاللحظات هذه، شنو يزيدوك في شخصيتك، شنو اللي يخليوك تاخذ قرارات أخرى إنك تواصل يعني بكل إصرار في رسالتك هذه مع جمعيتك عزة؟
3: انا عم ناول مشيت على اساس نمشي دوره واحده اللي هي باش تكون الدوره الاولى في بنزرت.
0: نعم.
3: من بعد الجمعه هذيك بالحق ما خلتني ما نجمش معناها ما نجمش نحبس ولازمني نكمل في المخيم كامل. المرة صغير فرحان على خاطرني معناها حكيت معاه، على خاطرني معناها هزيته للبحر، شدني انيستي راني نخاف برشا حاجات. احنا حتى الانشطه الصيفيه اللي اضفناها السنه راهي تعلمناها من مخيم عم ناول، وشفنا انه الصغار هما اللي طلبوها، معناها الجمعيه وفرت حاجات طلبوهم الصغار عم ناول في مخيم الامل.
0: نعم نعم الحمد لله. اكيد ينتظروا فيه بشوق كبير مخيم الامل، وهو باش يبدا قريب قريب يوم الاثنين كيف ما قلت لنا. لكن نحبك تعاود لي فما رقم عدد يعني عدد الاطفال اللي باش يتمتعوا بمخيم الامل وبكل هالانشطه الصيفيه، قديش؟ انا سمعت رقم قيدته اما نحب نثبت منه امل عزة.
3: احنا عندنا اثناء اكثر من 1500
0: مستشفى معنا. ما شاء الله ممتاز.
3: ما شاء الله.
0: اكثر من 1500 طفل. ممتاز ممتاز ممتاز. والرقم هذا أكثر من عمنا ولا؟
3: أكثر عمنا ولا 530
0: ضعف الرقم.
3: أي أي
0: ممتاز ممتاز ممتاز يا عزة، ممتاز ممتاز بالحق، هذه إضافة بالحق جميلة برشا، نحييكم عليها. سنة 1500 طفل كذلك من برنامج دعم الأسرة أيضا باش يستفيدوا أيضا من هذا.
3: أي برنامج دعم الأسرة، أي هو مخيم بالتحديد للأطفال اللي في مكاتب دعم الأسرة، معناها
0: الحمد لله
3: الولايات خاصة الداخلية
0: من حاسي الفريد من القيروان، يعني من من هذه المناطق
3: يجوا معنا، ما حالينا ما كتب الزبط في المدينة وفي بكرة
0: ولايات أخرى، صحيح
3: يجوا معنا الأكثر من مناطق
0: حكية زادة، صحيح ممتاز يا عزة بالحق، حاجة مزيانة برشا، وما تزيدنا إلا ما تزيدنا إلا قوة بإذن الله وثبات أنه نواصلوا معاكم هذا المشوار، يعني باش تدخلوا الفرحة السنة على 1500 طفل، إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم، هذا من الأعمال التي يحبها الله يعني في هذا الباب يا عزة، ما شاء الله عليك. تعرف أنت تحكي وذكرتني يعني بحديثي معاك سابقا يعني منذ سنوات فارطة، باقي تحكي بنفس العزيمة، باقي تحكي بنفس القوة بالحق يا عزة،
3: الحمد لله
0: وأكيد هالقوة هذية والعزيمة هذية زادت أكثر وأكثر لأنه عندك رؤية واضحة اليوم عزة، تعرف إيش تعمل اليوم هكا ولا
3: على خاطر أنا كما قلت أنت عندي رؤية، وزاد على خاطر لقيت التشجيع من الإدارات المجتمعية،
0: والشيء
3: اللي هم أعطوا فيها ثقة عملية وأعطوا فيها ثقة زادة السنة باش نعاود نكون قائدة وباش نعاود نتحمل مسؤولية مرة أخرى.
0: أي بالحق حاجة حلوة تستحق كل التشجيع، وطبعا الشكر موصول للقائمين على الجمعية اللي قاعدين يعاونوا في أبناء الجمعية، يعني سنوات فارطة كنتوا أطفال، اليوم ما شاء الله عليكم شباب بأتم معنى الكلمة، تدافعون بكل شراسة على جمعيتكم، تبلغوا صوت الأطفال بكل قوة وبكل شراسة وبكل غيرة بكل محبة، إن هذا المستوفيك وهذا بالحق نحييك عليه من قلبي وكل الطلبة السفراء يا عزة، انتم أولاد المؤسسة أولاد الجمعية يعني بإذن الله بالقليب هكا ولله. نعم تواصلوا معها إن شاء الله تعالى هذا المشوار، يعني قبل ما نختم معاك تحبش رسالة قل لي إيش عندك، إيه نحب نسمعك.
3: مازالت الأنشطة الصيفية، مازالوا ثلاثة برامج أخرين
0: اللي هما قل لي يا عزة.
3: عندنا مخيم العائلات اللي هو إحنا عمناه وثم صغار، قالوا شخص كان جد أمي معايا ولا كان جاي بابا معايا، احنا جمعية خممت فيهم وعملت لهم مخيم العائلات اللي بيكون في المهدية في الصغيرة.
0: نعم
3: كيف بيجيوا عائلة كاملة مع بعضهم يعملوا أنشطة ويعملوا مسابقات ويعملوا حصص تكوينية. عندنا زاد البرنامج الثالث اللي هو مخيم المتنقل، بالنسبة للمخيم المتنقل مش بيكون الأطفال اللي في مكاتب دعم الأسرة فقط، بيكون الأطفال تونس الكل، وبش يكون للمناطق اللي منزلنا ما وصلنا لهاش في الجمعية، وبش يجيوا بحثينا في فترة حالات مدة يوم ونصف أو يومين ويسمعنيها ويعوموا ويعملوا معنا الألعاب ويعيشوا معنا التجربة هذية. وعنا البرنامج الرابع والأخير اللي هو أكاديمية الفنون اللي بش يكون في قرية أكودة، بس نعملوا مسابقات جهوية في ولاية تونس الكل، وبش نختاروا الأطفال اللي عندهم مواهب الفنون كما الرسم كما الغناء كما بس فنون أخرى.
0: نعم.
3: وبش يجيوا عديوا معنا شهر كامل مع معناها مختصين في المجالات هذية، ويزيدوا يطوروا المواهب نتاعهم، وعلاش لا الموهبة هذيك تولي نهار آخر معناها مورد رزق الصغير هذاك.
0: نعم.
3: ويكمل معناها مسار النجاح نتاعه.
0: نعم جميل، يكمل مسار النجاح متاعه بكل كرامة وبكل فرح إن شاء الله. كلمة قديش مزيان بالحق، نحييكم على هالإضافات هذه، مخيم بخلاف مخيم الأمل فما مخيم العائلات كيف ما قلتنا، يعني ما تحمكمش بتحرموا الأطفال إذا من أوليائهم هكا ولا، يعني باش تتلم العائلة، وهذا يأكد أنه الجمعية التونسية لغير الأطفال الأسواس هي العائلة الكبيرة اللي تلم كل العائلات التونسية يا عزة. نعم، ومع هذا قلت لي المخيم المتنقل وفما أكاديمية الفنون إن شاء الله اللي باش تكون في قرية أكودة، يعني باش تعطيه الفرصة إن شاء الله لكل الأطفال لكل المواهب باش يكتشفوا المواهب، يعني العطلة هذه باش تكون مثمرة بأتم معنى الكلمة.
3: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا عزة. كيفاش النجم نعاونوكم؟ هل ترى تستحقوا التوينسة أنه يكونوا يعني معاكم بإذن الله تعالى في هالمشاريع الجميلة هذه؟ تحب توصل أكيد. كلمتك لتوينسة الكل يا عزة؟
3: أكيد من احنا هذه حاجة لتونس نعملوا فيها،
0: أحسنت.
3: من فيها تونس الكل معناها يدعموا مخيم الأمل ويدعموا الأنشطة الصيفية بتاع الجمعية، وإن شاء الله معناها نكونوا قد حسن ثقتكم فينا
0: بإذن الله
3: والصغار بالجمعية وتونس الكل
0: أنتم بإذن الله تعالى يعني تستحقوا كل خير بإذن الله، وأنتم أهل لهذه الثقة يا عزة، وأحنا إن شاء الله ربي ما نقصروش معاكم بإذن الله، ونكونوا معاكم في كل خطوة، لأنه كل خطوة تقوموا بها هي خطوة نحو الأمل، هي خطوة نحو تونس الغد، هي خطوة نحو مستقبل آمن بإذن الله تعالى للكبير والصغير في تونس. نحبك برشا يا عزة، إن شاء الله موفقة، وندعي لك من قلبي أنك ديما متألقة ومتميزة، وطبعا التحية موصولة لكل الطلبة السفراء، إن شاء الله موفقين في كل هذه الأنشطة الصيفية.
3: إن شاء الله، شكرا عايش.
0: إلى اللقاء في أمان الله. بارك الله فيك يا عزة، وطبعا كلامك هذا يأكد أنه الجمعية التونسية لقراء أطفال إسواس، وخاصة بالحق الأمهات اللي يعرفوا يربي واللي يعرفوا بالحق يحققوا التنشئة السليمة. سمعت عزة هي بنت الجمعية، تربيت وكبرت في الجمعية التونسية لقراء أطفال إسواس، اليوم تدافع بكل شراسة على هذه الجمعية، اليوم هي صوت الأطفال، هي قالت صائنا صوت أخواتي وأبنائي كذلك، حتى كل حس بالأمومة كبر معاها، واليوم تعبر عليه بكل كل فخر بكل اعتزاز. احنا مالينا التوانسة وين ما كانوا في تونس وخارج تونس، ما إلنا إلا نحتويه طبعا هذه المشاريع، لأنه نعتبر عزة مشروع بأتم معنى الكلمة، وهذه هي ثروتنا الحقيقية في تونس الحبيبة، ثروتنا الحقيقية هم أبناء هذا الوطن، فهيا نحتضنهم بكل حب وندعمهم بكل وعي. فتنجموا تتواصلوا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس على رقم مكتبها الوطني 58 371 0002، وإلا تدخلوا توا على موقع الجمعية www.sosve.tn، وتعرفوا أن العمل هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، فنرجو أن نعبر على حسن إيماننا وأن نترجم إيماننا بالله تعالى وبالقرآن العظيم وبالحبيب صلى الله عليه وسلم، نترجمه بهذه الأعمال الصالحة، عسى أن نجدها في رصيد أعمالنا في دار الآخرة. هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكل الأطفال أسواس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وأنت تقدم وسارع وسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال أسواس. رجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن تكون خطانا وفق خطى حبيبنا ومعلمنا وأسوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وطبعا إكثارنا هذا ينبغي أن يكون له ترجمة عملية، فإن شاء الله ربي تكون خطانا كخطاه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين، فهيا نرحم أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، والجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس تمكننا من أنه نفتح باب التراحم.

0: الفضائية الاجتماعية، أرحب بها بكل حب وبكل احترام. مرحبا يا سناء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء النور بكل
0: سادة. شكرا يا سناء.
1: بالعكس،
0: ديما مرحب بك يا سناء، بارك الله فيك، وشكر موصول ليك لما تقدمينه طبعا خدمة للعائلات الفقيرة طبعا، والمعوزة كأخصائية اجتماعية يعني في برنامج دعم الأسرة، وإلا في أي عمل تقوم به صلب الجمعية. وانت اليوم باش تكون صوت الشباب، لأنه باش نحكيه على دورة تكوينية مهمة باش تكون في سوسة إن شاء الله تعالى، باش تبدأ غدوة، عنوانها مهم جدا، شباب اليوم كفاءات الغد، هكا ولا سناء؟ نعم تفضلي.
1: احنا بخصوص نهتموا كما نهتموا بالاسره نهتموا بالطفل.
0: سناء اعتذر منك، فما اشكال في الصوت، اذا تغير المكان باش يكون الصوت واضح ان شاء الله، لانه اللي باش تحكيه لنا نحبوا بالحق نسمعوه بكل انتباه، لانه في خير كثير لتونس الحبيبه في حاضرها ومستقبلها. سناء غيرتش المكان، احنا معك هكا يظهر لي جيد. اي هكا جيد.
1: نهتم بكل تفاصيل متاع الأسرة وقت تدخل عنا في برنامج دعم الأسرة ورقاية الأسرة من الإهمال.
0: نعم.
1: هذيك الشباب المنقطع عن الدراسة وإلا هو اختار حتى 60، ولكن من بعد ما لقاش حظه في الدراسة، لكن موجود التكوين المهني أنه يكون عنده صنعة باش ينجم نهار آخر تكون هذيك هي الخدمة اللي هو باش يختارها ويعيل نفسه وعائلته. على ذلك اليوم احنا برمجنا ان شاء الله غدوه دوره تكوينيه حول مسارات التكوين وافاق التشغيل بعنوان شباب اليوم كفاءه الغد.
0: نعم.
1: في دار شباب تهدون مع المنظمه الوطنيه للفرصه الجديده، اللي ان شاء الله بتكون فما كيف الشاب هذايا يختار مسار المهني اللي يتلائم مع قدراته هو، شنو يومي ولاده، شنو هو يحب مستواه التعليمي، موجودين كفاءات انه كيف يحطوه ان شاء الله على طريق، كيفاش هو يحب الاختصاص نتاعو، وين يحب يقراه وكل شيء. هذا توفر ان شاء الله جراتي
0: ممتاز مجانا. نعم.
1: باش يصير توجيهه وارشاد نتاعو، باش يكون الطريق نتاعو سليم، لازم شيء نحفظ وكرم الشباب هذوما حتى هما يبعدوا على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر.
0: نعم.
1: شاب ما عنده ما يعمل في حتى موش يعمل في حتى شيء، أكيد الشارع هو
0: أكيد.
1: احنا نحاول نحميه من نفسه ومن الشارع اللي باش ما يلقاش لقمة صيغة للشارع ولا تكون يستقطبه. التكوين المهني هو الحل باش ينجم ياخو مسار مهني اللي هو وشايف يكون هذيك هو المستقبل
0: نتاعو
1: ان شاء الله.
0: ممتاز، كلامك على غايه الاهميه، نحييك عليه ونحييك على هذه الوطنيه والاحساس بالحق بواجبنا ازاء تونس وازاء مجتمعاتنا، وهذا المطلوب منا اليوم، هذا هو الدور المجتمعي، لازم كل تونسي يكون واعي به، لا ننتظر احدا، وانما علينا ان نكون سباقين نحو احتواء شبابنا، خاصه الشاب العاطل عن العمل، الشاب اللي انقطع عن الدراسه ناخذه بيده يعني. والحمد لله ها والعنوان موجود للجمعيه التونسيه لقراءة في الأسواس اليوم، باش تمكنوا عدد من الشباب من هذه الدورة التكوينية، باش تخليوه يطرح أسئلة يعني، يطرح يحكي على أحزانه، يحكي على آلامه، على أوجاعه، وبالتالي أنتم باش تعطيوه، باش تفتحوا له هكا ولا تفتحوا له باب من الأمل يا سناء. إيه.
1: نعم. الله يتوفر لهم على الأقل الفرصة أنه قد مسارات التكوين المهني هذوما ان شاء الله موجودين على حسب المستويات التعليميه نتاعهم بالقدرات والميولات اللي هما يحبوها. ديجا عندنا بدينا فيه المسار هذايا، عندنا كيسه نتاعو في قاعدين من الشباب المنقطع، خاصه انه البنيه اللي كانت منقطعه على وحاله الاكتئاب اللي مرت فيها والعزله، واحنا اليوم كي نلقاوها بعد تدخل نتاعنا الحمد لله، انه البنيه هذه كانت كيفاش رافضه حتى الخروج للدار، بس تبكي امها تبعثها للعطله وتقبيلها تقول لها ما نحبش نخرج، خاطر بطلت لقاها لي ظروف صحيه، ومن بعد تراكمت مع المشاكل الاجتماعيه اللي عندهم. الحمد لله اليوم البنيه هذه انه تمكنت انها تعمل في دوره في الحلول مالح برشا، انه اليوم على الاقل خرجنا بنيه من الظروف النفسيه اللي هي كانت.
0: ربي يبارك فيكم ان شاء الله.
1: تحكي على وضعيتها تقول الان اليوم نحب ننصحها يلتحقوا بالتكوين المهني ونتمنى من المستقبل حاجه باهيه على الاقل، انها باش تعطي فرصه للشباب اللي هو اليوم يقول لك

0: ما قريت حتى صحيح القراية مفتاح، أما حتى اللي ما قراش ما مرقش كان مهني
1: نعم.
0: تحت وتعطيها من صوبتنا مشيخ وشهادة تكوينية قالوا لنا مرن عريق بتخدم في ظروف باهية وحتى
1: أكيد
0: اللي هو يحب عليه
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد يا سناء.
0: قليل ما قراش كيف
1: نعم
0: الدنيا كنختاروا الحياة هي خيارات
1: صحيح.
0: حتى
1: ما
0: وجام أو
1: أي
0: بعد
1: سناء، أرجع للمكان اللي أنت فيه خاطر رجع للأسف الانقطاع في الصوت، لكن نحب نعمل يعني خلاصة للكلام اللي قلته توا، وإن شاء الله ربي يوصل قلوب التوانسة اللي يسمعوا فينا، ورجاء أنه يتفاعلوا معنا حتى على الصفحة، لأنه كلامك مهم برشا برشا برشا بالحق، وإن شاء الله يا رب العالمين يعني الكلنا نكونوا داعمين ليكم على أساس أنه مثل هذه الدورات التكوينية تكون أكثر بإذن الله تعالى، وتشمل أكثر عدد ممكن من الشباب اللي انقطع عن دراسته، يعني لأنه أنت القصة اللي حكيتي لنا متاع بنتنا هذه اللي كانت في حالة اكتئاب وقطع عن الدراسة ودخلت في حالة اكتئاب، لكن الحمد لله تعالى اليوم خرجت من هذه الحالة النفسية والحمد لله تعالى، وعملت هذه الدورة في صنع الحلويات، اليوم أكيد تحكي بأمل كبير ومستعدة أنها تقف على ساقيها من جديد والحمد لله. فنأكدوا على أهمية هذه طبعا هذه الدورات التكوينية على التكوين المهني، بالحق رسالتك نحييك عليها، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق والسداد لشبابنا اللي باش يبدأوا غدوة هذه الدورة. أنا فقط عندي سؤال يا سنة، قديش عدد الشباب إن شاء الله اللي باش يكون حاضر في هذه الدورة التكوينية، ومن هم تحديدا الشباب هذوما؟
0: تقريبا 30 شاب.
1: 30 شاب،
0: 30 شاب
1: ممتاز.
0: كل واحد عن الدراسة وتلتحقوا بينا إن شاء الله في دار الشباب الشهور.
1: نعم
0: هم عائلات محدودية الدخل وإلا من عائلة المعوزة،
1: أي.
0: موجودة عندنا في البرنامج دعم الأسرة، هنحاول نحتوي كل شاب موجود في الأسرة هذه أنه بس أول الباب يمشي للتكوين المهني ونوجه الأسرة نتاعهم حتى هو
1: نعم
0: في وقت يجينا لهنا للبيرو ولا حتى بشي بيكون اللي سايب الحب والأخوهم في مسارهم المهني ويكون بحق عندهم خدمة
1: نعم
0: تليق بهم وتحت كرامتهم
1: يا رب.
0: أنه نحبوا نحن ونأكد أنه نحبوا نحن والشباب هذيا من الشارع والحاجات الخايبة اللي موجودة
1: صحيح
0: فيه بس ما يلقاش اليوم روحه مرت في عنف ولا مرت في
1: أكيد. نعم نعم اليوم للأسف نقولها بوجيعة كبيرة، شارعنا اليوم يخوف، هذاك علاش هذا يحملنا مسؤولية كبيرة اليوم احنا الكبار الواعيين، إن شاء الله ربي قدرنا على حماية على الأقل قد يعني نظفوا هذا الشارع بما يمكن، يعني بما عنا يعني إن شاء الله تعالى من إمكانيات لكن قادرين أنه نغيره ونأخذ بيد ذلك الشاب اللي بالحق آلامه يعني طبعا والوضعيات الاجتماعية، أنت خاصة قلت لي أنه شباب هذوما من عائلة معوزة وعائلة فقيرة، لكن الحمد لله تعالى لقاوكم يا سنة واخذتوا بديهم 30 شاب هذوما، أكيد عدد الشباب هكا بالمئات، فإن شاء الله ربي تكون مبادرة وطنية في هذا الباب لإنقاذ شبابنا إن شاء الله تعالى من كل المخاطر الموجودة ومن كل الآفات الموجودة يعني في شارعنا اليوم. فربي يحفظ أولادنا وربي يحفظ يعني أبنائنا وشبابنا من كل مكروه ومن كل سوء، ربي يحفظ مجتمعنا ويطهر مجتمعنا من كل سوء وكل مكروه، وطبعا هذه مسؤوليتنا باقي نأكد عليها، عسى أن نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يا سناء.
0: إيه لازمنا نكون يد واحدة بس
1: نعم.
0: هو مستقبل الغد على ذلك احنا بدنا نسمينا مكافئات الغد
1: صحيح
0: فين غدوة هم بالحق يشدوا المثل، لازم على الأقل يبدوا عندهم صنعة في بيهم
1: نعم
0: كل وانا مكملين لبعضنا
1: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله احنا نكون جسد واحد إن شاء الله تعالى يا سناء. المداخلة متاعك أعتبرها قيمة جدا، فقط أنه الصوت ما كانش واضح في بعض الأحيان، لكن رسالتك إن شاء الله ربي واصلة لقلوب التوانسة الكل، باش نحافظوا على بلادنا نحافظوا على مجتمعنا نحافظوا على شبابنا اللي هما ثروتنا الحقيقية بإذن الله، شباب اليوم كفاءات الغد، هذا ما نحبوهش يتقال كلام باللسان وإنا ما نحبوه إن شاء الله تعالى واقع. كيفاش يتحقق؟ أنا متأكدة أنه يتحقق إذا نلتف بإذن الله تعالى مع بعضنا من باب إيماننا برسالة هذا الدين. أشكرك من القلب سنة غرسلي، إن شاء الله موفقة في كل أعمالك وبالتوفيق لشبابنا، ولما لا نتابعوهم إن شاء الله باش يكونوا قصص نجاح في برنامج السابقون السابقون يا سنة.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تقبل الله منك في أمان الله تعالى وحفظه. سيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل، أحييه من القلب، مرحبا يا سي رشيد، ودائما بأخباره المفرحة. يقول لي توا عنا 6 منخرطين جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار، ادخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn وإلا اطلبوا رقم الجمعية المكتب الوطني 58 371 002. هيا نشدوا الهمة في يوم الجمعة عسى أن يكون حجة لنا ولا علينا، وإن شاء الله يا ربي كل عمل نقوم به يكون سبيلنا إلى جنة الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع وسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. نصلي على سيدنا وحبيبنا محمد في هذا اليوم الجليل والعظيم، يوم الجمعة، من صميم الفؤاد. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهذا اللي قاعدة تقوم به الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس في تونس الحبيبة. هي تفتح باب الرحمة لكل طفل فقد سنده العائلي. وانا باش نواصل مع هذه الإنجازات، باش نواصل مع هذه الأصوات الجميلة اللي بالحق تدخل فينا فرحة كبيرة وإحساس جميل أنه بالحق تونس جميلة بأبنائها، والحمد لله تعالى. الصوت اللي باش نسمعوه توا صوت فيه من الأمل الكثير، صوت فيه من النجاح الكثير، صوت فيه من المثابرة الكثير، صوت فيه من مكارم الأخلاق الكثير، صوت فيه من الإيمان برب العالمين الكثير والكثير. الصوت هذا هو صوت ابن شاب من شباب الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، دخلوا عمره 6 سنوات اليوم، ما شاء الله على ولدي، شاب بسم الله ما شاء الله، متميز بأتم معنى الكلمة. اليوم عمره 21 سنة. مع بعضنا أحبتي في الله، وين ما كنتوا في تونس وخارج تونس، نرحب بابننا عزيز ونفرحوا له بنجاحه المتميز في دراسته. مرحبا يا عزيز، مبارك عليك النجاح.
2: عايشك، مرحبا بك تماليكا، مرحبا بكل مشاهدينا قناة الزيتونة.
1: بارك الله فيك.
2: الحقيقة فرحان برشا بالكلام اللي قلتولي والمقدمة ذي العفيف.
1: أنا ما قلت شيء، أنت تسحق أكثر من هكا.
2: أنا أكون قدها.
1: أنت قدها وأكثر بإذن الله يا عزيز. أنت محل ثقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. أنا جمعني معك بكري يعني بالتليفون، حديث محليه. صدقني ما حبيتش نوقف الحديث معك على خاطر من الحاجات بالحق اللي قلتهم لي، إجاباتك محليهم، كلامك محليه، يعكس شخصية جميلة جدا.
2: احنا تقابلنا عاد برشا، انت من العائلة المقربة للجمعية،
1: وتقابلنا
2: في عادة تظاهرات تخص الجمعية، اخرها العيد ميلاد، عيد ميلاد الجمعية. الحقيقة كان لي الشرف اللي تقابلنا وحكينا، وقلت لي راني نعرفك ونتبع فيك ونشوف فيك برشا، وانا فرحان بها الشهادة هذيك.
1: ربي فرح قلبك.
2: قامت في البلاد كيف نحكي في الميادين الكل، يجي انسان يقول لك راني نتبع فيك وراك فيك وواصل، وتلقى حتى بالكلمة الطيبة معناتها تستفاد المعنوي هذاك راهو يزيد برشا. الكلمة هي الفز، والكلمة هي
1: أكيد
2: الطايح.
1: أكيد يا عزيز، وإن شاء الله ربي ديما إلى الأمام بإذن الله تعالى، وأنت ما تستحق إلا الكلمة الطيبة. وإحنا اليوم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى صفحة الإذاعة زيدة، نحب نفرح بنجاحك، نفرح بمسيرتك. وانا سالتك قلت لك يا هل ترى نجاحك كان سهل والا لا؟ انت شنو جاوبتني؟ توا الناس الكل باش يسمعوك، مش انا برك.
2: ما توا كلامي موفق،
1: توا كلامك الاخر الكلام بيني وبينك، توا قدام التوانسة الكل.
2: نفس الحقيقه الريبونس، نجاح بطبيعه عمره ما يكون النجاح سهل، ما كانش راهو الناس الكل ناجحه نشوفوها وما نشوفوش فشل. هي مربوطه كل شيء الحقيقه ربي سبحانه والحمد لله. أنت حاجة كيبدأ كتبها لك ربي، تبدأ رزقك تأخذها مهما كان رزقك، ورزق أنواع وأنت تعرف في المليكة. دونك ينجم يكون حتى رزقك حتى في القبول يعطيه لك
1: ربي. رزق من الله، ميلا شنو؟
2: بالطبيعة يقول لك القبول ومحبة الرسول، حتى في تبدأ أنت عندك القبول مع العباد، وهكا وين ما تمشي تلقى الدنيا مسهلة وتلقى الأمور ماشية، تلقاش عراقيل، ما طلب ربي يبدأ بعد عليك عباد الخايبة والعباد اللي تنجم ما تنهرش هكاكية، ما تخليكش
1: صحيح
2: تركز في
1: صحيح
2: الهدف،
1: أي
2: هذاك الساعة وحده نعمة ورزق معناتها الحمد
1: أكيد
2: لله. وأنا كان ليا شرف سواء مع جمعيتي مع قريتي السويس وإلا مع أي كل بلاصة شفتها، كان ليا شرف إني قابلت ناس كانوا سند وقفوا معايا، وراوا الحقيقة ما كانوش يسمعوا بيا معناتها من السويس ولا حتى يمشي،
1: نعم
2: خاطر فما صورة ساعات تتعدى يقول لك أنا خاطر شافوه من السويس ولا خاطر
1: أي
2: ولد ابن القرية يقول لك
1: أي
2: تو نعاونوه
1: أم
2: ونفضلوه على ناس أخرى. لا لا لا،
1: أم
2: لا الحمد لله ديما كنت نمشي بكلامي، كنت بمعاملتي مع
1: الحمد
2: العباد
1: لله
2: اللي تعدى
1: نعم
2: والحمد لله، والتربية هذيك وهذيك ثمرت أم تعبت وسهرت واستقلت برشا حاجات فيا وفي اخواتي باش نجمت نكون، خلينا نقول احنا عبد مثال شبيه، ما نحبش نقول انا على روحي ديما نخلي العبد هو اللي يعطي فيك رايه، امل ان شاء الله نكونوا ناس صالحين وفاعلين.
1: محليك محليك يا عزيز، محليك محليك محليك اللي قلته فيك والله شوية في حقك، وأنا متأكدة أنه سيد المستمعين باش يأيدوني، لأنه كلامك يعكس شخصيتك الجميلة، يعكس أخلاقك الحميدة والحمد لله، وانت رجعتها الثمرة هذه لميمتك الأم نورة اللي نحييها. وانا وقت اللي سألتك بالحق السؤال وقتها قلت لك شنو المفتاح اللي مكنتك منه أمك باش افتح لك ابواب النجاح، انت قلت لي وقتها ايماني بربي، الايماني بربي قوي برشا، يعني
2: الإيمان
1: المفتاح
2: ديما لازم يكون
1: اي
2: هو أي حاجة تحب العبد يحب ينجح فيها، يحب يوصل فيها، يحب يحقق فيها التميز، راهو ماهيش مربوطة بالعباد، ماهيش مربوطة بالخلق، عمره ما كان رزقك وإلا الحاجات الباهية اللي قاعدة تصير لك في حياتك في يد العباد، في يد العبد، ديما كل شيء في يد ربي، وهذاك مكتوبك وهذاك القدر نتاعك، هذاك رزقك، هذاك مكتوب كما نقولوا، احنا مازلنا ما عملنا شيء، قبل كل شيء احنا دي خطوه، وان شاء
1: أي.
2: الله يا ربي مازلت ثنيه طويله
1: يا رب إن شاء
2: بعدين
1: الله ثنية الخير، إن شاء الله ثنية
2: ان شاء
1: الخير
2: الله
1: ليك يا رب يا
2: ان
1: عزيز.
2: شاء الله امين. الحقيقه نرجع لسؤالك، قلت لي كيفاش امي تنوره، كي انا عيطت لها تنوره خاطر الحقيقه ما كانت تحب خليني نتعلق بها كأم، خاطر عندي عائلتي اللي بعديك رجعت لها ورجعت كبرت معاها وكل
1: الحمد لله
2: هذه يعني طريقة ولا نقول احنا حيلة ذكية في العلم النفسي باش ما تخليك تتعلق بها، وبعديك صعيب انك ترجع لعائلتك البيولوجية دول هنايا.
1: أي
2: شو نقول انا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. به ديما كانت تخليني تقول لي عزيز خلي ديما ايمانك بربي قوي، في اتعس واضعف حالاتي كنت ديما نهضر ربي معناتها الحقيقة،
1: الحمد
2: تقول
1: لله
2: هذه فترة وتتعدى،
1: أي
2: ما
1: أي
2: هذه فترة وكل كما الناس الكل معناتها نتعدى ساعات بفترات
1: أكيد
2: خايبة
1: أكيد جدا
2: وفترات باهية
1: أكيد يا
2: ايدي
1: عزيز
2: با، وهذيك
1: أي
2: هي معناتها
1: الحمد لله
2: تكرفسوا ونطيحوا
1: ونقفوا من
2: ونقوموا
1: جديد
2: نقفوا ما لا ما نقفوش اخي، كان ما تقفش لروحك وما تقفش، زاد انا عندي عائلتي وعندي ناس نحب نعوض لهم، مانيش نغزر الروح، انا ديما نغزر للناس اللي ديما تنتظر مني، خاطر ما تعرف كي تكون زاد اخو الكبير في
1: أي
2: العائلة
1: أي
2: ديما المسؤولية نتاعك تكون كبيرة،
1: محليك يا عزيز محليك
2: وتكون
1: محليك
2: مسؤوليتك ديما لازم تكون القدوة لاخواتك، وتكون الاخ الناجح مش ديما اخواتك يقولوا اخويا ما لازمنيش نعمل حاجات غلطة باش خويا خويا خويا،
1: أي أي
2: دونك ديما المسؤولية كانت كبيرة انك ما تغلطش والغلطة بحسابك،
1: نعم
2: وكهو
1: الحمد
2: الواحد ديما
1: لله
2: يخلي ايمانه بربي قوي الحقيقة، معناتها ديما
1: هذا هو هذا
2: نرجع
1: هو
2: نقول الايمان
1: بالله بالخالق،
2: ديما ديما
1: ما
2: ديما
1: تتربطش بالخلق بقدر ارتباطك بالخالق، وهذا اللي يتحقق فيك والحمد لله تعالى.
2: بالطبيعة بالطبيعة فما حد ربي يفك
1: أي
2: لك رزقك،
1: الحمد لله
2: شو الرزق عندك حاجتين يقول لك رزقك، مهما باش تمشي ومهما باش يتعدى وقت ومهما باش تخالط وباش تعرف عبيد، راه رزقك ديما موجود غير انت تسعى له،
1: الحمد لله
2: فهمت يقول
1: وانتي
2: لك
1: سعيد
2: بالنسبة لحاجة أخرى عندك الرزق، يقول لك حتى واحد يقولوها توانسة يقولوها يقول
1: اي
2: لك حد ما يموت ناقص عمر معناتها،
1: اي والله
2: وإذا ساعتك إذا ساعتك حاضر لازم تخلي الخير وتخلي سمعة
1: ميلي
2: الباهية، بس بعدين
1: ميلي
2: تحكي عليك بالباهي كهو.
1: محليها رؤيتك الحياتية صدقا، محليك يا عزيز ومحلي شخصيتك، وعندك رؤية في الحياة بالحق صحيحة وسليمة بأتم معنى الكلمة، إن شاء الله ربي كل شبابنا بالحق ياخذوا منك هذه الرؤية، لأنها بالحق إن شاء الله باش توصلهم يعني في طريق، في طريق آمن إن شاء الله به. وأنت سعيد والحمد لله تعالى، واليوم عايش لحظة جميلة، لحظة النجاح. كيفاش عشتها اليوم؟ وين نشوف الصورة الجميلة متاعك وبابتسامتك الجميلة؟ إن شاء الله ابتسامة دائمة يا ربي على صفحة الإذاعة، وأنت لابس لبسة التخرج وشدت باقة الورد الجميلة. أحكي لنا عن كل لحظة هذيك.
2: روني حبيت تصويرة أخرى
1: بالحق.
2: ولا تعبت نهارتها راهو باش نقول لك. هي الحقيقة محلاه الإحساس، محلاه إحساس بالحق. بالأخص كي تلقى عائلتك واقفة بجنبك وعائلتك معاك اللحظة هذيك، وأنا جاو إطارات من القرية، معناتها إدارتي ومديري عمرامي البنواس هذي نحب نشكره برشا، خاطر واقف معايا برشا.
1: نعم.
2: وإكرام وربي هذي تستخدم في قارة قمرت هذا. كانت لي أخت مش أي إنسان، معناتها برشا عباد الحقيقة كانوا واقفين معايا من القرية ونحبهم برشا، وعائلتي معناتها بالحق عائلتي بقت معنى الكلمة. معناتها تلقى ناس وقفت لك وحاسس هيا ليك لازم تعمل هكا وتعمل هكا، وهم اللي هم اللي أصلا يجبدوك ويهزوك وهيا ونعمل وكذا وكذا، تلقى ما عندك حتى خيار أنك باش تنجح.
1: صحيح.
2: وتكون فرحان بها الحاجة هذيك الحقيقة.
1: أنت بكي شنو قلت لي؟ ننجح وإلا؟
2: ننجح ولا ننجح، ما عندك حتى حل. قالت مرة اي بالطبيعة.
1: ميلة ميلة،
2: ما عندكش شواء، شو ما عندكش حتى خيار، مش
1: اختيار اخر
2: في اي بلاصة. مش نحبش نربطها بتونس، اي بلاصة في العالم انت مولود. المهمة ربي كل واحد فينا ترعى فيه حاجة يقد فيها روحه، ولازم هو يسعى ويركز على روحه طو يلقاها، يسقلها، يخدم عليها، يخدم عليها جدي بيان، يخدم عليها، يسعى لها.
1: الحمد لله أكيد جدا. وانت الحمد لله بذلت الجهد وتعبت من أجل تحقيق اللحظة هذية. طيب اللي يسمعوا فينا، احنا ما قلناش اختصاصك شنو، يعني اللي يسمعوا فينا ويحب يزيد يعرف عزيز شنو، شنو القراء عزيز، شنو شنو تجيب عزيز.
2: انا كملت توا دوزاني بي تي بي اختصاص اوبيراتور بري تي في بالعربي كادرر اوندي فكرها لازمني نلقاها بالعربي. قلت زوج بالفرنسية أو أوبيراتور بريسيزي وكادر مصور، يعني
1: اختصاص مؤهل تقني مهني هكا ولا اختصاص لقطة فيديو.
2: أنا ما نعرفش راني راني بالعربي كيك.
1: قولها كيف ما تحب، احنا فرحانين بيك، قولها بكل اللغات. المهم انا اللي نسمع فيه حاجة مزيانة برشا يا عزيز.
2: معناتها مشغل كاميرا،
1: هي
2: مشغل كاميرا، نخدم على الكاميرا
1: ومغرم به المجال هذا. انت
2: طبيعة تصير واحد هو مجال كيف نهكائية ما تنجمش تمشي له عن طريق
1: مفروض عليك. نعم. أي. لانه فن هكا ولا
2: انت عبد هربت به، عرفت كل ساعات عبد هربت به. انت هكيك تمشي الحاجة تحس روحك غاديكا معناتها،
1: الحمد لله
2: مغروم به.
1: الحمد لله به. اليوم تهنينا والحمد لله تعالى وتحصلنا على الشهادة. غدوة عزيز وين يرى روحه؟
2: إن شاء الله يا ربي. احنا مازلنا كبدينا كما قلنا، مازلنا كعملنا الخطوة الأولى. إن شاء الله أنا نحب ندخل في دومين كافح شوية في تونس، في بلادنا كافح شوية الحقيقة بحكم ضعف الإنتاج وكلها. أنا عندي ثقة يا ربي وعندي ثقة في روحي اللي إن شاء الله باش نوصل في دومين السينما. علاش لا نهار آخر نكون نخرج فيلم ونكون مخرج الفيلم هذايا.
1: ربي يوفقك.
2: بالحق عندي برشا حاجات نحب نصورها ونحب نحبها بالحق توصل للناس، توصل للعباد.
1: انا متاكده، انا متاكده ما دامك انت حامل لاخلاقك الجميله هذيا وحامل لإيمان بالله قوي، إن متأكدة أنه الصورة اللي باش توصلها إن شاء الله تعالى والفيلم اللي تحلم به باش يكون حاجة هادفة على الأخر، على الأخر واصل في هذا الطريق. تعني بهذا إن شاء الله يا عزيز.
2: نوعدك هكا تو، وإحنا ديجا باش نعود ونحكيو على كادو عيد ميلادي كيف حكينا باش نعود
1: إن شاء الله. أنا مدي موعدتك يسمني نوفي بوعدي إن شاء الله. أيامك كلها أعياد يا رب العالمين. أنت اليوم عمرك 21 سنة هكا، أنت توا داخل في 22 سنة في سبتمبر بحول الله. إيه
2: إن شاء الله
1: 22 سبتمبر ما نسيتش.
2: 1 سبتمبر نعمله 22.
1: آه 1 سبتمبر إن شاء الله تعمل 22 سنة. إن شاء الله
2: يا رب.
1: ربي أنا منت ونهنيك، واللي يسمع فينا زاد نهنيك إن شاء الله تعالى بهذا العيد السعيد، وإن شاء الله أيامك كلها أعياد وأيامك كلها مسارات ونجاحات بإذن الله. وإذا تستحق منا أي حاجة نحن في خدمتك زادة بإذن الله في
2: عايش
1: إذاعة الزيتونة. بهي
2: عايشك ربي يخليك، ونحب
1: ربي يحفظك يا عزيز.
2: نشكرك الحق، نشكرك، نحب نشكرك برشا، ونحب نشكر كل مستمعينا في إذاعة الزيتونة. ولو بالحق نحب نقولها، مش نابولسكي يسمع في إذاعة الزيتونة، ناس نعرف اللي ناس مثقفة وناس واعية، وإن شاء الله باش يكونوا ديما داعمين للجمعية وداعمين
1: بإذن
2: لقضية
1: الله
2: الطفولة المهددة في تونس.
1: ربي يحفظك يا عزيز. مشكور جدا جدا جدا على كل كلمة قلتها، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق وسداد ليك، وأكيد هذا ماهوش أول لقاء، إن شاء الله ربي تجمعني بيك لقاءات أخرى حتى نمروا هالرسائل الجميلة هذه لشباب تونس إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: عايشك،
1: يعيشك يا عزيز. إلى اللقاء في أمان
2: إلى
1: الله تعالى
2: اللقاء،
1: وحفظه. قديش بالحق محليه، أرجو أسمع عزيز على صفحة الإذاعة تتبين حلاوة هذا الشاب الجميل، وإن شاء الله يا ربي ندعو له الكلنا في هذا اليوم أنه النجاح يكون حليفه إن شاء الله تعالى، ويحقق الهدف نتاعه ويحقق حلمه بهذا الاختصاص اللي اختاره. نرجع سيد رشيد الخبورة بيبركلنا فيه، يقول لي توا عنا 11 منخرط جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار، ادخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn واكتشفوا طبعا النوافذ الصغيرة حتى كفالة يعني طفل موجودة، ادخلوا وشوفوا توا على الموقع، وكونوا بإذن الله تعالى سند حقيقي لكل طفل فاقد للسند، واتركوا بصمة جميلة في هذه الحياة الدنيا قبل أن نغادرها. هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال أسواس. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
4: موطني
1: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
3: حبك يا تونس يوحدنا.
1: خليفة الله في الأرض لا يكون إلا ناجحا، لا يكون إلا مستقيما، لا يكون إلا صالحا. فهيا أحبتي في الله تعالى نمشي في درب الفلاح نحو الله سبحانه وتعالى، ونختم لقاءنا كالعادة بمشروع يجعلنا نتوجه نحو دار الآخرة التي نرجو أن يكون رصيدنا فيها بإذن الله تعالى مليئا بالحسنات والأجر والثواب. وصوت أخونا الكريم أكرم علاقي الأخصائي الاجتماعي المكلف ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بحاسي الفريد، اليوم صوته باش يبلغنا أمانة على غاية من الأهمية، إن شاء الله ربي توصل قلوب التوانسة الكل حتى نكون سند بإذن الله تعالى لأم لسبعة أطفال يتامى، لأم أرملة نرجو لها كل التوفيق والسداد. أكرم مرحبا بك أخي العزيز أكرم علاقي، يا مرحبا.
5: مساء النور مدام مليكة.
1: يا مرحبا
5: أكرم.
1: مرحبا يا أكرم، طمني عليك، شو أحوالك، شو أحوال صحتك؟
5: الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله، يسعدني برشا أنك تبلغ صوت عائلة تونسية من حاسي الفريد تحديدا يا أكرم، وباقي نقول أنه برشا نداءات يلزمها توصل من حاسي الفريد للتوينسا الكل، عسى أنه نكون في عونهم، وبإذن الله تعالى الله تعالى يكون في عوننا يا أكرم.
5: إن الله مدام مليكة
1: يا رب
5: الأرملة هذه يوصل لقلوب الدوين كل
1: إن شاء الله، خاصة إنها صوت الأرملة وصوت الأيتام بإذن الله يلزم يوصل لقلوب التوينس الكل، ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أحكي لنا على الوضعية اللي هي وضعية صعيبة ومسؤولية هذه الأم كبيرة برشا، لأنه في رعايتها 7 أطفال أكرم.
5: كما قلت مدام مليكة، الوضعية متاعنا اليوم متمثلة في امرأة أرملة عندها 7 صغيرات، 5 صغيرات متمدرسين وزوز معناها منقطعين عن الدراسة. للسبب الأول معناها أنه هما انقطعوا عن الدراسة في مرحلة مبكرة. وضعية العائلة كانت تعبة شوي، مش من نوضح لك بكل بساطة لكيف المستمعين. الخمسة صغيرات هذوما دخل لهم برنامج دعم الأسرة، كانوا مهددين أنهم انقطعوا. دخل لهم برنامج دعم الأسرة في الإحاطة بهم من كافة الجوانب. صغيرات هذوما عمل لهم إحاطة بأنه ما ينقطعوش عن الدراسة في التعليم.
1: الحمد لله.
5: الأسيف الدار بتاعها كيف حسنا فيها اليوم. الحمد لله. هذا كل راهو بفضل دعم التوانسة.
1: الحمد لله.
5: كل ما نعملوا نداء من حاسي الفريد نلقوا بطاقة فعل، نلقوا التوانسة الكل هكا ومتجندين ويبسين معانا. إن شاء الله الأرملة هذه اللي هي عندها 5 صغيرات كما قلت لك، اليوم نحن قينا راسقوا فيها تو كل شيء. اليوم نحن نشوفوا أنه المرأة هذه تنجم توقف على ساكيها من خلال أنه نوفروا لها مشروع مدر للدخل اللي هو متمثل في تربية الماشية. إن شاء الله الداعمين الكل يكونوا متجندين معانا للوضعية هذه.
1: يا رب
5: وربي يوفقنا إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين، ربي يوفقنا في هذا اليوم الجليل والعظيم، إن شاء الله ربي ندائنا يوصل ودعائنا يا رب العالمين، نؤمن عليه جميعا وإحنا قلوبنا موقنة بالإجابة بإذن الله إنه هذه العائلة بالحق تستحق دعم التوينس الكل. ما دمنا نحكيه على أرملة، ما دم نحكيه على أيتام ونعرفه جزاء، يعني جزاء دعم اليتيم بإذن الله تعالى في ديننا الحنيف، فأكيد المشروع هذية مشروع كله خير دنيا وآخر، وهنيئا لمن سيستبق الخطى نحو هذه العائلة. إذن تقول لنا اليوم مدام هذه العائلة مستفيدة في برنامج دعم الأسرة وإقالة من الإهمال، الحمد لله ربي جزيكم كل خير. أهم خطوة عملت أنه هالخمسة هي في المجمل عندها 7 أطفال، مش نعاودوا نأكدوا. نعم، الخمسة أطفال زوز انقطعوا عن الدراسة والخمسة الأخرين يقراوا، إلا أنهم كانوا مهددين أنهم ينقطعوا عن الدراسة، لكن الحمد لله انتوما وقفتوا باش الخمسة وليداتنا هذوما يواصلوا دراستهم هكا ولا؟
5: الحمد لله الحمد لله. كما قلت لك معناها سيرتو زوز اللي واحدة منهم تقرأ في الثانوي والأخرى في الإعدادي.
1: اي هذوما اللي انقطعوا
5: ووصلوا المرحلة أنهم الأم ما عادش منجمتهم، خاطر الدخل الوحيد نتاعها 280 دينار هذيك.
1: شنو تعمل مع 7 أطفال؟ ما تعمل شيء.
5: نعم. تعمل شيء. نحن اليوم أملنا لهم التعليم نتاعهم، أملنا لهم سكن لائق،
1: أملنا لهم
5: التأسيس. كما نعاود ديما نقول لك راهو الكل فضل
1: الحمد لله بفضل الله، هو فضل ربي يا أكرم، وربي هو اللي سخر طبعا هالناس الطيبة، الناس الأبرار، الناس المحسنة لأنفسها مش للعائلة هذية. احنا نلوجوا على الخير لأنفسنا، فربي إن شاء الله يدلنا على هذا الخير يا أكرم. أنا فقط طمني على زوز الأطفال اللي انقطعوا عن الدراسة، رجعتوهم للدراسة ولا كيفاش برنامجكم معهم؟
5: والحمد لله ناجحين في قرايتهم
1: ما شاء الله،
5: معدلاتهم ممتازة
1: الحمد لله الحمد لله. يعني 7 وليداتها يقرأوا توا؟
5: لا، زوز وليدات تكريم، زوز اللي كانوا مهددين بالانقطاع رجعناهم.
1: رجعتوهم؟
5: رجعناهم نحن يقرأوا كل شيء، أما زوز الأخرين هي بحكم أني البنية هذيك انقطعت مبكرا على الدراسة ما نجمناش ندمجوها في التكوين المهني. ولينا هزيناها للفتاة الريفية، اليوم قاعدة تتكون في الحاجات التقطير بتاع الأعشاب.
1: ممتاز ممتاز.
5: إن شاء الله دوب ما تكمل هكا تاخذ الشهادة نتاعها وكل شيء، نحاولوا نفكوا
1: لما
5: وربي يجيبنا في الصواب إن شاء
1: الله. اللهم أمين وربي يجيبنا في الصواب، لأنه اليوم تقول هذه العائلة يزم يكون عندها مشروع مدر للدخل باش تكون صاحبة يد عليا بإذن الله تعالى. المشروع هو تربية ماشية، قداش الكلفة متاعه خويا أكرم؟
5: 20 مليون إن شاء الله.
1: يا رب يسر، يا رب يسر بإذن الله تعالى، يا رب يسر إن شاء الله يا أكرم. رقمك أكيد نقولوها على المباشر، يبديش التفاعل ونحن على المباشر 57-092-154. هذا رقمك، رقم خونا أكرم العلاقي طبعا المكلف ببرنامج دعم الأسرة في منطقة حاسي الفريد، 57-092-154.
5: مساء مليكة.
1: نعم سيدي.
5: تربي جيس باش نوضع حاجة للسادة المستمعين.
1: تفضل.
5: أنا نرى الوضعيات اللي بتدخلوا لهم الكل راه وتصير لهم عملية المتابعة وتصير لهم كل شيء، هما ديجا متمتعين برنامج دعم الأسرة ونحن ندخلوا لهم كل شيء.
1: نعم أكيد هذا ديما نأكدوه.
5: من الناحية هذه.
1: نعم يجب
5: المتابعة باش تصير المشروع هذاك وكل شيء.
1: خطوة خطوة، وحتى وخيينا اللي باش يدعموا هذه العائلة، هذه الأم الأرملة وأطفالها السبعة، بإمكانهم أنهم يتبعوا المشروع متاع هذه العائلة خطوة خطوة معاكم يا أكرم.
5: فيها بطبيعة.
1: نعم ملا نتوكل على الله. فماشي نبض في تليفونك 57-092-154. هيا أحبتي في الله ننقذ هذه العائلة ونعطيوها الأمل من جديد. مشروع تربية الماشية أخونا أكرم قال الكلفة 20 مليون، إن شاء الله ربي يقدرنا بإذن الله على أنه نلموا هذا المبلغ. فماشي رنة يا أكرم. يا ربي إن شاء الله يكون رنيت ورنيت، وإن شاء الله ربي هالمبلغ هذية يتلم بإذن الله تعالى، نبدأ شي خطوة خطوة معها بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق يا أكرم.
5: عايشك هذا مني
1: بشرني كالعادة، نتابع معاكم إن شاء الله تعالى التفاصيل بإذن الله. يا ربي يحفظك ويحميك. هذه هي رسالة دين الإسلام، رسالة حب، رسالة تآزر، رسالة تضامن، خاصة مع هذه الأرملة وأطفالها السبعة. أكيد المسؤولية كبيرة، ومع غلاء المعيشة تصوروا قديش كلفة معيشتها هذه الأم. هيا نعاونوها في هذا المشروع تربية ماشية. المبلغ كيف ما قال أكرم عليقي 20 مليون، إن شاء الله ربي قدرنا على تحصيله بإذن الله، وهكا نأمنوا لها المشروع هذا مادام هي متوكلة على رب العالمين وتحب تقف على أطفالها السبعة. فربي يقدرها بإذن الله، وربي قدرنا احنا حتى نكون من المحسنين ونرقى إلى هذا المقام. سيد رشيد الخبور نحييك من قلبي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. اليوم رزقنا 13 منخرط جديد في منظومة الاقتطاع الآلي القار. شكرا صابرين حربيوي على إعدادك لهذا اللقاء. تقبل الله منا جميعا، وربي يجعلنا بإذن الله تعالى من الأبرار ومن الأخيار.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من كتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى.

0: ركعتين ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، معناتها بشوية بشوية. وذكى حاجات حتى الوليدات الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الأذنين، يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار. ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: إن فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقله أي نقلوا حركته للسكون، رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا، شقراه جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا، إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جد تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا

فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، اش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربعة مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربعة مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوفوا شكون يدخل وشكون يخلي هكذا أصلي، بآل عمران، وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا أإله أئنكم أئنك أئنا أئن لنا معناتها لا أجرا أئن ذكرتم أئمة أئفكا، ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل، وهو كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة، لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، وطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، أأنذرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكم الزيل، هكم الزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد اخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، راه فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كان مفتوحتين بينها وبين الالف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالادخال، تحقيق الاولى والتسهيل الثاني مع الادخال ان

هذا هو التسهيل. أنذرتهم في المغرب ومذهب الدانية هذي، أنذرتهم مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها هاء خالص. أهنزل أهذا، كان تسمع حتى واحد غلط، لا ماهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا. أكثر العلماء يمنعوا هذي، لكن هذي عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء. آئنا ماهيش آئنا وماهيش آئنا بيناتهم، آئنا كذلك. أنزل لا هي أنزل ولا هي أنزل، لا بيناتهم أنزل. وجرى عملنا بتونس، وقول الناظم لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط. قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش. ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك، واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. الله

وأزكى تحياتي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وك

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأي يقير سمي. ومن هو الآية الكبرى لمعتمر ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ صدق الله العظيم.
7: عبر موجات